اللهم عصمنا عن سفاهة القول والعمل واهتزاز الفكر وفراغ العاطفة. اللهم كن معنا عند قلة الحيلة وأكرمنا باتزان العقل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ورضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين. نتناول معكم أيها المستمعون الكرام في هذا اللقاء الآية 13 من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهي الآية 67 من السورة، وهي آية عظيمة الموقع، مشكلة في النظر، وذلك لتعلقها بالأصول ومن الفروع بالكلام في الدم. وفي كل فصل إشكال، وذلك ينحصر في 5 مسائل نستعرضها على مسامعكم بمشيئة الله تعالى. فأما المسألة الأولى فهي تتصل في سبب أمر الله لقوم موسى عليه السلام بأن يذبحوا بقرة، حيث روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها من قتل رجلا غيلة بخدعة، حيث ذهب به إلى موضع فقتله، وذلك بسبب مختلف فيه، وكان قريبه فادعى به عليهم، وترافعوا إلى موسى عليه السلام.

فقال له القاتل: قتل قريبي هذا هؤلاء القوم، وقد وجدته بين أظهرهم، فانتفوا من ذلك، وسألوا موسى عليه السلام أن يحكم بينهم برغبة إلى الله تعالى في تبيان الحق لهم. فدعا موسى عليه السلام ربه تعالى، فأمرهم بذبح بقرة وأخذ عضو من أعضائها يضرب به الميت فيحيى فيخبرهم بقاتله. فسألوا عن أوصافها وشد

حتى انتهوا إلى صفتها المذكورة في القرآن الكريم. وقد طلبوا تلك البقرة فلم يجدوها إلا عند رجل بر بوالديه أو بأحدهما، فطلب منهم فيها جلدها مملوءا ذهبا فبذلوه فيها، فاستغنى ذلك الرجل بعد فقره وذبحوها فضربوه ببعضها، فقال فلان قتلني لقاتله. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في الحديث عن بني إسرائيل، حيث كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومعنى هذا الخبر الحديث عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم وقصصهم لا بما يخبرون به من غيرهم، وذلك لأن إخبارهم من غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر، وما يخبرون به عن أنفسهم فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه فهو أعلم بذلك. وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قولهم، ففي رواية مالك عن عمر رضي الله عنه أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه، فقال ما هذا؟ قلت جزء من التوراة، فغضب وقال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن المولى عز وجل قد أخبرهم في هذه القصة عن حكم جرى في زمن موسى عليه السلام، هل يلزمنا حكمه أم لا؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، والمسألة تلقب بأن شرع من قبلنا من الأنبياء هل هو شرع لنا حتى يثبت نسخه أم لا؟ وفي هذه المسألة خمسة أقوال. فأما القول الأول فهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ولنبينا، ولأنه كان متعبدا بالشريعة معنا، وبه قالت طوائف من المتكلمين وقوم من الفقهاء، واختاره الكرخي، ونص عليه ابن بكير القاضي من علماء المالكية، وقال القاضي عبد الوهاب هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه، وإليه ميل الشافعي رحمه الله تعالى. أما القول الثاني فهو أن التعبد وقع بشرع إبراهيم عليه السلام، وهذا القول اختاره جماعة من أصحاب الشافعي. أما القول الثالث فهو أن تعبدنا يكون بشرع موسى عليه السلام، والقول الرابع يقرر أن التعبد يكون بقول عيسى عليه السلام. أما القول الخامس في هذه المسألة أيها المستمع الكريم فهو أن لم نتعبد بشرع أحد، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بملة بشر، وهذا القول هو الذي اختاره القاضي أبو بكر، وما من قول من هذه الأقوال إلا وقد نزع فيه بآية وتلا فيه من القرآن حرفا. إن الصحيح من القول هو لزوم شرع من قبلنا لنا مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم دون ما وصل إلينا من غيره، وذلك لفساد الطرق إليهم، وهذا هو صريح مذهب مالك في أصوله كلها. ونكتة ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن قصص النبيين، فما كان من آيات الازدجار وذكر الاعتبار ففائدته الوعظ، وما كان من آيات الأحكام فالمراد به الامتثال له والاقتداء به. قال ابن عباس رضي الله عنه قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فنبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدى بهم، وبهذا يقع الرد على ابن الجويني حيث قال إن نبينا لم يسمع قط أنه رجع إلى أحد منهم ولا باحثهم عن حكم ولا استفهمهم، فإن ذلك

لفساد ما عندهم، أما الذي نزل به عليه الملك فهو الحق المفيد للوجه ولا معنى غيره. أما المسألة الرابعة فهو أنه لما ضرب بنو إسرائيل الميت بتلك القطعة من البقرة قال دمي عند فلان، فتعين قتله. وقد استدل مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسامة بقتل المقتول، وذلك بقول المقتول دمي عند فلان بهذا. وقال مالك وهذا مما يبين أن قول الميت دمي عند فلان مقبول يقسم عليه. فإن قيل بأن كل هذا آية ومعجزة على يدي موسى عليه السلام لبني إسرائيل، قلنا إن الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد. فإن قيل فإنما قتله موسى عليه السلام بالآية، قلنا إنه ليس في القرآن أنها إذا أخبر وجب صدقه، فلما أمرهم بالقسامة معه أو صدقه جبريل فقتله موسى بعلمه، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن سويد بالمجدر بن زياد بإخبار جبريل عليه السلام له بذلك، وهي مسألة تقع ضمن دائرة خلاف كبرى. وقد روى مسلم في الموطأ وغيره حديث حويصة ومحيصة حيث قال فيه فتكلم محيصة فقال يا رسول الله، وذكر إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وإنما تستحق بالقسامة الدية، وذلك من وجهين. فأما الأول فهو أن السنة هي التي تمضي لا اعتراض عليها ولا تناقض فيها، وأما الثاني فهو أنه مع أن قوله لا يقبل في ردهم قد قلتم إن قتيل المحلة يقسم فيه على الدية، وليس هناك قول لأحد، وإنما حالة محتملة للتأويل والحق والباطل، إذ يجوز أن يقتله رجل ويجعله عند دار آخر، بل هذا هو الغالب من أفعالهم، وباقي النظر في مسائل الخلاف وشرح الحديث مستطرد. أما المسألة الخامسة والأخيرة في هذه الآية فهو أنه فيها دليل على حصر الحيوان في المعين بالصفة، خلافا لأبي حنيفة الذي يقول لا يحصر الحيوان بصفة ولا يتعين بحلية. يقول ابن عباس لو أن بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة بادروا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأ ذلك عنهم وامتثلوا ما طلب منهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم فما زالوا ويوصف لهم حتى تعينت، وهذا كلام صحيح ودليل مليح والله أعلم. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعلى أمل اللقاء بكم في الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

تسأل للطائعين. إلهنا أنت الحليم الذي لا يعجل، وأنت الكريم الذي لا يبخل. تفضل علينا وجد علينا وتكرم علينا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي وأخواتي، لا زال الحديث جاريا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تعالى رد بصر يعقوب إليه عندما ألقي إليه قميص يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا. وهذه معجزة من المعجزات حصلت لنبي الله يعقوب، كما هي معجزة لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا. وتناولنا وقلنا أن يعقوب والأهل جميعا رحلوا إلى مصر التحاقا بيوسف، باعتبار أن يوسف هناك له من المنزلة والمكانة، وبيده قضية التموين وخزائن الأرض في مصر، وهناك عند يعقوب ومن معه كان القحط، فلا بد أن يرحلوا إلى مكان آمن يستطيعون أن يعيشوا فيه، وإذا بهم يلتحق بيوسف عليه الصلاة والسلام. وقد تحدث القرآن عن ذلك بقول الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهنا معنى ذلك فلما دخلوا على يوسف، أي أن يعقوب رحل بأهله أجمعين وساروا حتى بلغوا يوسف، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه، أي ضمهما واعتنقهما وأظهر الحفاوة بهما وقال لهما ولمن جاء معهما من أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي تمكنوا واسكنوا واستقروا في مصر إن شاء الله آمنين. وهنا إن شاء الله آمنين، الاستثناء عائد إلى الأمن لا إلى دخول مصر، بمعنى أنهم دخلوا مصر آمنين، دخلوا مصر آمنين إن شاء الله، ومعنى آمنين يعني آمنين على أنفسكم وأموالكم وأهليكم، لا تخافون أحدا. وقد حقق الله سبحانه وتعالى رؤيا يوسف عند ذلك، حينما ذكر مولانا جل شأنه ذلك بقوله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. رفع أبويه على العرش، أجلس يوسف أبويه معه على العرش، أي على السرير الذي كان يجلس عليه يوسف. وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه والإخوة الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي رآها يوسف من قبل وقصها

على أبيه يوم أن كان صغيرا، فقال له الأب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما سمعوا بتلك الرؤيا حصل ما حصل من هذه القصة التي سردناها في حلقات كثيرة، فكان تأويلها حينما جاءوا إلى يوسف إلى أرض مصر فسجدوا ليوسف. وكان هذا السجود أيها الإخوة كما يقول بعض أهل التفسير سائغا في شرائعهم، كانوا إذا سلموا على الكبير الأكبر منهم يسجدون له، ولم يزل هذا السجود جائزا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم الله هذا الشكل وهذا النمط من السجود من التحية في الشريعة الإسلامية. حرم الله تعالى في شريعتنا السجود إلا لله سبحانه، فالسجود في شريعتنا هو مختص بجناب الرب سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث أن معاذ قدم إلى الشام فوجدهم يسجدون للأساقفة، فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والغرض هنا أيها الإخوة، كان السجود جائزا في الأمم السابقة، أما في شريعتنا فالسجود لا يجوز إلا لله تعالى. ولهذا في قصة يوسف خروا له سجدا، فعندها قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا ما آل إليه أمر رؤياي، فإن التأويل هنا قد وقع حقا، وها هم إخوته قد جاءوا إليه مع أبويه وخروا له سجدا. ثم بدأ يوسف يذكر إحسان الله سبحانه وتعالى إليه، ويختم قضية قصته بالدعاء والالتجاء إلى الله، حتى قال يوسف ما ذكره مولانا سبحانه وتعالى حينما رفع أبويه على العرش، قال لهم: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، حينما قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ثم قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ذكر يوسف نعم الله عليه وإحسان الله إليه بإخراجه من السجن، ثم قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. لما خرج يوسف من السجن آل أمره إلى السلطة والملك، وأيضا قد بدأ بشكر الله سبحانه وتعالى، فهي نعمة على يوسف من إخراجه من السجن ومن مسامحته لإخوته. ثم تم هذا الإنعام من الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم مع أبيه حينما قال له: وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. جاء بكم من البادية، أسكنكم الحاضرة، مع جمع الشمل والانتقال من الشقاوة إلى النعمة بسكنى المدينة الحاضرة بسكنى مصر. فبعد أن ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام إحسان الله إليه بكل هذا ومجيء الأهل من البادية إلى المدينة والاجتماع من بعد أن أفسد الشيطان بينه وبين إخوته بالحسد، وهو يقول لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، ويقول أيضا: إن ربي لطيف لما يشاء، إن حصول الاجتماع بين يوسف وبين أبيه وإخوته مع الألفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال ونسيان الماضي وعدم الالتفات إلى ما حدث وما تسبب به إخوة يوسف، كل ذلك كان حصوله في غاية البعد في حساب العقول، بل وما كان يخطر بالبال

إلا أن الله سبحانه وتعالى لطيف فأراد حصول شيء فتحقق، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى حصول شيء سهل أسبابه، ولا بد أن يقع ولا بد أن يكون. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو اللطيف سبحانه، هو البر بعباده، هو العليم الحكيم. ثم بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يختتم حياته وقصته بالدعاء إلى الله، حتى قال يوسف ما أخبرنا القرآن الكريم بذلك حينما قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أعطيتني بعضا عظيما من ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤيا، أنت مبدع السماوات وأنت الخالق لها، أنت وليي وناصري ومالكي ومدبر أموري في الدنيا والآخرة، توفني إذا حان أجلي على الإسلام، ألحقني بالصالحين من النبيين والمرسلين. دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام لما تمت النعمة باجتماعه بأبويه وإخوته وما آثره الله به من العلم والملك، فسأل ربه عز وجل كما أتم عليه نعمته في الدنيا أن يحفظها عليه باقي عمره، حتى إذا حان الأجل قبضه على الإسلام وألحقه بالصالحين. فليس في دعائه تمن، هنا يوسف ليس في دعائه تمن للموت، وإنما قال كأنما إذا كانت آخر حياتي فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، بمعنى إذا حان الأجل. ثم قال الله تعالى هذا وحي من وحي مولانا سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه في الآية الكريمة ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إخوة يوسف وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكمة، قال بعد ذلك وما كنت لديهم، أي لم تكن حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم، إذ أجمعوا أمرهم على إلقاء يوسف في الجب، أنت لم تكن موجودا يا محمد، وهم يمكرون إذ حثوه على الخروج معهم وبأبيهم في استئذانه، وهكذا ما فعلوه أنت لم تكن موجودا، لكننا أخبرناك بذلك، وهذا أمر من الله وغيب أوحاه الله تعالى إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الناس لا يعلمون ذلك، بل الكثير منهم لم يكونوا مؤمنين وأنت تتحدث، علما أنك لم تسألهم على ذلك من أجر، حتى قال مولانا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس ولو جهدت على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات القاطعات التي تخبرهم على صدقك، ومنها قصة يوسف وأنت تخبرهم بذلك، لكنهم لا يؤمنون، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. حتى كان آخر هذه القصة في قصة يوسف ما هي إلا عبرة، وما هي إلا دليل على صحة وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مولانا في نهاية السورة ونهاية القصة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ما كان القرآن حديثا يختلق لكنه تصديق الذي بين يديه، أي ما كان قبله من التوراة والإنجيل وسائر الكتب، إنما هو تصديق لها وتفصيل كل شيء مما يحتاج العباد إليه من الحلال والحرام والشرع والأحكام، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن جاءنا هدى من الله وهو رحمة وشفاء لما في الصدور، فعليكم أن تؤمنوا به يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتصدقوا بأنه نبي قد أرسله الله إليكم بما أخبركم به من الغيب وبما أعجزكم هذا القرآن من الإتيان بمثله. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياكم، وسنتناول بإذن الله تعالى أيها الإخوة والأخوات بعد نهاية هذه القصة، قصة يوسف، ما الذي نستفاده ومن خلال نزول هذه الآيات القرآنية الكريمة ومن خلال أسباب نزولها بإذن الله تعالى.

0: تعالى في حلقات قادمة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فاطر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
رضيت بالله ربا.

وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام،

0: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

من أين يفوح العبير؟ ومن أي الجهات تهب نسائم الخير؟ من أين يأتي هذا الفرح وهذا التفاؤل؟ سألت الشمس، فإذا هي تناديني أن أنهض وأن أتبعها، وكأنه حيثما تكون هي يكون العبير ويكون الفرح والحياة.

ها قد وصلت أيها الرجل الطامح المتطلع أبداً نحو العلاء، أيها الإنسان المسافر فوق خطوط الأحلام والرؤى. ها قد وصلت أيها الغارس قدمي في تربة المستقبل، فهنيئا.

0: ولكن لا تنسى ولو لحظة واحدة، فالطريق التي وصلت عبرها لا نهاية لها، والتعب الذي قادك إلى النجاح هو ثمار الفرح والسعادة.
1: كلما وقعت عيناي على بناء جديد يشاد، يخالجني شعور مزدوج. الفرح بالعمران والندم على فقدان فسحة من الأرض. ربما كانت حديقة أو واحة نضرة تخفف من جفاف ما حولها، ولكن البنايات ستظل ترتفع وستبقى تطل من شبابيكها عيون الناس وأيدي الأطفال وقليل من الخضرة والأزهار. فهذه ضريبة العصر الجديد.

أنت أيتها الشجرة، هزي أغصانك ولتشرئب إلى فوق. فهي في أوج الخضرة والتآلف، وأنت أيها الفتى المطل على الشباب، التفت إلى الشجرة وتعلم من طموحها، وخذ شيئا من مرحها وحيويتها.

0: إن الحياة أن تشرق وجوهنا كالشمس والخضرة، وأن تشرئب قاماتنا كقامات الأشجار،
1: هذه الحياة المغرقة في العمل كم كانت مملة وقاتمة لولا ساعات نمضيها مع الفنون. ولسوف تبقى الفنون الواحات الخضراء في قلب صحراء الوجود، تهرب إليها النفوس المتعبة طلبا للراحة ولتجديد النشاط والحيوية.

أعطتك الحياة يوماً جديداً، فماذا أعددت أنت لتعطي؟ لا تدع نهارك يمر دون أن تدخل شيئاً من الفرح على نفس قريب أو صديق.

وقت نعيشه لأنفسنا وحسب، لا يحصى من أيام العمر المباركة. إن الوقت الذي يحصى هو الوقت الذي نعطي فيه الآخرين، فالحياة هي النعمة.

0: وقفت أتأمل مواكب البشر تمر أمامي عبر الأجيال الغابرة. يا إلهي، ما أقرب الشبه بين جيل وجيل. إنهم مثل أمواج البحر يتدفقون موجة خلف موجة ويتسابقون للوصول إلى الشاطئ. وفي الخلفية يمتد البحر الغامض العميق، يحضن الناس، كل الناس، ولا يضيق صدره بالأسرار.
1: شباب بلادي، أملها المشرق، بناة عزها ومجدها، يرفعون أيديهم فترتفع فوقها عمارات الغد. من عيونهم تشع أنوار الأمل مشيرة إلى مستقبل أفضل. أيديهم تبني، تمهد السبل من أجل الصغار الذين يكبرون. فما أطيب الشباب.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعين متابعين الكرام الأحبة بكل خير. نرحب بكم في هذا الموعد اليومي المتجدد معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وليمتد معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة. برنامج

صباح الخير يا بحرين الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نحاول من خلاله إبراز أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين ونعكس لكم صورة الشارع البحريني. في همستنا الصباحية لهذا اليوم نتحدث عن جزئية قد يغفل عنها الكثيرون في تفاصيل الحياة. أشياء كثيرة تمر بنا كل يوم، كلمة طيبة أو موقف نبيل أو ابتسامة صادقة أو إنسان ترك

جميلة أو نلمس منه خلقا أو خلقا راقيا، ذوقه، أسلوبه، احترامه، طريقته المهذبة في الحديث، لطفه، فلنعبر له عن إعجابنا بذلك، لنمنحه فرصة صغيرة بكلمة صادقة، ربما كانت هذه الكلمة أجمل ما يسمعه في يومه. الكلمات الطيبة مستمعينا لا تحتاج مناسبة، والمديح الصادق من القلب لا ينتظر وقتا مناسبا، يكفي أن نشعر بالجمال حتى نقوله، أو أن نرى الخير حتى نشير إليه. في صباح الخميس وقبل إجازة نهاية الأسبوع، دعونا نمنح من حولنا شيئا من هذا الجمال. أخبروا من تحبون بما يعجبكم فيهم، قولوا لهم ما يميزهم، اشكروهم على الأمور التي ربما اعتادوا عليها ولم يعودوا يشعرون بقيمتها، فكم من كلمة طيبة صنعت ابتسامة ورفعت معنويات وأشعلت في قلب إنسان شعورا جميلا بأنه مقدر، بأنه محبوب، وبأنه مهم، ووجوده كذلك مهم في حياتنا. هذا الأمر مستمعينا الكرام قد يغفل عنا الكثيرين، لأن لما نعتاد على ممارسة حياتنا بشكل روتيني وبشكل اعتيادي دون أن يعني نعبر عما في داخلنا تجاه من نحب، شركائنا، أزواجنا، زوجاتنا، عيالنا، حتى أصدقائنا وزملائنا، يا أخي إذا شفت في شيء حلو أو شعور أنت تحبه أو تصرف أو خلق يعجبك فيه، قول له يا أخي والله يعني ابتسامتك جميلة، والله موقفك النبيل هذا يعني عزيز علي وأنا قدره وأنا أحترمه. ف لربما كانت هذه الرسالة أو هذا التعبير قد يصنع يومه، وقد يرفع معنوياته، وقد يمسح عليه على قلبه أكيد المليء بالالتزامات والمشاغل والهموم. فالكلمة الطيبة لا تحتاج مناسبة للتعبير عنها، حتى حق عيالنا، والله إذا تصرف جميل أو كان في طبع ما نحبه أو يعجبنا، والله ما شاء الله عليه فلان مؤدب، والله فلانة ما شاء الله عليها راكدة راقية، ليش ما نعبر عن يعني عما في داخلنا تجاههم؟ فهذا الأمر بكل تأكيد يعني يشرح القلب ويقرب القلوب أيضا من بعضها، ويمنحنا يوم جميل، ويمنحنا ثقة في أنفسنا، ويشيع بين الجميع المحبة والألفة والمودة والرحمة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وجعل لكم من المحبة نصيبا، ومن حسن الذكر أوفر الحظ، ومن جميل الأثر ما يبقى في القلوب دعاء، وفي الذاكرة وفاء، وفي الحياة بركة لا تنقطع. إذن مستمعينا نسأل الله لكم التوفيق والنجاح في هذا اليوم، وتمنياتنا لكم بسلامة الوصول إلى مختلف وجهاتكم ومقاصدكم. لكم تحيات فريق العمل الذي سعد بصحبتكم طوال هذا الأسبوع، ويمكن حتى من الأسبوعين الماضيين، من الإشراف والمتابعة تقبلوا تحيات زميلة نور عبد العزيز. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بمطيع، ولكم أعذب التحايا من الإخراج من فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ننطلق في استعراض محطات وفقرات صباح الخير بحرين لهذا اليوم. البداية كما عودناكم نطالع معا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية في أهم العناوين في شؤون المحلية وكذلك أهم العناوين الاقتصادية. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات برنامج صباح الخير يا بحرين، والتي تحتوي مجموعة من الفقرات واللقاءات المتنوعة والمتعددة. 5 لقاءات تجمعنا اليوم، نغطي فيها مختلف البرامج والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين، ونناقش مجموعة من الموضوعات التي نأمل أن تعود بالفائدة على المستمعين الكرام. لقاءنا الأول سيجمعنا بمشيئة الله مع الأستاذ رياض المرزوق، رئيس جمعية المحفزين البحرينيين لذوي الإعاقة، للحديث عن برنامج صيف المحفزين الذي تنظمه الجمعية، وكذلك أهم الإنجازات التي حققها المشاركون خلال البرنامج الصيفي. كما سنلقي الضوء على موضوع الفحص الصحي الدوري باعتباره درعا واقيا للاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية من مضاعفاتها، من خلال لقائنا بالأستاذة زينب ميرزا علي، أخصائي تمريض عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. سنتعرف كذلك على تجربة الطالب فواز حسن عيسى المشارك كمتطوع بمركز الإعلام والترفيه بمدينة الشباب. سنلقي الضوء كذلك في لقاءات هذا الصباح على إصدار وزارة المواصلات والاتصالات الطابع البريد

بريدي التذكاري لعام عيسى الكبير. المزيد من التفاصيل من خلال لقائنا مع الأستاذ سلمان حسن السعاتي، مدير إدارة التنظيم والخدمات البريدية بوزارة المواصلات والاتصالات. نسعد ونتشرف اليوم باستضافة الأستاذ الإعلامي السفير خليل إبراهيم الذوادي، الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل عمود رأي، وحديث عن فوزه بهذه الجائزة الوطنية المرموقة، وكذلك نلقي الضوء على شيء من مسيرته الصحفية والإعلامية الممتدة والطويلة. سنستمع كذلك إلى رسالة محافظة العاصمة ضمن رسائل المحافظات في مملكة البحرين. مجموعة كبيرة من اللقاءات اليوم، نسعد ونتمنى أن تعود بالفائدة للجميع، وصباح الخير يا بحرين.

0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
2: إلى أهم العناوين الواردة في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الخميس 13 من أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: البحرين والإمارات معا في مواجهة التحديات المشتركة، جلالة الملك المعظم وسمو رئيس دولة الإمارات العربية يبحثان الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، تسليم 10 مضخات إنسولين لأطفال السكري. القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بجهود المجلس الأعلى للصحة في إدارة الخدمات الطبية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، تطوير خدمة تصنيف أو تغيير تصنيف العقار. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يؤكد أن الرعاية الذهبية لشركة بناء البحرين لمعسكر يدها تعكس التزامها بدعم المبادرات الوطنية. وزير الإعلام يبحث مع مدير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجالات التعاون. اطلع على برامج المدينة الرياضية وزار معسكر قدها جونيور اللواء محمد بن دينة مدينة شباب 2030، تجربة بحرينية ملهمة وإحدى علامات العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجمعية الصداقة للمكفوفين تستعرضان مجالات التعاون في العمل الإنساني. اعتباراً من 15 من أغسطس وحتى 15 من أكتوبر بدء سريان قرار حظر صيد الشنعد. وزارة التربية والتعليم تستعد لاستقبال الهيئات والطلبة حضورياً الشهر القادم. توجيه المدارس بتنظيف وتعقيم مواقع تجمع الطلبة ورفع جاهزية المرافق. مسؤولو إدارات العدل الخليجية يبحثون تبادل التجارب والخبرات. مركز إيفا الطبي ينال الاعتماد الماسي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقديرا لتميزه في الرعاية الصحية. مستشفى ابن النفيس يعزز حضوره الرياضي باتفاقية شراكة صحية مع نادي بربار الرياضي. بمناسبة يوم الشباب الدولي، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى يؤكد أن التجربة البحرينية في تمكين الشباب نموذج ريادي يحتذى به إقليميا ودوليا.

0: مشاركة 92% من الشباب البحريني بإجمالي فرص التدريب والتوظيف للداخلين الجدد إلى سوق العمل لعام 2025. صندوق العمل تمكين آمن بالشباب البحريني فمنحهم الفرصة. كانت هذه أبرز العناوين في شأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى قراءة لأبرز العناوين الاقتصادية.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: بنك السلام يعلن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2026. بنك ABC يعين مارك ميخاليسكي رئيسا للتدقيق الداخلي للمجموعة. شركة استيراد الاستثمارية تعلن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من هذا العام. شركة بيون ماني بزنسز تحصد تكريما استثنائيا من فيزا بصفتها المزودة الأسرع نموا لبطاقات الشركات. كيتا ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يقدمان برامج للتأهيل المهني ضمن مدينة شباب 2030. شركة الخليج لمطاحن الدقيق تعلن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 من يونيو 2026. سوليداريتي البحرين تعلن تحقيق أرباح بقيمة 5,657,000 دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية في 30 من يونيو 2026. شركة كانو للعقارات توقع شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للضيافة. بنك ABC يعلن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 من يونيو محققا أرباحا صافية بقيمة 111 مليون دولار. بنك البحرين الوطني يطلق المرحلة الجامعية من برنامج إيفولف بعد اختتام مرحلة طلبة المدارس. وفي آخر العناوين الاقتصادية، البحرين والأردن ضمن أفضل 15 وجهة ملائمة للمسلمين في العالم وفقا لمؤشر السفر الإسلامي العالمي.
2: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى مطار البحرين الدولي وتحديدا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. نتعرف من خلال المختصين من هناك على أحوال الطقس في مملكة البحرين خلال اليوم وكذلك خلال إجازة نهاية الأسبوع. معنا من هناك الأستاذة حنين الذوادي. صباحك بالخير أستاذة حنين.
3: صباح النور والسرور أخي عبد الرحمن، يا هلا ومرحبا، مصبح عليكم مستمعين. نقدم لكم نشاطنا الصباحية لهذا اليوم. طقسنا إن شاء الله راح يكون حار ورطب أحيانا ويكون غائم جزئيا في البداية. الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقد أحيانا في فترة بعد الظهيرة. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 45 درجة مئوية والصغرى لهذه الليلة 31 درجة مئوية. الرطوبة نسبيا إن شاء الله راح تتراوح ما بين العظمى 90% والصغرى 15%. أعلمت في مناسبة المنف في الساعة 6 صباحا، مد آخر في الساعة 5:40 مساء، أدنى جزر في الساعة 12 ظهرا، جزر آخر في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، شروق الشمس الساعة 5:09، أما الغروب الساعة 6:16. بزوق القمر في الساعة 6:39 صباحا، أما الأفول في الساعة 6:48 مساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح غربية 4 عقد، فشت الجارم غربية 7 عقد، جزيرة جرادة غربية 3 عقد. وأخيرا درجات الحرارة تسجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنام 34 درجة مئوية،

0: الكويت 33، الرياض 31، الدوحة 35، أبوظبي 32، وفي مسقط كانت 30 درجة مئوية. كانت هاي التفاصيل حتى منتصف الليل، أما خلال عطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله تستمر معنا الأجواء الحارة ورطبة أحيانا مع رياح خفيفة ومتقلبة، وتكون شمالية شرقية في بعض الأحيان خلال فترة ما بعد الظهيرة وتكون معتدلة السرعة.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بقضاء أسعد الأوقات خلال إجازة نهاية الأسبوع. الأستاذة حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بدأنا معك في بداية الأسبوع يوم الأحد ونختتم مع حضرتك في ختام هذا الأسبوع أيضا. التحية موصولة لك ولجميع الأخوة المختصين في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. يومك سعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله أنت أسعد. يا هلا ومرحبا فيك.
1: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، نبقى الآن مع هذا الفاصل قبيل الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ولقاءات. صباح الخير يا بحرين، فكونوا على السمع.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
2: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد، وأن الأوطان التي تمنح أبنائها فرصة المبادرة تكسب مستقبلا أكثر قوة واستدامة.
1: وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اختارت منذ سنوات أن يكون الشباب جزء من القرار من خلال نهج وطني يقوم على احتضان الطاقات. وأضاف سموه أن هذا النهج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما عزز تكامل الجهود الوطنية لبناء بيئة تمنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة وتدفعهم إلى تحمل المسؤولية والإسهام في مختلف مسارات التنمية. وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ عندما يشعر الشاب بأن صوته مسموع وأن فكرته محل اهتمام وأن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفرصة التي تمنح له،

0: مبينا أن الثقة التي يكتسبها الشباب من وطنهم تتحول إلى حافز يدفعهم نحو المبادرة. وأشار سموه إلى أن ما يملكه الشباب البحريني من طموح وكفاءة وإرادة يمنح البحرين رصيدا متجددا للمستقبل. وهنأ سموه شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، معربا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة الإنجاز. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن يوم الشباب الدولي يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققه الشباب البحريني من نجاحات متميزة في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية ودعم ملكي سامي.
1: وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني أصبح نموذجا مشرفا في مختلف الميادين، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الإمكانات والكفاءات الوطنية التي تمتلكها المملكة. وعبر سموه عن فخره في يوم الشباب الدولي بما يحققه شباب مملكة البحرين من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، وقد أثبتوا في كل مناسبة أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم يمتلكون القدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به قطاع الشباب في مملكة البحرين من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل.
0: وأشارت توفيقي إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال تعزيز المبادرات التي توفر للشباب فرصا نوعية للتدريب واكتساب الخبرات. كما نوهت سعادتها بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم وتمكين الشباب البحريني وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.
1: هذا وتشارك مملكة البحرين دول العالم في كل عام بيوم الشباب الدولي والذي يصادف 12 من أغسطس.
0: وفي هذه المناسبة تسلط مملكة البحرين الضوء على إنجازات الشباب البحريني في صناعة الحاضر وبناء المستقبل والدعم اللامحدود الذي يحظون به لتعزيز مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.
1: في السياق، تواصل مدينة شباب 2030 ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات الإقليمية المبتكرة في استثمار طاقات الشباب وصقل مهاراتهم.
0: وقد شهدت المدينة زيارة لوفود خليجية اطلعوا عن قرب على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال برامج المدينة المتنوعة. أطلقت مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع وزارة الصحة فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وذلك ضمن مبادرة صيفنا وقاية.
1: وتهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة الوقاية وتقريب الخدمات الصحية من أفراد المجتمع، حيث استهدفت الفعالية موظفي وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وهيئة تنظيم المهن الصحية، وتضمنت خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من خلال إجراء القياسات والفحوصات الأولية والاستشارات الطبية لتقييم النتائج وتقديم التوجيه الصحي. وتأتي الفعالية تأكيدا على أهمية الوصول بالخدمات الوقائية إلى أفراد المجتمع والكشف عن عوامل الخطورة والأمراض المزمنة في مراحلها المبكرة بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.
0: أكد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين أن الاهتمام الرسمي والتكاتف الوطني أسهم في التخفيف من آثار الاعتداءات الإيرانية وعززا شعورهم بالأمن والطمأنينة بفضل الرعاية والدعم اللذين وفرتهما مملكة البحرين للمواطنين المتضررين.
1: أعلنت قيادة خفر السواحل تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 3 أغسطس ولمدة شهرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات.
0: وتتيح الخدمة دراسة تصنيف أو إمكانية

0: تغيير تصنيف عقار أو عدد من العقارات وفقا للدراسات الفنية والتخطيطية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستكمال الموافقات اللازمة بما يضمن دقة الإجراءات.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: أكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4

برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نرحب بكل من انضم إلى الاستماع إلينا على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM في هذا المشوار الصباحي من برنامج صباح الخير يا بحرين. مع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة، تحييكم نور عبد العزيز من الإعداد والتقديم، أحييكم عبد الرحمن بن طيع، ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة قنبر.
1: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
3: تنظم جمعية المحفزين البحرينيين لذوي الإعاقة البرنامج الصيفي والذي حمل عنوان صيف المحفزين. هذا البرنامج تميز هذا العام بتحقيق إنجازات مشرفة حققها المشاركون خلال البرنامج الصيفي. نقترب أكثر من تفاصيل البرنامج من خلال لقائنا بالأستاذ رياض أحمد المرزوق، رئيس جمعية المحفزين البحرينيين لذوي الإعاقة. نصبح لك بالخير أستاذ رياض، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
4: صباح الخير، صباح الخير أستاذ عبد

0: عبد الرحمن هذا اللقاء الممتع الممتع، وإن شاء الله يكون ممتع جدا.
1: وجودك سلمك الله أستاذ رياض، أكيد راح نتعرف والسادة المستمعين على أهم البرامج اللي اشتملها صيف المحفزين لجمعية المحفزين البحرينيين لذوي الإعاقة لهذا العام.
0: طبعا اشتمل صيف المحفزين على برامج عدة،
1: نعم،
0: وأنشطة كثيرة فيها مهارات، فيها مهارات ومهارات يقدمها اللي هو ذوي الهمم، إلى لتكون هدف يتقدم به في هذا الصيف الممتع والمفيد لأبنائنا.
1: نعم. ما هي أهم الأهداف الرئيسية اللي سعيتوا لتحقيقها خلال برنامج صيف المحفزين أستاذ رياض؟
0: طبعاً هي اكتشاف القدرات، تنمية المهارات، والأهم هي الثقة بالنفس وتعزيز الاستقلالية. وكذلك الأهم بعد هو الدمج والمشاركة المجتمع في هذا البرنامج الممتع.
1: نعم، من خلال تواصلنا وياكم أستاذ رياض يعني والمختصين الأستاذة لمياء في جمعية المحفزين البحرينيين، خبرتنا أن كانت هناك في مفاجآت خلال هذا الموسم من صيف المحفزين. تدريبات السباحة في البرنامج أسفرت عن صناعة بطلين استثنائيين من ذوي الهمم وتحقيقهم لإنجاز عالمي غير مسبوق. بودنا لو تطلعنا والسادة المستمعين على هذا الإنجاز لأبطال البحرين.
0: طبعا الأستاذ لمياء هي اللي قائم على تدريب هذين البطلين،
1: ممتاز،
0: واسفرت على صناعة هذه البطلين الاستثنائيين من ذوي الهمم،
1: نعم،
0: ليؤكدون أن الفرصة والتدريب يصنعان ويصقلان الأبطال.
1: نعم. تعرفنا على البطلين، يعني ودنا يعني نحتفي بهم أيضا في صباح الخير يا بحرين.
0: طبعا هذيل الأبطال من دولة عاقة،
1: الله يحفظهم،
0: هذيل هم يحبون أن يكونون اللي هما أبطال ينكتب اسمهم مثل ما ينكتب اسم الأبطال الآخرين.
1: نعم.
0: ويستمرهما باستمرارية على أنهم في التدريب في يكونون لو يوميا يتم تدريبهم على أوجه اللي هو الاستعداد، وإن شاء الله الأيام القادمة بتسمعون عنهم واسمهم بيطلع أكثر وأكثر
1: إن شاء الله. إن شاء الله طبعا نتمنى لهم التوفيق وأنهم يمثلون مملكة البحرين في المنافسات الدولية مثل بطولة الألعاب البارالمبية الخاصة بذوي الهمم، وأعتقد بأن أنتم بعد جهزتوا لهم تكريم خاص في النشاط الصيفي صيف المحفزين السابق.
0: طبعا هي رسالة التكريم لهم هي رسالة تحفيزية واعتراف بإنجازهم وتشجيعهم،
1: نعم،
0: وتشجيعهم على الاستمرار والتميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.
1: نعم، تمنى لهم التوفيق والنجاح، ويعني شكر موصول لكم أيضا على رعايتكم وتدريبهم وتأهيلهم وإيصالهم لما وصلوا إليه من نتائج مميزة. وإن شاء الله يعني مثل ما ذكرت يعني صناعة بطلين، هذه العبارة هي اللي يمكن أكثر ما لفت انتباهي خلال التنسيق معاكم مع الأستاذة لمياء. بودنا قبل ختام اللقاء أستاذ رياض يعني تعرف

0: تعرف على يعني ماذا قدمت جمعية المحافظين البحرينيين من خلال هذه الأنشطة لمجتمع مملكة البحرين، أو لنقول يعني ماذا قدم المعاق للشخص السوي؟
1: طبعا الجمعية نموذج هو نموذج عملي، هذا اللي يثبت أن الشخص من دولة عاقة ليس ملتقيا فقط يعني، بل قادر
0: نعم
1: على العطاء
0: صحيح
1: والإنجاز والإلهام
0: نعم، وليس ليس متلقي ولكن أيضا يمنح المجتمع هذه
1: نعم
0: تفضل
1: نعم، يمنحهم العطاء، يمنحهم الإنجاز، يمنحهم الإلهام
0: صحيح.
1: أما للمجتمع هو قدم درسا في الإرادة والصبر والتحدي، وأثبت أن الاختلاف لا يعني العجز بل يعني التقدم، وتقدم المجتمع مع ذوي الهمم.
0: بكل تأكيد نحن نفخر بما يقدمه يعني إخواننا وأبنائنا في جمعية المحافظين البحرينيين لذوي الإعاقة. مثل ما تفضلت أستاذ رياض، يعني هم لا يقلون شأنا عن الأشخاص يعني الأسوياء أو الطبيعيين، لذلك دائما ما نراهم يعني ما شاء الله عليهم نماذج مشرفة في تحقيق الإنجازات وقوة الإرادة والعزيمة والاندماج في المجتمع. مثل ما تفضلت الأستاذ رياض أحمد المرزوق رئيس جمعية المحافظين البحرينيين لذوي الإعاقة، شاكرين لك الله يسلمك مشاركتك معنا في البرنامج، وسعداء بالتواصل معك، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح في قادم البرامج والمشاريع والأنشطة، وبانتظار المزيد أيضا من الأبطال الاستثنائيين البحرينيين من ذوي الهمم وتحقيقهم لإنجازات مشرفة ترفع اسم مملكة البحرين عاليا. شكرا جزيلا لك أستاذ.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يكتسب الفحص الصحي الدوري أهمية كبيرة باعتباره درعا واقيا للاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية من مضاعفاتها. في هذا السياق تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية بمملكة البحرين خدمة إجراء الفحوصات والتحاليل الأساسية للمواطنين بهدف الحد من مضاعفات الأمراض الصامتة. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة زينب ميرزا علي، أخصائي تمريض عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية. صباحك بالخير أستاذة زينب، سعداء بالتواصل معك.
3: صباح الخير، يسعدني أكون إياكم اليوم للحديث عن موضوع مس صحة كل فرد في المجتمع. شكرا لكم.
2: الشكر موصول لك لقبول الدعوة والمشاركة معنا. وفي البداية يعني السؤال يطرح نفسه، لماذا يحتاج الشخص السليم ظاهريا لإجراء الفحص الدوري؟ أحيانا الشخص سادة زينب يحس أنه يعني أموره طيبة ومو محتاج إجراء مثل هذه الفحوصات، ولكن هناك أهمية لإجراء هذا الفحص الدوري. نعم
3: أخوي العزيز، لأن واجد أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم

0: والسكري وارتفاع الدهون ما تبين أعراضها في البداية. فالشخص ممكن يحس أنه بصحة زينة وهو يمكن مصاب بالمرض وما يدري يعني. فلما نسوي إحنا الفحص الدوري نقدر نكتشف المرض في البداية، فيكون علاجه والسيطرة عليه أكيد أسهل يعني، فنمنع المضاعفات قبل لا تصير. ولذلك إحنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج، والكشف المبكر هو أول خطوة للحفاظ على الصحة.
1: نعم، ما هي أبرز الفحوصات والتحاليل الأساسية اللي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في زيارتهم الدورية؟
0: في البداية احنا نوفر لجميع المواطنين من عمر 18 سنة فما فوق، وعندنا للرجال وللنساء فحوصات أساسية تشمل قياس الوزن والطول عشان نحسب مؤشر كتلة الجسم اللي هي DMI، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم، هاي لعمر 18 سنة. بالإضافة إلى ذلك بعد احنا عندنا أطلقنا باقات وقائية وصممناها بطريقة مبسطة وجذابة عشان تناسب كل عمر كل فئة. عندنا أول باقة هي باقة الشباب، وعندنا باقة الأربعينيات، وعندنا باقة صحة المرأة، وعندنا باقة صحة

0: وكل باقة عندنا تحتوي على فحوصات تحاليل مناسبة حسب العمر والجنس. وعشان احنا نسهل هذه الباقات عشان يحصلون عليها المستفيدين، في عندنا فريق التمريض بالمراكز يتواصل مع الأشخاص المستحقين ويدعيهم عشان يسوون هذه الفحوصات، وبعدها الطبيب هو يراجع النتائج ويتواصل مع المستفيد عبر الهاتف عشان يشرح له ويقدم له الإرشادات اللازمة. وبهالطريقة يحتاج الشخص إنه يزور المركز بس زيارة واحدة فقط، وما تأخذ منه زيارة حتى أكثر من نص ساعة. وبعد إحنا اليوم في الرعاية الصحية الأولية ما ننتظر المراجع يجينا المركز، بالعكس إحنا صرنا نروح إليه. عندنا فريق متخصص ومدرب ينزل إلى أماكن العمل والجهات الحكومية والفعاليات المجتمعية ويقدم خدمات الفحص المبكر في مواقع وجود الناس، لأن رسالتنا هي الوصول إلى المجتمع واكتشاف الأمراض في البداية والسيطرة عليها قبل ما تسبب أي مضاعفات.
1: بلا شك جهود مقدرة ومشكورة ونلمسها حقيقة من خلال تواصل المختصين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، في اتصالهم بالمواطنين، دعوتهم لإجراء مثل هذه الفحوصات للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. أستاذة زينب، يعني الكشف المبكر في إنقاذ المريض يساهم بشكل كبير من مضاعفات الأمراض الصامتة مثل ما أسميتوها، مثل ارتفاع ضغط الدم ويمكن السكري. حدثينا عن هذه المساهمة المهمة للكشف المبكر.
0: بلا شك الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، لأن كل ما اكتشفنا المرض في البداية كانت السيطرة عليه أسهل، سواء أن احنا بنعدل نمط الحياة أو بالعلاج المناسب. مثال على ذلك عندنا ارتفاع ضغط الدم اللي يعتبر من الأمراض الصامتة، يجي بدون أعراض يعني إلى الشخص. وكل ما اكتشفناه وعالجناه احنا مبكر ممكن يسبب، وكل ما اكتشفناه وعالجناه من وقت ممكن ما يسبب مضاعفات خطيرة مثل الجلطات الدماغية وأمراض القلب والفشل الكلوي لا سمح الله يعني، وهي كلها أمراض تهدد بحياة الإنسان. لذلك احنا دائما نشجع على الفحص الدوري، لأن الهدف مو بس ان احنا نكتشف المرض، عشان ان احنا نحمي المجتمع من مضاعفات ونحمي الأشخاص من مضاعفات والحفاظ على الصحة.
1: نعم، كذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية توفر فحوصات للكشف المبكر عن بعيد الشر عنكم وعن السامعين عن الأورام. ما هي أبرز هذه الفحوصات ومن هي الفئات المستهدفة بهذه الفحوصات أستاذة زينب؟
0: احنا في مراكز الرعاية الصحية الأولية نوفر عدد من فحوصات الكشف المبكر عن الأورام، عندنا حسب العمر والجنس طبعا، ومن أهمها أشعة الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات من عمر 40 إلى 75 سنة، يقدرون أنهم يجون يسوون هذا الفحص. وعندنا الفحص المبكر عن سرطان القولون، هذا للرجال وللنساء، يبدي من عمر 45 سنة إلى 75 سنة، بالإضافة إلى مسحة عنق الرحم للسيدات، هذا من عمر 30 سنة فما فوق يقدرون أنهم يسوونه. وعندنا آخر شيء فحص البروستاتا للرجال من عمر 50 إلى 70 سنة. وبهذه الفحوصات هدفها أن احنا نكتشف أي مشكلة في بدايتها، لأن كل ما كان الاكتشاف أبكر كل ما كانت فرص العلاج والشفاء أعلى بإذن الله. لذلك احنا ننصح كل شخص تنطبق عليه هاي الفئة المستهدفة أنه يستفيد من هالخدمات، لأنها خطوة بسيطة لكنها ممكن تصنع فرق كبير في الحفاظ على الصحة.
1: الله يحفظ الجميع من هذه الأمراض. ويمكن يعني قبل ما نختم هذا اللقاء أستاذة زينب، ودنا يعني نستثمر تواجدك في يعني رسالة حابة توجهينها لكل من يستمع إلينا في برنامج صباح الخير بحرين، لكل من هو متردد يمكن حتى في حجز موعد فحص دوري، ممكن يبتدي هذه الخطوة من اليوم.
0: طبعا رسالتي لكل شخص هي ان انت لا تنتظر لما تحس بالاعراض، ممكن نص ساعه من وقتك تكون سبب في اكتشاف المرض في البدايه يعني. وتحميك من مضاعفات كبيره في المستقبل انت في غنى عنها. فاني انصح الجميع بالاستفاده من خدمات مراكز الرعايه الصحيه الاوليه والباقات الوقائيه المتوفره، لان الكشف المبكر ينقذ الارواح والوقايه دائما خير من العلاج. واتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، أشكركم مجددا.
1: شكر موصول لك الأستاذة زينب ميرزا علي، أخصائي تمريض عام بمراكز الرعاية الصحية الأولية، على مشاركتك معنا في البرنامج وعلى جهودكم.

0: في الدؤوبة عفوا في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لجميع من يعيش على أرض مملكة البحرين الحبيبة. يومك سعيد إن شاء الله وشكرا جزيلا لك.
1: يومكم سعيد، مشكورين،
0: في أمان الله،
1: مع السلامة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: لا نزال مستمعينا الكرام نلقي الضوء على النماذج المشرفة في مدينة الشباب 2030، ولعل العمل التطوعي باعتبار المشاركين في تجارب التطوع سواعد تسعى نحو تحقيق الإنجازات وخدمة المجتمع وخدمة مملكة البحرين، بالإضافة لاكتساب الخبرات وخوض التجارب المختلفة. مدينة شباب 2030 بلا شك تتيح فرصة مميزة للشباب في مجال التطوع. للحديث بصورة أوفى يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الطالب فواز حسن عيسى، المشارك كمتطوع بمركز الإعلام والترفيه بمدينة شباب 2030. صباح الخير فواز وسعداء بتواصل.

0: التواصل معك.
1: صبحك الله بالنور والسرور.
0: يا هلا ومرحبا فيك. يمكن هذه المشاركة في مدينة شباب 2030 أو هذه السنة 2026 ما هي أول تجربة لك في مجال التطوع؟ كلمنا عن تجربتك في مجال العمل التطوعي فواز.
1: بالنسبة للعمل التطوعي من وجهة نظري إنه مو مجرد وقت أقضي أو مهمة بس يعني أروح أسويها. هو تجربة أتعلم منها وأتعرف من خلالها على ناس ومجالات مختلفة وجديدة. يعني دائما أقول إن إذا عندك فرصة تطوعية لا تفكر وايد، روح جرب وما بتخسر شيء.
0: صح،
1: يمكن التطوع يكون فترة بسيطة أو فترة بس تروح تقضي من خلالها وقت، بس إنك بتطلع بخبرة، معارف، مهارات جديدة، أو حتى فكرة تغير من طريقة تفكيرك اللي كنت تمشي عليها أو مستقبلك.
0: صحيح صحيح. بلا شك أن التطوع يعني سمة متأصلة في مجتمعنا البحريني. من خلال تجربتك فواز، هل سمعت من يعني الدائرة القريبة منك، الأهل أو الأصدقاء، عن تجربتهم في مجال التطوع؟ يمكن هالشيء هو شجعك علشان تخطي هالخطوة وتخوضها بنفسك؟
1: أنا صار لي الحين تقريباً 3 سنين متطوع في مدينة الشباب.
0: جميل.
1: فأول سنة سمعت عن مدينة الشباب، يعني عن تنظيم مدينة الشباب، كان من الدائرة القريبة من الأهل. هاي الشيء اللي حمسني، وبعدها كنت أشوف إن في بوستات ترويجية حق مدينة الشباب عبر الانستغرام والتيك توك وغيرها.
0: نعم.
1: فهاي اللي خلاني إن أتطوع، فكانت عملية تسجيل حق مدينة الشباب وتنظيم من والتنظيم فيها كانت سهلة وواضحة. خصوصا أن وزارة شؤون الشباب يعني وضحت الخطوات عبر حسابها، وكان التسجيل عبر تطبيق اي شباب.
0: جميل. اخترت التطوع بمركز الإعلام والترفيه فواز، ليش اخترت هالمجال تحديدا، وشنو أهم المهام اللي تقوم بها في مركز الإعلام والترفيه في المدينة؟
1: أنا اخترت مركز الإعلام والترفيه وإن أنظم فيه بحكم إنه قريب من تخصصي في جامعة البحرين، وهو تخصص الإعلام وتحديداً إذاعة تلفزيون. فأنا كفواز مهتم بالإنتاج والتصوير، صناعة المحتوى، التقديم وغيرها من المجالات في الإعلام. فحسيت إن مركز الإعلام والترفيه هو المكان المناسب لي. بالنسبة لمهام التنظيم في مركز الإعلام والترفيه، من أهم مهامي أن أساعد في سير الورش التدريبية والبرامج التدريبية بشكل سهل وسلس.
0: نعم.
1: سواء اللي تقام في مدينة الشباب أو الرحلات الميدانية اللي تصير برا المدينة، بالإضافة لأن نتأكد من أن نساعد المدربين ونوفر لهم كافة احتياجاتهم، ونتأكد مع المنظمين الثانيين أن نسجل حضور المشاركين.
0: ممتاز. ذكرت يعني جزئية مهمة كونك طالب إعلام وفي نفس الوقت أنت حاليا متطوع في مجال تخصصك. يمكن تصادفنا أو سنحت لنا الفرصة أن نلتقي معك في فعالية الميكروفون المفتوح من خلال زيارتنا لكم في مدينة الشباب. تجربة جميلة أنا أخذتها شخصيا، وكذلك زميلتي المخرجة فاطمة جامبر أيضا كانت معانا في هذا البرنامج. بودنا أن نتعرف على يعني الشيء اللي أو المهارة الجديدة اللي تعلمتها واكتسبتها وتحس أنها هي مرتبطة ارتباط وثيق بين تخصصك الأكاديمي وبين تطوعك في مدينة الشباب في مركز الإعلام والترفيه فواز.
1: دائما نسمع أن المهارات تكون أن سواء تصوير، مونتاج، إخراج وغيرها من المهارات، لكن بالنسبة لي تطوعي وتنظيمي في مدينة الشباب وتحديدا مركز الإعلام خلاني أن يعني أتعلم شلون أشتغل تحت الضغط وأتصرف بسرعة وأحافظ على أن شلون نحافظ على جودة العمل وأن يكون كل شيء بيرفكت في الشغل. تعلمت بعد أن الجانب الإعلامي نفس ما ذكرت سابقا أنه مو بس تصوير مونتاج، لكن أنه يعلمك شلون تتواصل مع الناس، شلون تفهم الناس وتفهم أفكارهم المختلفة. فهاي المهارة وايد مهمة، وهاي هي المهارة اللي تعلمتها في مدينة الشباب.
0: صحيح، والشيء صراحة لمسناه من خلال تواجدنا معاكم. يمكن يعني مرينا بأكثر من سيناريو في التجربة يعني، فكانت ما شاء الله كان تجاوبكم جميل، وقدرنا يعني ان احنا نأملنا

0: كون قدمنا شيء مفيد يعني حق الطلبة المشاركين في مدينة شباب 2030. قبل الختام فواز، هل من نصيحة أو رسالة حاب توجهها وتنقلها للمستمعين في برنامج صباح الخير يا بحرين من خلال ما تعلمته واكتسبته في تجربة التطوع في مركز الإعلام والترفيه من مدينة شباب 2030؟
1: بالنسبة لي في وايد ناس يفكرون ان انا شنو اللي يعني هل في مردود مادي او يعني من وراء التجربه اللي بدخلها، لكن بالنسبه لي انا اقول ان لا تفكر، ادخل التطوع وبتستفيد من وراء وايد، يعني بتستفيد معارف مهارات، بتطور من طريقه تفكيرك، بتطور من مهاراتك، وبتكتشف انك يعني في النهايه طلعت بفائده ما كنت متوقعها.
0: صحيح صحيح، تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ومواصلة تحقيق الإنجازات اللي يعني رسمتوها وحددتوها كأهداف لتحقيقها، سواء في مشاركتك في برنامج أو كمتطوع بمركز الإعلام والترفيه بمدينة الشباب. تمنياتنا لك بالتوفيق أيضا في دراستك الأكاديمية، إن شاء الله يعني نلتقي وياك في يوم من الأيام وإحنا زملاء إن شاء الله في مجال الإعلام. الطالب فواز حسن عيسى المشارك كمتطوع بمركز الإعلام والترفيه بمدينة الشباب 2030، شكرا جزيلا لك على المشاركة وبالتوفيق إن شاء الله.
1: العفو يا رب، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.

0: محطات
1: آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية.
0: محطات.
2: في محطات هذا الأسبوع نواصل أو تواصل محافظة العاصمة تقديم برامجها الصيفية لأبناء المحافظة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي بصوت الأستاذ مروى عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية ضمن الرسائل الأسبوعية لمحافظات مملكة البحرين.
3: انطلاقا من الدور الريادي والحيوي الذي تقوم به المحافظات، وذلك من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة ومع مختلف فئات المجتمع، تواصل محافظة العاصمة في تنفيذ وتنظيم برامجها وفعالياتها وأنشطتها، والتي تشتمل على برامج صيفية متنوعة لفئة الشباب، بالإضافة إلى تنظيم العديد من البرامج التي تهتم بريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. وفي رسالتنا لهذا اليوم حدثنا الأستاذ يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة.
4: نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع نادي أم الحسم الرياضي برنامج النشاط الصيفي الذي استهدف نحو 100 مشارك من النشو والشباب، وتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية والتوعوية، بما يوفر للمشاركين تجربة متكاملة تجمع بين تنمية المهارات والاستفادة من أوقات الفراغ. يأتي دعم محافظة العاصمة للبرنامج في إطار حرصها على مساندة المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات النشء والشباب وتعزيز قدراتهم واستثمار أوقات فراغهم في برامج هادفة تسهم في بناء شخصياتهم وترسيخ قيم المسؤولية وروح المبادرة والعمل الجماعي، بما يعزز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية. ومن جهة أخرى، وفي إطار فعاليات المنامة عاصمة رواد الأعمال الشباب العرب 2026، أقامت محافظة العاصمة بالتعاون مع مؤسسة Women Impact Consulting ندوة متخصصة تناولت القيادة وريادة الأعمال والتكنولوجيا وأنماط الحياة الصحية، بمشاركة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونخبة من رواد ورائدات الأعمال والمتخصصين. وتناولت الندوة عدد من المحاور المرتبطة بتطوير الأعمال وتعزيز الثقة المهنية وتوسيع مشاركة المرأة في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب الصحة والرفاه الشخصي وأهمية المرونة في تحقيق التوازن واستدامة الأداء المهني. كما تضمن البرنامج كلمات رئيسية وجلسات حوارية متخصصة، إلى جانب فرص للتواصل وتبادل الخبرات

0: بما يعكس حرص المحافظة على دعم المبادرات النوعية وتنمية القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تطوير المهارات وفتح آفاق جديدة أمام رواد ورائدات الأعمال. وتعتزم المحافظة تنظيم ورشة تدريبية تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة Global Shapers Community بديع لتعريف رواد الأعمال الشباب بأهمية تنمية الأعمال ودخول الأسواق الخارجية والتوسع في الأنشطة التجارية، وذلك من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لمواصلة النمو بمشاريعها والحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.
1: وتأتي هذه البرامج في إطار حرص محافظة العاصمة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع الأندية وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية وترسيخ ثقافة الإبداع والريادة والابتكار. ولمتابعة أخبار وفعاليات محافظة العاصمة يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام cg_بحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن فيها

الله يا هذا الوطن من قد فيه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة الرابعة عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
4: مستمعينا الكرام، دشنت وزارة المواصلات والاتصالات الطابع البريدي التذكاري عام عيسى الكبير 2026، وذلك خلال حفل أقيم في متحف البريد بالمنامة، تخليداً للإرث الوطني لصاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراه، واستذكاراً لدوره في تدشين الخدمات البريدية في البحرين. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ سلمان حسن الساعاتي، مدير إدارة التنظيم والعلاقات البريدية بوزارة المواصلات والاتصالات. صباح عليك بالخير أستاذ سلمان، وسعداء بالتواصل معك.
5: صباحك الله بالنور يا رحمن، الله يسلمك.
4: يا هلا ومرحبا فيك. في البداية بودنا نتعرف على يعني هذه الفكرة، فكرة إصدار طابع تذكاري لعام عيسى الكبير طيب الله ثراه.
5: نعم، يأتي إصدار هذا الطابع التذكاري تنفيذا لأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسمية عام 2026 عام عيسى الكبير، تخليدا لإرث الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ودوره البارز في تاريخ مملكة البحرين. ويأتي إصدار الطابع ليجسد هذه المناسبة الوطنية ويوثقها من خلال طوابع بريدية، باعتبارها أحد الوسائل تحفظ المحطات والشخصيات المهمة في تاريخ المملكة.
4: صحيح. نعم أستاذ سلمان، يعني كيف تم اختيار واعتماد تصميم طابع تذكاري بهذا الحجم وبهذا المستوى بما يليق بهذه الشخصية التاريخية الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه؟
5: طبعا بالنسبة لهذا الإصدار تم إعداد التصميم من قبل مركز الاتصال الوطني، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وبالأخص وزارة المواصلات والاتصالات البريد البحرين. طبعا أكد المركز أنه يحرص أن يعكس أهمية عام عيسى الكبير ويوثق جانبا من أرث وإنجازات الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراه.

0: تم مراجعة العناصر والصور والمعلومات التاريخية وصولاً إلى اعتماد التصميم بصورته النهائية الحالية.
1: نعم، حقيقة في سؤال يمكن يتبادر إلى أذهان المستمعين وإلى أذهاننا، هل ما زالت الطوابع البريدية تحمل ذات الأهمية اللي كانت عليه في السابق، وخصوصا يعني في ظل التحول الرقمي أستاذ سلمان؟
0: طبعا يعني مثل ما تعرف اللي هو طبيعة الخدمات البريدية تطورت وصار في تحول رقمي، ولكن الطابع ما زال يحتفظ بقيمته التاريخية والثقافية والتوثيقية. الطوابع طبعا تسجل المناسبات والأحداث والشخصيات المهمة وتبقى شاهدا عليها الأجيال القادمة، وطبعا تحظى باهتمام كبير من هواة جمع الطوابع حول العالم مو بس البحرين.
1: صحيح صحيح، بكل تأكيد، يعني خصوصا يعني المهتمين بجمع الطوابع واللي يحرصون على اقتناء النادر منها، وبمرور الوقت أكيد يعني راح تكون لها قيمة مادية وقيمة معنوية. بكل تأكيد، ماذا يميز هذا الأصدار، أصدار الطابع التذكاري لعام عيسى الكبير، بالنسبة لبريد البحرين أستاذ سلمان؟
0: طبعا أهم ما يميزه هو ارتباطه بمناسبة وطنية ذات قيمة تاريخية كبيرة. وطبعا بالنسبة لبريد البحرين تم المشاركة في توثيق هذه المناسبات من خلال إصدار طابع بريدي تذكاري، تأتي امتدادا لدور التاريخي في توثيق أبرز المحطات والأحداث الوطنية. طبعا يعني في كثير من الإصدارات اللي توثقت تاريخ المملكة وشخصياتها ومحطاتها الوطنية على مدى عقود. وهذه الإصدار يأتي امتدادا لهذا النهج في استخدام الطابع البريدي كوسيلة لحفظ الذاكرة والتعريف بتاريخ البحرين.
1: هل سبق لبريد البحرين أن وثق هذه المرحلة التاريخية من تاريخ البحرين، أو حتى شخصية الشيخ عيسى الكبير طيب الله ثراه، في إصدارات سابقة، أو أن هذا هو الإصدار الأول له؟
0: طبعا في إصدارات سابقة كانت اللي هو التوثيق لإنجازات وتاريخ اللي هو عيسى الكبير. وطبعا وثقت الإنجازات اللي كانت في عهده، وكان في بعض الإصدارات اللي لها علاقة بالشخصيات، ومنها كان عيسى الكبير في بعض الإصدارات السابقة. وطبعا يعني في إصدارات طبعا تبين اللي هو ما تم إنجازه خلال عهده، ومثال على ذلك اللي هو إصدار اللي هو 90 عام على التعليم في مملكة البحرين اللي بدأ في عهد عيسى بن علي الخليفة.
1: نعم، بكل تأكيد أستاذ سلمان، يعني هذه هي الشخصية العظيمة حقيقة في تاريخ البحرين، صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، بكل تأكيد يستحق ما هو أكبر وما هو يعني أعظم لاستذكار دوره في تاريخ مملكة البحرين وتدشين هذه الخدمات البريدية في البحرين. أيضا كان له دور في هذا المجال الأستاذ سلمان حسن السعاتي، مدير إدارة التنظيم والعلاقات البريدية بوزارة المواصلات والاتصالات، كنت معنا ضيف كريم وعزيز في برنامج صباح الخير يا بحرين. تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، وبانتظار أيضا القادم من مشاريع وأصدارات بريدية مميزة كما عودتمونا دائما في بريد البحرين.
0: شكرا لكم على الاستضافة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وإن قال ما تقدر تكمل البرنامج تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
4: حديث الصباح.
5: مستمعينا الكرام، نواصل احتفاءنا بالفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، تقديرا للعطاء المهني والأعمال الصحفية المتميزة. اليوم مستمعينا يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بالأستاذ الإعلامي السفير خليل إبراهيم الذوادي، الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل عمود رأي. نبارك له هذا الإنجاز وما يعنيه هذا التقدير لمسيرته المهنية الطويلة. صبح عليك بالخير سعادة السفير.
6: صباح الخير أستاذ نحمان.
5: يا هلا ومرحبا فيك أستاذ. طبعا
6: حياكم الله أخوي، وأسلمكم، مشكورين على التقديم الجميل.
5: الشكر موصول لك، سلمك الله على قبول الدعوة والمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. ودائما ما يمكن نستذكر هذه العبارة بأن العرب قالت قديما، يعني لا يكرم المرء في داره، وأنت راعي الدار وأنت راعي الأول وأستاذنا الكبير واللي كانت لك بصمة كبيرة طبعا في تاريخ إذاعة البحرين وتلفزيون البحرين وامتدادا إلى المجال الصحفي. بهذا الحديث أو بهذا من هذا المنطلق نبارك لكم طبعا الفوز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل عمود رأي. سعادة السفير، ماذا يعني لكم هذا التقدير على المستوى المهني والشخصي؟
6: شكرا أستاذ الرحمن. كما تعلم بأن يعني صباح الخير برنامج إذاعي متميز جدا، وكان قد بدأت إذاعة البحرين في بثه مباشرة، وكان طبعا يعني التجاوب مع المواطنين الكرام تجاوب كبير جدا.
5: نعم.
6: اليوم احنا يعني كنا احتفلنا بعشر سنوات على جائزة

0: اجت سمو رئيس الوزراء للصحافة، وهذا إنجاز كبير حقيقة نفخر به كإعلاميين وصحفيين وكتاب رأي وكذلك رؤساء تحرير الصحف. فإنجاز كبير حقيقة، تقدير من القيادة الحاكمة الرشيدة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وهذه الجائزة وسام شرف على جميع صدور الكتاب والصحفيين ورجال الإعلام، ولذلك يعني الحمد لله أن مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة تؤوي اهتماما كبيرا بهذه الجائزة. وكما تعلم أخي الكريم بأن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد 10 سنوات من الآن في تطور حقيقة دخلت على هذه الجائزة، وهذا دليل على أن هناك استمرارية لهذا العطاء الإنساني الكبير والقومي الذي يعني نفخر به ونعتز. ولذلك يعني الحمد لله أن هذه التهاني التي تلقيناها كفائزين بهذه الجائزة تؤكد بأن يعني مجتمع البحرين بكل أطيافه كانوا يقفون موقفا إيجابيا مع هذه الجائزة. نعم. ويقدرون هذه الجائزة الكبيرة التي نفخر بها ونعتز، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع في المستقبل. وطبعا لا يفوتني أن أشكر سعادة وزير الإعلام حمزة بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام على جهوده الكريمة وفريق العمل العامل على هذه الجائزة، وكذلك طبعا يعني الشكر موصول لكم أيضا أنتم الذين تتابعون النشاط الصحفي والإعلامي، ونفخر بكم كأبناء لهذا الوطن وأبناء هذه الإذاعة العتيدة.
1: نعم بكل تأكيد، يعني هذا وسام شرف على قلوبنا جميعا أستاذ خليل، يعني تواصلكم معنا في برنامج صباح الخير بحرين يعني لنا الكثير، وبودنا أيضا أن نستثمر تواجدكم في هذا البرنامج سعادة السفير للحديث عن يعني الدلالات على استمرار الجائزة واحتفائها بالصحافة والصحفيين كما تطرقتم في مقالكم الكريم الذي نشر يوم أمس في صحيفة الأيام. هذه هي النسخة 10 لهذه الجائزة الوطنية المرموقة، وبلا شك يعني استمرار هذه الجائزة للعام 10 تواليا يعني الكثير، ويعني ما وصلت إليه الصحافة في مملكة البحرين، هذا المجال العريق والذي يمتد إلى يعني بدايات القرن 20. نعم
0: صحيح، يعني هذه الجائزة مثل ما تفضلت يعني بدأت يعني في الأعمال والكتاب، ويعني تنوعت الآن في الجائزة حتى وسائل التواصل الاجتماعي بدأت أخذ طريقها. ولذلك يعني الحمد لله أن هذا الإعلام الذي نعيشه اليوم هو متنوع الاتجاهات، ولذلك يعني أبنائنا والحمد لله استطاعوا أن يخوضوا غمار هذه التجربة الكبيرة ويحققوا نتائج طيبة بالفعل. وطبعا هناك دعم من قبل رؤساء التحرير والمشرفين على يعني بعض أعمالهم، وهذا تأكيد على أن هناك تفاعل إيجابي ولله الحمد، وأنتم مقصرين في إبراز هذه الأنشطة وتستحقون الحقيقة الثناء لما تبدونه من اهتمام كبير وسعي مشترك لإبراز هذه الجائزة في محافلها العربية والدولية. والحمد لله يعني احنا عندنا اصدقاء في يعني في دول عربية شقيقة، منهم جمهورية مصر العربية، وقام يعني ما تصور أستاذ عبد الرحمن التهاني التي تلقيناها منهم، وهم يؤكدون على أهمية هذه الجائزة في عالمنا العربي، ويؤكدون على أن الاهتمام سمو رئيس الوزراء بهذه الجائزة دليل على هذا القيادة الحكيمة الرشيدة التي تؤمن بالكلمة وتؤمن بدور

0: الإعلام، والحمد لله يعني هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق هو مفخرة بالنسبة لنا جميعا كصحفيين وإعلاميين وكذلك مواطنين، يعني استطعنا من خلال أن نعبر بكل صدق وأمانة عن تجربتنا في هذا المجال.
1: نعم.
0: والحمد لله أن يعني أنتم تقومون بالواجب الكبير وتشكرون على هذا الإعطاء، وإن شاء الله نرى أيضا يعني مجال لكم في هذه الجائزة التي تستحق كل التقدير.
1: خير من يستحق هذا التكريم والتواصل من قبل الزملاء أستاذ خليل من مختلف دول الدول العربية كما أشرت، الله يسلمك، وهذا أقل القليل في حقكم. بودنا سلمك الله يعني أن نتعرف على مضامين المقال أو سلسلة المقالات التي قمتم بالمشاركة فيها في هذه الجائزة، خصوصا في الفترة التي يعني شهدتها المنطقة وشهدتها دول الخليج العربي ومملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة في الفترة الماضية. بلا شك بأن سلسلة المقالات التي يعني نشرتموها في مختلف صحف البحرين كان لها دور كبير في الوقوف خلف القيادة الحكيمة ورفع الروح المعنوية والإشادة بدور يعني قوة دفاع البحرين، الرجال البواسل الأوفياء وكذلك رجال الداخلية والحرس الوطني وجميع القطاعات تحديدا. فيعني بودنا أن يعني نستعرض أو نأخذ يعني فكرة عامة على هذه المقالات التي يعني نالت التقدير بالفوز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة.
0: الحمد لله يعني احنا كمواطنين يعني نشعر بانتماء لهذا الوطن والفضل للقيادة الحكيمة الرشيدة التي تدافع عن أرض هذا الوطن. وكما تعلم أخي الكريم أن الاعتداء الآثم الإيراني على مملكة البحرين كان اعتداء سافرا، وتنادت كل الأقلام ورجال الإعلام ورجال الصحافة وكذلك المواطنين الكرام للوقوف صفا واحدا، والحمد لله نحن يعني عكسنا هذه المواقف. وكما تعلم أخي الكريم بأننا نحن وجنود الوطن من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والحرس الملكي، وكذلك طبعا رجال الداخلية، وقفوا وقفة واحدة صفا واحدا. ولذلك يعني مع الإعلام يجب أن يكون في هذا الموقف، ولذلك والحمد لله يعني معظم كتاباتي التي كتبتها في تلك الفترة تؤكد على وقوفنا صفا واحدا تجاه هذا العدوان الآثم، وموقفنا مؤيد للقيادة الرشيدة في وقوفها واتخاذها كل الإجراءات. والحمد لله يعني نحن نشعر بفخر واعتزاز بما قامت به قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والحرس الملكي ووزارة الداخلية وكل الأقلام الشريفة التي وقفت صفا واحدا منيعا تجاه هذا الوطن العزيز الذي نكن له كل التقدير والاحترام. فنحن مواطنون نشعر بأهمية أن نقف في مثل هذه المواقف صفا واحدا، والحمد لله يعني كانت وقفتنا طبعا كبيرة. ولا ننسى الإعلام يعني عندنا الإذاعة والتلفزيون أيضا وقفوا كجنود لهذا الوطن العزيز ودافعوا بكل يعني ما يملكون من قوة الرأي وقوة الحجة في الدفاع عن هذا الوطن العزيز الذي نكن له كل التقدير والاحترام. ونشعر بأننا مدينين في هذا الوطن العزيز وللقيادة الرشيدة حفظه الله ورعاه.
1: نعم، في قبل الختام سعادة السفير وبعد هذه المسيرة المباركة، هذه المسيرة الصحفية والإعلامية وكذلك المسيرة الدبلوماسية بلا شك. هل من رسالة حاب توجهها إلى أبنائك من جيل الشباب من الصحفيين والإعلاميين انطلاقا من هذا التقدير الذي يعتبر يمكن

0: أشبه بلؤلؤة تضاف إلى عقد اللؤلؤة التكريمية التي حصلتم عليها طوال هذه المسيرة المشرفة؟
1: الحمد لله، يعني وقوف جلالة الملك وولي العهد معنا في كل المواقف التي وقفناها، سواء كان تمثيلنا الدبلوماسي وتعاوننا مع أشقائنا العرب والأصدقاء في كل دول العالم، هذا يؤكد بأننا يعني موضع ثقة. ولذلك يعني سيدي، بالنسبة للإعلام، أنتم تقفون على ثغر واحد وطني وتؤمنون برسالتكم، والحمد لله يعني الإعلام عندنا في البحرين متطور، ونشهد كل هذا التطور من خلال الدعم يعني لا محدود. وأنتم يعني أبناء هذا الوطن تشعرون بأهمية الرسالة التي نطقت بكم، والحمد لله يعني ما يصح إلا الصحيح. ولذلك يعني الحمد لله أن احنا يعني على ثغر واحد مؤمنين برسالتنا، ومؤمنين بأن هناك من يقف معنا ويناصرنا. ولذلك يعني التوجيهات ضرورية في الواقع، لأننا نحتاج دائما إلى يعني من يرشدنا ويؤكد على موقفنا. ولذلك يعني الحمد لله يعني البرامج التي تعدونها وتقدمونها تؤكد على صدق مشاعركم وإحساسكم، وأنا أكد لك يعني من خلال الاتصالات التي تلقيناها وقوف شعب البحرين مع أبنائه في كل المواقف، وهذا شيء حقيقة مثل الصدر. كإعلاميين نحن عملنا في الإذاعة والتلفزيون، ووجدنا هذا التجاوب الكبير من قبل المواطنين، والحمد لله هذا مفخر بالنسبة لنا جميعا.
0: الحمد لله رب العالمين. سعادة الأستاذ الإعلامي السفير خليل إبراهيم الذواري، الفائز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة عن فئة أفضل عمود رأي، سعادتنا كبيرة بتواجدك معنا، سلامك الله في برنامج صباح الخير يا بحرين. السعادة تغمرني بشكل شخصي أن أتواصل مع رمز وقامة إعلامية لطالما قدمت الكثير لمملكة البحرين. أنت سلامك الله قدوة لنا جميعا، نسعد بالتواصل معك. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر، ودائما ما يعني نفخر بالتواصل معك والاستماع إلى نصائحك لجيلنا، جيل الشباب وجيل أيضا الطليعة من الصحفيين والإعلاميين. شكرا جزيلا لك سعادة السفير على المشاركة معنا في برنامج صباح الخير بحرين. كنت مسك الختام سلامك الله في يعني تغطيتنا لفئات الصحفيين أو فئات الجائزة، جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، وأنتم تستحقون الفناء، لأن يعني نتخيلكم لما كنا إحنا مع مثل سنكم في العالم الإعلامي، وكنا نترقب يعني هذا الإنجاز الكبير. وصباح الخير يا بحرين، ترى يعني من البرامج المحببة لنا كإعلاميين، وفي نفس الوقت للقيادة التي كانت تتابع. صدقني عبد الرحمن،
0: صحيح
1: أن يعني كان متابعة يومية لبرنامج صباح الخير البحرين، لأنه صادق وأمين وينقل نبض الشارع ونبض الإنسان البسيط، ولكن إحساس يعني متدفق بأهمية هذا الوطن والمحافظة عليه.
0: الله يقدرنا نكون عند حسن الظن سعادة السفير. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وسعداء دائما بالتواصل معك.
1: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
0: واجبنا، الله يسلمك، واجبنا. إذن مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لسلسلة الاحتفاء بالفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة طوال هذا الأسبوع. حاولنا تغطية يعني كل هذه الفئات الفائزة بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، الكتاب والإعلاميين والأساتذة الكبار اللي نعتبرهم قدوات لنا في مجالنا الإعلامي. طبعا سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي مسيرة طويلة

ومشرفة، سعدنا بالتواصل معه في هذا اليوم ونفخر بهذه الرسالة وهذا الثناء اللي وردنا، والإشادة طبعا ببرنامج صباح الخير يا بحرين، هذا البرنامج لنتشرف جميعا بالمساهمة في هذا البرنامج العريق ولمسيرته تمتد لأكثر من 40 عام. بهذه الوقفة اللي ملؤها الفخر والاعتزاز حقيقة مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وياكم إلى حلقة هذا اليوم. سعدنا بالتواصل معكم يمكن على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، أنا وزميلتي شوق الدوسري من الإعداد والتقديم.

لكم أجمل التحيات من فريق العمل الذي سعد بصحبتكم، أولى التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز. تقبلوا تحيات الزميلة شوق الدوسري التي يمكن يعني رافقتني طوال الأسابيع الثلاثة الماضية في التقديم وكذلك الإعداد. لكم تحياتي أنا عبد الرحمن بمطيع، وتقبلوا تحيات الزميلة فاطمة قنبر من الإخراج. الزملاء يواصلون معكم طبعا هذه المسيرة في برنامج صباح الخير يا بحرين، يلتقونكم إن شاء الله الأسبوع القادم، ولنا لقاء إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. تمنياتنا لكم بقضاء أسعد الأوقات في إجازة نهاية الأسبوع، وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق الأهداف. شكرا لاستماعكم، شكرا لوفائكم لبرنامج صباح الخير يا بحرين. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، يلتقونكم الزملاء. حتى ذلك الحين إجازة سعيدة، دمتم في رعاية الله.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. تلال مقابر عالم.
2: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً.

0: تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران، ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: منصة الحوار، أفراد العائلة في غرفة الجلوس، والسيد أبو طلال يستعد للكلام. اجتماع عائلي تعيشه كل الأسر.
1: غدا يوم عطلة، يخطر لي أن نمضيه خارج المنزل، ولكن أين؟ هذا هو السؤال.
2: لا فرق عندي، أي مكان يجمعني بزوجي وأبنائي هو مكان جميل.
1: جميل؟
3: شاطئ البحر أفضل مكان لقضاء يوم العطلة. هيا يا جماعة، دعونا نستعد للذهاب إلى شاطئ البحر.
4: لحظة، أنا لم أبدي رأيي بعد، لا رغبة لي بالذهاب إلى الشاطئ.
3: وهل كبرت وأصبح لديك رأي؟ ها؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المشكلة نفسها لا فائدة.
0: لا بد من إيجاد حل لمشكلة طلال وفاطمة للدفاع عما يدور في رأسهما. هو يفرض رأيه لأنه الكبير، وهي تستخدم دموعها للتعبير عن امتعاضها، والنتيجة لا شيء. إذن لا بد من منصة الحوار. ولم يمضي كثير من الوقت حتى تحولت فكرة أبي طلال إلى حقيقة ملموسة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، لن أطيل عليك، نحن بحاجة إلى حوار، يمكن لهذه المنصة أن تساعدني على ذلك. تفضل يا فاطمة، أسمعينا رأيك بما يخص يوم العطلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبي، أمي، أخي، لا شك أن البحر مكان جميل، لكن البستان أجمل.
6: لماذا؟ هذا هو السؤال الأهم.
1: طلال، أرجو أن تحتفظ برأيك إلى أن يحين دورك.
2: اسمع يا فاطمة، يجب أن يكون الاقتراح مصحوبا بالأدلة، اشرحي لنا الأسباب لو سمحت. شكرا.
4: نحن الآن في فصل الربيع، والربيع يعني الخضرة والأزهار. العطلة فرصة مناسبة للاستمتاع بهذه اللوحة الرائعة، لن نشم عباق الأزهار إلا في هذا الوقت من السنة. أما زيارة البحر فيمكن تأجيلها إلى وقت آخر. شكرا.
0: فاطمة قالت ما لديها، وها قد جاء دور طلال.
3: لا غبار على ما جاء في كلام أختي، ولكني فضلت البحر لأنني في حاجة إلى موضوع لآخر قصائدي، كما أنني أرغب بالسباحة وصنع قلعة من رمل الشاطئ. شكرا.
4: ما زال الجو باردا، وقد نصاب بالرشح إن سبحنا في البحر. أما القصيدة فيمكن تأجيلها. رمال الشاطئ لا تهرب أيضا، ويمكنك أن تنظم شعرا يصف جمال الربيع. شكرا.
0: يبدو أن خطة السيد أبي طلال قد بدأت بالنجاح.
3: قصيدة البحر جميلة، وقصيدة

0: العربية جميلة. سعادة الشاعر تكمن في الوصول إلى الجمال. شكراً.
1: إذن أقترح تأجيل زيارة البحر إلى العطلة القادمة. شكراً.
0: لا بأس، لا مشكلة لدي. شكراً.
2: اختلاف الرأي بين الأشقاء أمر عادي، لا بأس بمنصة الحوار إن كانت وسيلة للوصول إلى رأي واحد، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

صيف وحر ومتملل واكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان، الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: من أنا؟
3: أنا أسماء.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
4: أنا الأذن.
2: من أنا؟ السكري.

0: ما رأيك يا دكتور كمال؟ هل أعجبك طعامي؟
1: إنه شهي حقا، شكرا لك. وتلومني على زيادة وزني، كيف لا يزيد وزوجتي تعد طعاما شهيا إلى هذه الدرجة؟ وأنت، لا إرادة لك.
0: لقد حذرته كثيرا يا دكتور كمال، ولكن لا حياة لمن تنادي.
1: لا يا صديقي، لابد أن تنتبه لوزنك ولنوعية الطعام الذي تتناوله، فلقد أصبحنا في سن لم تعد تسمح لنا بكثير من العبث.
2: أنت من أصبحت في سن كبيرة، أما أنا فما زلت شابا.
0: وما يقلقني أنه يعاني من داء السكر، أي أن أدنى استهتار يؤدي إلى نتائج وخيمة.
2: يا زوجتي الغالية، الأعمار بيد الله، لا تدقق كثيرا. هيا هيا يا كمال، ذق هذه الحلويات، إنها أكثر من رائعة
0: وهي صحية لا ضرر فيها.
2: هيا سأشجعك وسأشاركك بواحدة.
0: لا يا أحمد، أرجوك، فلقد أكلت على المائدة أصنافا كثيرة، أخاف أن تصاب بنوبة سكر.
2: يا زوجتي كفاك خوفا، هيا اصنعي لنا كوبين من الشاي.

0: حقاً طعام لذيذ وحلويات ألذ. لقد ذكرتني تلك الجلسة يا أحمد بجلساتنا أيام الشباب، أتذكر؟ كنا نظل ساهرين حتى الفجر نتسامر ونضحك ونحلم بالمستقبل. الأيام تمر بسرعة، أتذكر يا أحمد؟ أحمد، ماذا؟ ريما، يا ريما.
1: نعم يا دكتور كمال. نعم. ماذا؟ يا إلهي، أحمد، دكتور كمال، إنها نوبة السكر.
0: هيا يا ريما بسرعة، أعطيه قليلا من السكر.
1: أحمد، افتح فمك، خذ عسلا. أحمد أرجوك افتح فمك، هيا ابلع.
0: اهدئي يا ريما، اهدئي، لقد بدأ يصحو. أحمد، هل تسمعني؟
2: نعم يا كمال أسمعك، لقد أصبحت بخير، لا تقلق.
0: أنا غير قلق، ولكنها زوجتك.
2: ألم تتعودي بعد زوجتي الغالية؟
1: وأنت ألم يحن الوقت حتى ترحم جسدك من هذا العذاب؟
0: حسنا، الحمد لله.

لقد تحسن. هيا اصنعي لنا كوبين من القهوة ثم تعالي، فلدي حديث مهم معك ومع أحمد.

0: اسمع يا أحمد، إن أسلوب حياتك لا بد أن تغيره، وإلا فالنتيجة كارثية، وأنا أتكلم معك كطبيب وكصديق.
1: ولكن يا دكتور،
2: ليس هناك لكن.
0: اسمع يا أحمد، إن مرض السكري هو عبارة عن مجموعة من الأمراض تصيب وتؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم المسمى بالجلوكوز، والذي يعتبر عنصرا حيويا للجسم، حيث أنه

0: كطبيب وكصديق.
1: ولكن يا دكتور،
2: ليس هناك لكن.
0: اسمع يا أحمد، إن مرض السكري هو عبارة عن مجموعة من الأمراض تصيب وتؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم المسمى بالجلوكوز، والذي يعتبر عنصرا حيويا للجسم، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة.
2: وفي حالة مرض السكر ماذا يحدث؟
0: يحدث خلل في هذه العملية، حيث يتجمع الجلوكوز في المجرى الدموي في الجسم ويخرج في النهاية مع البول. وهذه العملية تحدث عادة إما لأن جسم المريض لا يفرز كمية أنسولين مناسبة، أو لأن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل سليم.
1: ولكن يا كمال، لم أكن أشعر بشيء قبل الإصابة بهذا المرض.
0: بل كنت تشعر، ولكن لم تكن تعرف أنها أعراض مرض. ألم تكن تعاني من الظمأ المستمر وكثرة التبول؟
1: صحيح.
0: بلى، وهذا بسبب زيادة معدل الجلوكوز في الجسم، والذي يعمل على خروج المياه من أنسجة الجسم ويشعرك بالجفاف، وبالتالي تشرب كمية كبيرة من السوائل، والتي بدورها تزيد من عملية التبول. ثم كيف هي حالة بصرك؟
1: جيدة بالإجمال، ولكن أحيانا
0: تشعر بعدم تركيز.
1: تماما،
0: لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى خروج السوائل خارج أنسجة الجسم، بما في ذلك عدسات العين، وهذه العملية تؤثر على قدرة العين على التركيز. ولكن مع الحفاظ على مستوى السكر بشكل معتدل، ترجع الرؤية إلى معدلها الطبيعي.
2: والمشكلة يا دكتور كمال أنه لم يكن يصدق أنه مريض، علما بأنني عرفت ذلك منذ أن جرح يده، فلقد التأم الجرح ببطء شديد.
0: طبعا، لأن مرض السكر يؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح بشكل طبيعي، كما يقلل من قدرته على محاربة الإصابات. هذا إضافة إلى شعور المريض بتنميل في اليد والقدم وكثير من الأعراض الأخرى.
1: وأنت الآن تنتقمين مني أمام كمال.
2: بل أنا أشتكي لأنك تهمل العلاج والوقاية.
1: وأنت ألا تهملين زوجك؟
2: أنا؟ كيف هذا؟
1: ألم تشعر أنني بحاجة إلى كوب من القهوة؟
2: بكل سرور.

0: حسناً، قل لي يا دكتور كمال، ما هي أسباب الإصابة بمرض السكري؟
1: الزواج طبعاً.
2: لا، هناك عدة عوامل. أولاً التاريخ المرضي للعائلة، إذ ترتفع فرصة الإصابة بمرض السكر إذا كان أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، أي الوالد أو الوالدة، مصاباً بالمرض.
1: ووالدي كلاهما مصابان بالسكر.
2: وهناك أيضاً زيادة وزن الجسم، فهو أحد أهم العوامل المؤثرة في الإصابة، إذ أثبتت الدراسات أن معظم المصابين بداء السكر يكون وزنهم أعلى من المعدل الطبيعي بكثير، فكلما تراكمت أنسجة دهنية في الجسم كلما كانت مقاومة الخلايا للأنسولين أكبر، فإذا كان وزن الجسم في الجزء العلوي خاصة حول البطن زائداً عن باقي مناطق الجسم، فهناك إذن خطورة أكبر لاحتمال الإصابة بالسكر.
0: وزيادة الوزن بالطبع تنتج عن قلة الحركة وكثرة الأكل.
2: نعم، فكلما قل النشاط زادت فرص الإصابة بأمراض السكر، لأن النشاط الجسماني يساعد على بقاء الجسم في وزن مناسب واستهلاك الجلوكوز في الجسم وحث خلايا الجسم على أن تكون أكثر حساسية تجاه الأنسولين، وكذلك يحافظ على زيادة عملية تدفق الدم في الجسم ويحسن من نشاط الدورة الدموية حتى في أصغر الأوعية الدموية. ولذلك أنصحك يا أحمد بممارسة الرياضة خاصة في هذا السن.
1: دكتور كمال، أكرر، أنا ما زلت

0: في سن الشباب.
1: إني أتكلم صراحة يا أحمد، لأن في الكبر يبدأ الشخص في ممارسة الرياضة بشكل أقل، وبالتالي تقل كمية العضلات في الجسم ويزيد وزن الجسم، وكل هذه أمور ضارة.
2: دكتور كمال، ما هي الأمور التي علينا، أو بالأحرى عليه، أن يلتزم بها؟
1: إيه، أولاً لابد من قياس مستوى السكر بصورة دائمة، وهذا أصبح سهلاً مع وجود الآلات الحديثة.
2: كم مرة في اليوم؟
1: بما أنك لا تتناول الأنسولين، فيمكن قياسه مرة واحدة في اليوم أو 3 مرات في الأسبوع يا أحمد. أما من كان يعالج بواسطة الأنسولين، فيجب قياس السكر 2 إلى 3 مرات في اليوم.
3: وما هو مستوى السكر الأمثل؟
1: المستوى الأمثل للسكر يعتمد على سن المريض، فبالنسبة للشباب الذين لم يصابوا بعد بأية مضاعفات، إن المستوى المطلوب يكون بين 80 إلى 120 ميلي جرام قبل الأكل، وأقل من 180 بعد الأكل. أما بالنسبة للأكبر سناً والمصابين بأي من مضاعفات السكر،
2: أي أنت يا زوجي العزيز،
3: نعم،
1: يجب ألا يرتفع مستوى السكر عندهم عن 100 إلى 140 قبل الأكل، وأقل من 200 بعد الأكل، وذلك لأن انخفاض السكر بشكل كبير عند الأشخاص الأكبر في العمر يمكن أن يشكل خطورة أكثر لهم مقارنة بالشباب.
2: وماذا عن اتباع نظام غذائي محدد؟
1: هذا أمر طبيعي، ولكن يا أحمد، لا تعتقد أن اتباع نظام غذائي محدد يعني أنه عليك تناول الأطعمة غير المحببة إليك، أو تناول أنواع معينة من الأطعمة فقط، ولكن معناه تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب، أي الأطعمة الغنية بالفوائد ومنخفضة السعرات والدهون، وأيضاً تناول كمية منخفضة من منتجات الألبان واللحوم الحيوانية والحلوى.
3: حاضر أيها الطبيب.
1: وكذلك التمارين الرياضية، فهي مهمة جدا سواء للقلب والرئة، وتساعد بشكل كبير على إنقاص معدل السكر في الدم.
3: حاضر، وماذا بعد؟
1: بل تمنيات، وهي أن تعمل جاهدا للتخلص من هذا الكرش.
2: تقصد من هذا البالون؟
1: نعم، فإن زيادة وزن الجسم بشكل كبير هي من أخطر الأمور لمرضى السكر، لأن الدهون في الجسم تجعل الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين، ولكن مع فقدان الوزن الزائد تصبح خلايا الجسم أكثر تفاعلاً مع الأنسولين، وأخيراً الالتزام التام والدقيق بالدواء.
3: حاضر أيها الطبيب المداوي، انسى أنك طبيب لساعات.
1: حسناً، هيا بنا نخرج قليلا.
4: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً

على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تسعد أحد، لازم في أحد بيفكر أنه ويسعدك. في اللحظة اللي تفكر فيها أنك تؤذي غيرك، في أحد لازم يفكر أنه ويؤذيك. فكلنا واحد، نتكون من شيء واحد، وندور في فلك واحد، ويطبق علينا قانون واحد، ويجمعنا كون واحد يديره الواحد الأحد. فاللي تظن أن اللي تسويه من خير أو شر هو النهاية، هو في الحقيقة بداية لحدوث نفس الشيء لك. فكل ما تسويه يرجع لك، وكما تدين تدان. ودايما خلك إيجابي واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من معجم وألفاظ التعابير البحرينية. ونصفح الصفحة الأولى تحت بند الألعاب الشعبية. وفي الواقع قبل أن نتحدث عن لعبتنا هذه اليوم، يجب أن أنوه بأن نحن في هذه الحلقات نختار الألعاب التي لها أصل عند العرب، يعني نؤصل اللعبة، يعني بنقول حق الجيل الجديد وأيضا الذين يستمعون إلينا إن ألعابنا الشعبية ما هي إلا امتداد للألعاب العربية القديمة. وبعض الألعاب حق الجماعة اللي كانوا يتابعون معنا البرنامج تمتد أصولها إلى عصور ما قبل الإسلام، وتمت متواصلة إلى اليوم، أو خلنا نقول مو إلى اليوم، إلى أن تغيرت الظروف الاجتماعية وأصبح الطفل ميدان الألعاب مو البرايح والفرجان والدواعيس، إنما الحدائق وفي البيت ألعاب الكمبيوتر وغيره. فبالتالي أصبحت ذي جزء من تاريخنا الثقافي، لذلك نحن نتناولها من هذا المنظور. الآن عندنا لعبة نسميها القلينة والمقطوع. من هو ما لعب هذه؟ هذه من أشهر الألعاب الشعبية التي كانت تلعب في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات تقريبا، وانتهت في السبعينات. الآن ما حد يعرفه ولا حد سمع به. القلينة هي قطعة صغيرة من الخشب بطول 6 بوصات، يشحذ طرفاها بسكين فتصبح كالقلم المبري. والمقطوع معروف، عصا بطول قدم ونص تقريبا سميكة. الأطفال ينقسمون إلى مجموعتين، وتجري القرعة لاختيار الفريق الذي سوف يلعب أولا، وتثبت القلينة في حفرة صغيرة يسمونها الكور، وثم يضربها اللاعب ضربة خفيفة على طرفها. القلينة عبارة عن عصا صغيرة مبرية من الطرفين، فلما تضربها طرف، يعني شفت قلم الرصاص شلون لما تضرب صوب المبري تقفز القلم نفسه يقفز، فهذا القلينة نفس الشيء. فعندما يخلونها في الكور يضربها اللاعب ترتفع شوي فيتلقاها في الهواء بالمطوع، فتروح مندفعة بشدة إلى الأمام. فإذا الخصم استطاعوا أن يلقفون القلينة ينقلب الدور،

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات،

يصبح الفريق الأول هو اللي لعب تالي والفريق التالي هو اللي لعب أول. أما إذا وقعت فعينون مكانها وبعد ذلك يقومون بعد الخطوات بيتخذون الموضوع هو القياس. الحاصل اللعبة طويلة وشرحها أيضا يطول ولا يمكن شرحها بطريقة يعني من غير ما واحد ما يشوف اللعبة، ولكن اللي يحصل في النهاية أن على الفريق المقلوب أن يقطع مسافة يحددها الفريق الغالب بعدد ضربات اللي حصل عليها، يقطعها في نفس واحد وهو يجري ويقول قطي قلطي وانا مطي، بحيث ما يقطع نفسه عشان ياخذ هواء. يعني يقول قطي قلطي وانا مطي، قطي قلطي وانا مطي، قطي باستمرار حتى ينقطع نفسه. وفي المكان اللي ينقطع نفسه على زميله المواصلة، وهكذا. اولا شوفوا شلون اللعبة ذي فيها حركة، تمرن الرئة، تحرق الأكل، تحرق الشحم، استنشاق كمية كبيرة من الأكسجين وحرق وكتمة، وبعدين الجري والكمية في صدرنا يعمل على إذابة الشحوم، على تنشيط الرئتين، تنشيط القلب، تنشيط الدورة الدموية. يعني ألعاب أول كانت تمتاز بهذه الألعاب، الآن لما احنا نشوف في حياتنا العملية الشياب كلهم ما شاء الله أجسامهم رشيقة ولا فيها الكروش وهالأفداء اللي كانها أفداء الأمهات من شباب وأطفال هالوقت، في الواقع من نوعية الأكل، مو بس نوعية الأكل اختلفت، الألعاب اختلفت. الطفل كانت ألعابه كلها حركة، صعقير والقلينة والمطوع وغير، والألعاب كلها تعتمد على الجهد العضلي. أما ألعاب دالوقت طبعا قاعد مشاهد، بروحكم تعرفون، ما أحتاج أكمل. ونرجع للعبتنا، نشوف مفردات اللعبة. الآن الميد الأرض المخصصة للعب، احنا نسميها الميد، هي من مائدة الفصيحة وتعني الدائرة من الأرض، ومنها الميدان. هذه كلها مفردات عربية فصيحة، الميد فصيحة. المقطوع ربما من ماتع العربية وتعني الطويل من كل شيء، هي قد تكون ماتع، أبدلوا التاء إلى طاء وصاغوها في صيغة المبالغة على وزن فاعول، مثل ما نقول احنا شاغول، ضاحوك، مقطوع مثلا. وقطي قطي قلطي، هذه المفردة اللي يقولها تعني يقطي فلان، عندهم في العامية فلان يقطي يعني يسرع في المشي. وعند العرب قطى يقطو يعني ثقل مشيه، والرجل يقطوطي في مشيه إذا استدار وتجمع، والقطو مقاربة الخطو مع النشاط. صح، إذن القطو يقطوطي وقطي كلها صارت في العامية يقطي، إذن حتى يقطي هذه ليست له مفردة عامية وليست ابتكار عامي، هي ابتكار عربي في الواقع ومن اللغة العربية الأم. قطي قلطي وأنا مطي من المط، المط في العربية يعني التبختر ومد اليدين بالمشي، ها المشي العسكرية هي المط. الآن عندما يمط فلان يعني يمشي مشي عسكرية، إذا قطي قلطي وأنا مطي يعني أنا أقطوطي في المشي وأمد يدي وكأني عسكري. إذن المصطلح ذي كله عربي، مثل ما اللعبة كلها عربية. اللعبة ذي يمكن العرب ما تسميها القلينة أو المقطوع، إنما يسمونها المقلاء والقلة. لاحظ عزيزي المستمع قريب اللفظ من بعض، المقلاء والقلة عودان يلعب بهما الصبيان، فالعود الذي يضرب به هو المقلاء، والقلة الخشبة الصغيرة التي تنصب، يعني القلينة. القلة هي قلينة صارت، قد تكون قلين. بنشوف شو يقول، والقلو رميك ولعبك بالقلة، وذلك أن ترمي بها في الجو ثم تضربها بمقلاء في يدك، وهي خشبة بقدر ذراع، فتستمر القلة ماضية، وإذا وقعت

كان طرفاها ناتئتين على الأرض، فتضرب أحد طرفيها فتستدير وترتفع، ثم تعترضها بالمقلاة فتضربها في الهواء فتستمر ماضية. فذلك هو القلو، وتجمع على قلون أو قلين. إذن لا يدخلنا أي شك في أن القلينة والمطوع هي لعبة عربية كانت موجودة عند العرب، وشرحها الآن صاحب القاموس شرح يكاد يكون نفس اللعبة اللي نلعبها في المجتمع البحريني القديم. وأعتقد أن هذه اللعبة أخذت وقتنا كله، لذلك أتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة لنستعرض معكم صفحات معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. فحتى ذلك الوقت لكم مني ومن المخرج أطيب التحية، ونشكر لكم حسن استماعكم.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي مع حكاية الحب. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: أعزائنا، في بداية حلقتنا لهذا اليوم، ما رأيكم في هذه الأقوال في الحب؟ وقد قيل في الحب الكثير والكثير.

0: الحب ليس مهارة خاصة ولا حاجة به إلى تعليم، وإنما هو نزوع فطري، والنزوع الفطري هو ذلك الاستعداد الخاص للروح كي تكون قادرة على معرفة الحب حين تلتقي بالمحبوب. ولذلك فالمحبوب هو النصف المكمل لنا، والذي حين نلتقي به تكتمل الصورة فيتحقق المعنى بالكامل والشعور بالتكامل. تكتمل الدائرة فتنطلق شرارة الحياة الحقة لتدفئ وتنير وتشع وتشبع وتنجز وتثري نماء وخصوبة، أزهار وازدهار وإثمار وعطاء.
1: إنه تزاوج الأرواح للتناسل، وتناسل الأرواح غير تناسل الأبدان. الأرواح تتناسل بشكل آخر وتنتج أشياء أخرى وتولد أجساما من نوع آخر. الأرواح

0: حين تتناسل تولد حبا وخيرا وقيما ومعاني. إبداع من نوع آخر، أعظم الفنون، هو الإدراك للكمال الكلي الشامل المطلق.
1: إنه أسمى درجات الخير وقمة درجات السعادة والتحقق لأجل معنى للإنسان. صنع الله ذلك المخلوق الذي يختلف عن كل مخلوقات الله أدناها وأرقاها. حين خلقه رفعه فوق أرقاها، حين وضع فيه الإمكانيات لكي يحب، لأنه حين يحب يتحقق بذلك المعنى، وهو إدراك المطلق واللا متناهي والأسمى. وعند هذه النقطة يقول الإنسان بصدق ووعي وفهم واقتناع:
0: لا إله إلا الله.

0: بالأمس تحدثنا عن ظاهرة الحب والغزل في العصر الأموي، وقلنا أن عمر بن أبي ربيعة هو خير من يمثل حياة الحجاز في صدر الدولة الأموية بما تركه لنا من تراث غني من الشعر الذي صور فيه المرأة العربية المترفة وهي تعيش حياة الدعة والنعمة التي لا تخلو من الدعابة واللهو.
1: كانت الصلة الجنسية أساس الحياة الأدبية وغايتها بالقياس إلى عمر بن أبي ربيعة، فهو لم يكن يتصور المرأة إلا على أنها مكملة للرجل، لا يستطيع أن يعيش بدونها كما أنها لا تستطيع أن تعيش بدونه.
0: ولم يكن عمر يقصر هذه الصلة الجنسية على معناها المادي وحده، وإنما كان يريدها واسعة متناولة للجميع ولجميع أطراف الحياة. ولست أشك في أن عمر كان صديقا للمرأة بالمعنى الحديث الذي تفهمه الآن للصداقة، لصداقة المرأة. كان يريد لها من الحرية مثل ما يريدها للرجل، وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة لا حرج فيها ولا جناح.

وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها بجمالها وروعتها كما يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه، وكان يريد أن تستفيد الجماعة الإنسانية من خلال المرأة كما تستفيد من خلال الرجل. كان يريد أن تزول الفروق بين الجنسين وألا يكون بينهما حجاب. وكان الشعر عمر كله تغنيا بجمال المرأة وتأثيرها في حياة الرجل ومكانها من نفسه.

0: وكان كل شيء في حياة عمر وسيلة إلى الاتصال بالمرأة وذكرها والتحدث إليها، ولا سيما في الحج. فلم يكن ابن أبي ربيعة يفهم من موسم الحج إلا أنه معرض إسلامي للجمال.
1: وكان إذا قرب الموسم اتخذ أجمل ما كان يستطيع من زينة، وظهر في مظهر الفتوة والقوة، وفارق مكة فتعرض للحجيج في طريقه إلى المدينة والشام والعراق يلتمس نساءهم.
0: فإذا وافى الحجيج مكة وغيرها من مواضع المناسك، كان عمر قد أحصى النساء التي يجب أن يكون بينه وبينهن لقاء أو حديث أو مكاتبة، وكانت له رسل تعمل في ذلك، فتأتيه المواعيد في مكة حينا وفي منى حينا آخر.

0: وكانت أحب ساعات الدهر إليه أوائل الليل من أيام الموسم، حين ينتهز النساء فرصة الليل فيخرجن للطواف هنالك. كان عمر بن أبي ربيعة يترصدهن، ومنهن من كانت تترصده.
1: وهنالك كانت تبتدأ الحديث لتتم بعيدا عن البيت، حتى إذا انتهى الموسم وأزمع الحجيج العودة إلى بلادهم، رأيت عمر مقسما بين نساء المدينة ونساء الشام ونساء العراق، يشيع هذه ثم يعود فيشيع تلك، ثم يترك هاتين ليشيع امرأة أخرى.
0: وهو لا يفرغ من تشييع امرأة إلا قال الشعر الجيد يسبقها إلى مواطنها، ولا يلبث أن يسقط بين أيدي المغنين، فإذا هو مصدر للهو والطرب

0: هذه الأرستقراطية المترفة من أبناء قريش والأنصار، فكان موسم الحج موسم شعر وغناء في الحجاز، وكان عمر بن أبي ربيعة صادق الحب وقويه أيضا.
1: ذلك لأنه لم يكن عذريا، لم يكن يحب بعقله ولا بقلبه، وإنما كان يحب بحسه، وبحسه ليس غير. لم يكن حسه يطيع قلبه فيرى الجمال في عشيقته ويميل إليها،
0: وإنما كان قلبه طوع حسه، فكان يكفي أن يرى جمال المرأة ليخلع عليها ما شاء له من الشعر من الصور الرائعة الخلابة، وليجد بها ما شاء له الحب من وجد لا حد له.

0: كان عمر يرى كلما أحب امرأة أنه لم يحب قط امرأة كما أحبها، وأنه لن يسلو عنها مهما تتبدل الأحوال وتختلف ظروف الحياة، وكان صادقا في هذا كله.
1: ولكنه لم يكن يلبث أن يقول هذا الشعر حتى يحب امرأة جديدة حبا ليس له بمثله عهد، ولن يكون له بمثله عهد، ولن يجد سبيلا إلى الانصراف عنه.
0: ومصدر هذا أن قلبه كان يتبع حسه، وأن النساء كن مفتونات به، فكان لا يكاد يقف عند مظهر من مظاهر الجمال حتى يجلبه مظهر آخر، وكان لا يكاد يسمع ثناء امرأة حتى يستهويه ثناء امرأة أخرى، فكان طمعه متصلا وأمله لا حد له.

كنا وما مر على وهمنا أن تسأل الأقداح عن خمرنا، وذاك الصبا الريان ولى وما علمنا كيف تكون المنى. فكم سحبنا ذيله في الربا ففتق النسرين والسوسن.

كنا وما أوجعها زفرة مخنوقة البوح وما أحسى. تأملي لهو الليالي بنا كيف جنى من روضنا وما جنى. لم يبقى من مجل تهادينا بين يديه أثرا بينا. إذا تلفت إلى أمسها لم تعرفي من أنت أو من أنا.

رفيقة العمر جفاني الكرى، فوسديني الساعد اللينة، مري بجفنيك على جبهتي، واستعرض العيش الفتي السنة، وسلسليه قصة قصة، وقربيه موطنا موطنا. أريد أن أخفو في مسمعي ما يستعير الحب من حبنا.

0: عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.
1: اعزف غرامي يا وطن. كلمات جمال المحمي، ألحان حسن الحداد، توزيع خليفة زيمان، غناء أحمد الجميري. من مهرجان البحرين للأغنية الوطنية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها

جدلته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جدلة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جدلة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف، والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الثقة بالشباب هي البداية التي تبنى عليها كل إنجازات الغد، وأن الأوطان التي تمنح أبنائها فرصة المبادرة تكسب مستقبلا أكثر قوة واستدامة. وأشار سموه في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للشباب إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اختارت منذ سنوات أن يكون الشباب جزءا من القرار من خلال نهج وطني يقوم على احتضان الطاقات. وأضاف سموه أن هذا النهج يحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما عزز تكامل الجهود الوطنية لبناء بيئة تمنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة وتدفعهم إلى تحمل المسؤولية والإسهام في مختلف مسارات التنمية. وأكد سموه أن الاستثمار الحقيقي في الشباب يبدأ عندما يشعر الشاب بأن صوته مسموع، وأن فكرته محل اهتمام، وأن مسؤوليته لا تقل أهمية عن الفرصة التي تمنح له، مبينا أن الثقة التي يكتسبها الشباب من وطنهم تتحول إلى حافز يدفعهم نحو المبادرة. وأشار سموه إلى ما يملكه الشباب البحريني من طموح وكفاءة وإرادة يمنح البحرين رصيدا متجددا للمستقبل. وهنأ سموه شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، ومعربا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة الإنجاز. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن يوم الشباب الدولي يمثل مناسبة للاعتزاز بما حققه الشباب البحريني من نجاحات متميزة في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية ودعم ملكي سامي. وأشار سموه إلى أن الشباب البحريني أصبح نموذجا مشرفا في مختلف الميادين، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات يعكس حجم الإمكانات والكفاءات الوطنية التي تمتلكها المملكة. وعبر سموه عن فخره في يوم الشباب الدولي بما يحققه شباب مملكة البحرين من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، وقد أثبتوا في كل مناسبة أنهم على قدر المسؤولية وأنهم يمتلكون القدرة على تحويل الطموحات إلى إنجازات ترفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية. وأضاف سموه أن القطاع الرياضي يحظى بنصيب وافر من هذه النجاحات، حيث يواصل شباب مملكة البحرين من اللاعبين واللاعبات تحقيق الإنجازات المشرفة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل دعم لا محدود، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خريطة الرياضة العالمية. وأكد سموه أن مواصلة دعم الشباب وتمكينهم ستظل أولوية وطنية انطلاقا من الإيمان بأنهم الثروة الحقيقية للوطن والقوة الدافعة لاستمرار مسيرة الإنجازات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن ما يحظى به قطاع الشباب في مملكة البحرين من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أسهم في ترسيخ مكانة الشباب كشريك

0: شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة اليوم الدولي للشباب بحضور سعادة وزيرة شؤون الشباب وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى مملكة البحرين وممثلي سفاراتهم، وذلك في مدينة شباب 2030. وأشار التوفيقي إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الشبابي من خلال تعزيز المبادرات التي توفر للشباب فرصا نوعية للتدريب واكتساب الخبرات. كما نوهت سعادتها بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم وتمكين الشباب البحريني وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء باليوم الدولي للشباب يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بإنجازات الشباب البحريني وتسليط الضوء على طاقاتهم وإبداعاتهم وتعزيز التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تبادل التجارب والخبرات الشبابية وتوسيع آفاق التعاون الدولية. وتضمنت الجولة تفاعلية في مدينة شباب 2030 زيارة العديد من المحطات في المدينة، حيث تعرف الضيوف على نماذج من إبداعات الشباب ومشاريعهم وتجاربهم في مجالات متنوعة. في السياق، تواصل مدينة شباب 2030 ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المبادرات الإقليمية المبتكرة في استثمار طاقة الشباب وصقل مهاراتهم. وقد شهدت المدينة زيارة لوفود خليجية اطلعوا عن قرب على تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب من خلال برامج المدينة المتنوعة. أكد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين أن الاهتمام الرسمي والتكاتف الوطني أسهم في التخفيف من أثار الاعتداءات الإيرانية وعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة بفضل الرعاية والدعم اللذين وفرتهما مملكة البحرين المواطنين المتضررين. أعلنت قيادة خفر السواحل تغيير منطقة العمل الخاصة بمشروع المسح البحري ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه شركة بابكو إنرجيز في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك اعتبارا من 3 أغسطس ولمدة شهرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تصنيف أو إمكانية تغيير تصنيف عقار أو عددا من العقارات، وتتيح الخدمة مراجعة الطلب وفقا للدراسات الفنية والتخطيطية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: تفنن

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أكسجين أكسجين أكسجين.
2: يكد العلماء والباحثين أن ممارسة التأمل باستمرار يخفف من التوتر والقلق لدى الإنسان، ولكن هل بإمكان التأمل أن يساهم في تغير نمط الحياة والعادات السلوكية؟
1: أوكسجين.
2: بحسب ما نشر موقع كير 2، يمنح التأمل من يمارسه شعوراً بالرضا عن طريق تغيير التركيب الفعلي للمخ، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة التأمل باستمرار تؤدي إلى تغيرات جسدية ملموسة.
1: أوكسجين.
2: بحسب الدراسات، فإن جلسة لمدة 20 دقيقة تخلي

0: يعطيك أكثر هدوء وحيوية، وأن مجرد 8 أسابيع من التأمل المستمر يمكن أن تغير مزاجك وعاداتك لسنوات. كما أن فوائد التأمل لا تقتصر على ما ذكر سالفة، بل تساهم أيضاً في خفض حجم الخلايا في اللوزة الدماغية، والتي من خلالها يمكن تقليل الخلايا في هذا الجزء من المخ، وبالتالي تنخفض مستويات التوتر وسرعة الشعور بالقلق.
1: أوكسجين.
0: إضافة لذلك، فإن التأمل يساعد على تقليل التفكير في الذات. أظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يهدئ من الأفكار ذاتية التركيز عن طريق تحويل التركيز إلى الأشياء المحيطة، مما يسمح لك بمعايشة الحاضر. ومن أكثر فوائد التأمل بحسب الدراسات العلمية هي إبطاء شيخوخة المخ. إذا أضفت إلى التأمل نظام غذائي صحي تتبعه وتمارين رياضية تمارسها بانتظام، يمكن لهذا العقل أن يعيش شباباً دائماً. كذلك يساهم التأمل في تعزيز التحكم الذاتي في المخ، مما يجعل من السهل التخلص من العادات السيئة. تظهر نتائج دراسة جامعة كاليفورنيا أن التأمل يكون أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية في المساعدة على الإقلاع عن أي عادة سيئة. ولم يغفل الباحثين أن التأمل يساهم وبشكل أو بآخر في تحسين التركيز والذاكرة، حيث يتمتع ممارسو التأمل بالوضوح العقلي بعد أول مرة مباشرة. ولكن تحسين التركيز والذاكرة يستلزم ممارسة التأمل لعدة أسابيع.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، متحف البحرين الوطني.
2: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية. كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار.
1: ما خط القلم

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: ما تقلد امرؤ قلادة أفضل من السكينة. قالوا في الأمثال: الاستدانة ليست أفضل من التسول، متى دخلت الخمرة خرجت الأسرار، من يزرع البصل لا يشم رائحته، والجبان شخص يفكر بساقيه عند الخطر. قال بعض الحكماء في التوكل: الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا، من اتكل على الكافي كفاه، ومن اتكل على غيره جفاه، من عجز عن زاده اتكل على زاد غيره، ومن اتكل على زاد غيره فقد طال جوعه. وأصل الصبر التوكل على الله.
1: ما خط القلم.
0: قال جعفر بن حيان: ملاك هذه الأعمال النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله.
1: ما خط القلم.
0: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.

0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى أواسط القارة الآسيوية، تحديداً إلى شمال شرق جمهورية أوزبكستان، حيث تزهر مدينة تعاقبت عليها الأمم والحضارات وسماها بعض الرحالة العرب الياقوتة الراقدة على نهر زرافشان، مدينة سمرقند. سمرقند هي إحدى أقدم المدن في التاريخ البشري، إذ يعود تأسيسها الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، عندما حملت اسم أفراسياب، وبلغت سمرقند قمة ازدهارها في العصر التيموري خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر. هذا العصر الذي بدأ عندما حكمها تيمور لنك واتخذها عاصمة له، ودعا إليها المعماريين والفنانين من كل أنحاء العالم ليشيدوا القصور والمدارس والمساجد. كانت سمرقند في حقبتها الإسلامية حاضنة للعلم وولادة للعلماء، فقد كانت موطناً للإمام البخاري الذي يعد من أهم علماء الحديث في التاريخ الإسلامي. وفيها نجد اليوم مرصد سمرقند الذي شيده أولوغ بيك، حفيد تيمور لنك المعروف بشغفه بالفلك والرياضيات، والذي يعتبر من أدق مراصد العالم آنذاك لمراقبة الشمس وتعيين مواعيدها على مدار السنة. إذا أحببت أن تطوف بأنحاء سمرقند فحتماً ستقف دهشة عند جمال قصورها، ابتداءً بقصر ديلكشا. هذا القصر الذي يمتاز بمدخله المرتفع وساحاته الفسيحة واللون الفيروزي الأخاذ الذي يهيمن على جدرانه، وليس انتهاءً بقصر باغ جنران أو روضة الحور الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة تزينها أشجار الحور ومئات الأنواع النادرة من النباتات والزهور تنثر عبيرها ورائحتها العطرة في أرجاء المكان. ولن يفوتك حتماً وأنت تتجول في سمرقند أن ترى مسجدها الكبير ذي القبة الفيروزية العالية، مسجد بيبي خانوم، الذي بناه تيمور لنك لزوجته بيبي خانوم بعد عودته منتصراً من غزو الهند. هذا المسجد الذي يضم اليوم ضريح تيمور لنك ويحتوي على صحن أخاذ مزين بملايين من قطع الفسيفساء.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
4: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم. تجنب المزاح العنيف في البحر. احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية. تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة. تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة. تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية. احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك سياحة تجمع بين التاريخ والمشاهد الطبيعية المذهلة من البحار والسهول والوديان والجبال والصحاري. أما فيما

0: تتعلق بالتاريخ، فهي تحتضن العديد من المواقع الأثرية اللي تعود إلى العصور الفينيقية والبيزنطينية والرومانية، بالإضافة إلى الإسلامية وغيرها. وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا بتكون إلى الجزائر. الجزائر.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: سافرت الجزائر بس كرحلة عمل، يعني بلد جميل. زرت فيها منطقة عنابة، فيها الكثير من الآثار القديمة والمتاحف.
3: زرت الجزائر وكانت من أحلى المناطق. زرت قسنطينة اللي معروفة بجسورها المعلقة والتراث الموجود هناك، الأماكن الأثرية. من أحلى الأكلات هناك الكسكسي. وزرت بعد وهران، البحر نظيف، الخضار فيها طريق جميلة وحلوة. الأكلات اللي حبيتها هناك تريدة وسوون شوا بعد.
4: بلد جميل لعشاق الطبيعة والتصوير والمغامرة.
5: سافر ويانا.
0: تقع الجزائر في منطقة الشرق الأوسط شمال قارة أفريقيا، إحدها من الشرق كل من ليبيا وتونس، ومن الغرب المغرب وموريتانيا، ومن الجنوب النيجر ومالي، فيما إحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط. نظراً لاتساع مساحة الجزائر ونظراً لموقعها وامتدادها الجغرافي، كل هذا يجعلها تتميز بعدة أقاليم مناخية وغطاء نباتي كبير التنوع. فيوجد في الجزائر ثلاث أقاليم مناخية: مناخ البحر الأبيض المتوسط يتركز في المناطق الساحلية ويتميز بصيف حار وجاف، شتاء دافئ وممطر، وكثافة الغطاء النباتي من أشجار الفواكه. أما المناخ الثاني وهو مناخ شبه جاف قاري، يسود المنطقة السهلية ويتميز بصيف حار وجاف وشتاء دافئ. وثالث الأقاليم هي أقليم المناخ الصحراوي اللي يسود في الصحراء ويتميز بالحرارة والجفاف طوال السنة، وتتميز طبيعته بالنباتات النادرة مثل الصبار وأشجار النخيل والنباتات الشوكية.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبتدي جولتنا السياحية في الجزائر من المدينة القديمة. تعد المدينة القديمة أشهر الأماكن السياحية في الجزائر العاصمة، وتعرف باسم القصبة، ويعود تأسيسها للقرن السابع عشر، فهي بنيت على بقايا مدينة إيكوزيوم القديمة. تخضع المدينة القديمة لحماية منظمة اليونسكو كونها إرث عالمي لما تتمتع فيه من عمارة متفردة تبرز من خلالها الكثير من معالمها، مثل مسجد كتشاوا والمسجد الجديد والمسجد الكبير وقصر القصبة، بالإضافة إلى قصر دار عزيز اللي أسس سنة 1791 مع تصاميم ساحرة تجوب كل ركن فيه. سيدة إفريقيا. تعد سيدة إفريقيا من أفضل الأماكن السياحية في الجزائر العاصمة. هذا الصرح الكاثوليكي العريق أسس أواخر سنة 1800 ميلادية، وهو مثال رائع للطراز البيزنطي الحديث اللي كان يغزو الجزائر في ذلك الوقت. تقع هذه الكنيسة ذات التصميم الساحر على حافة الجزء الشمالي للمدينة، مطلة على ساحل البحر المتوسط، وتعتبر بمثابة انعكاس أو مرآة لسيدة الحرس اللي تم تأسيسها في مرسيليا.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: وإلى منطقة أخرى من مناطق الجذب السياحي في الجزائر، حي باب الوادي. كان حي باب الوادي قديماً موطن لأصحاب البشرة السمراء الفقراء، أما الآن فأصبح واحد من أكثر أحياء الجزائر جذباً للسياح، فهو يتمتع بالكثير من الحي

0: الحيوية والمرح. يضم هذا الحي عدة معالم هامة، ومنها الميدان اللي يضم 3 ساعات وسوق الثلاث توائم الكبير. ويعتبر هذا الحي مسكن للاعب كرة القدم الشهير جمال كيدو، بالإضافة إلى الرياضي بايا رحولي. وسكن في هذا الحي أيضاً بطل الملاكمة التايلندية ديدا ديافات. ويسمح لكم مستمعينا هذا الحي بالتعامل مع سكان المدينة المحليين عن قرب، والتعرف على حياتهم اليومية وعاداتهم وتقاليدهم.
1: رحلة عبر الأثير.
0: المقام إشهاد. افتتح أحد أهم معالم العاصمة المقام إشهاد في الذكرى 20 لاستقلال البلاد، وهو عبارة عن مبنى خرساني ضخم على هيئة 3 أوراق نخيل تحمي شعلة وسطهم. يصل ارتفاعه إلى 92 متر ويضم مدرج وسرداب، بالإضافة إلى متحف المجاهد. ويقع هذا المقام على تلة مطلة على حي حمات،

0: اللي ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال الجزائر. شارع ديدوش مراد. شارع ديدوش مراد الوجهة الرئيسية للتسوق في العاصمة الجزائر، يمتد من مكتب البريد الكبير حتى مرتفعات المدينة. هذه المنطقة مستمعينا مليئة بالمتاجر والمطاعم اللي تمتد على طول الطريق. يقع كذلك في هذا الشارع كلية الجزائر وحديقة غالان، وتمتد أشجار النخيل الشاهقة على جانبيه، بالإضافة إلى عمارته الرائعة. ومن معالم الجزائر السياحية مسجد الجزائر الكبير، وهو من أهم وأقدم مساجد المدينة. أسس سنة 1079 على يد السلطان علي بن يوسف، ويعد الأثر الوحيد المتبقي من العمارة المرابطية. يحوي هذا المسجد أكثر من منارة على طراز القرن الرابع عشر، وأسس من الحجر الأبيض مزين بزخارف من الخشب والسيراميك.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: أكوا فورتلاند. لا يمكنكم مستمعين مغادرة العاصمة دون زيارة أكوا فورتلاند أي عمر إن كان، إن كنتم صغاراً أو كباراً. فهو عبارة عن ملاهي مائية تحوي 3 برك سباحة و4 مزالق مياه وشاطئ صناعي وجاكوزي، هذا بالإضافة إلى ملاعب لكرة السلة وغرفة ألعاب وسبا وغرفة بخار وجهة مميزة للاسترخاء.

ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة بين الشخص وبين نفسه، وتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة وحوارات تاخذه إلى نتائج مذهلة وتحل معظم المشاكل اللي واجهها. ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس أن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
2: أهلا فيك يا حسن وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب تفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضاً تفحصها، قد تكون شيء عادي جداً نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضاً حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحياً لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعينا، أخواننا وخواتنا الغاليين على قلوبنا واللي نحبهم جدا في الله. بداية مشوار جديد وويكند جديد مع مشوار الظهيرة، نحييكم وأكيد نسعد بتفاعلكم وتواصلكم معنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. تحية حب واحترام وتقدير لكل من يتواصل معنا ولكل من يتفاعل مع كل ما نطرحه عبر هذا المنبر الإذاعي المميز بصحبتكم. مشوار الظهيرة دائما هذا البرنامج هو منكم ولكم. يمكن هذا البرنامج الذي امتد طبعا عبر سنوات طويلة من خلال إذاعة البحرين، ودائما نقول نفخر بأنه كان يعتبر أحد أهم وأبرز البرامج الإذاعية الجماهيرية ما شاء الله لسنوات طويلة، والكثير من يعني أساتذتنا الفاضلات الرائدات الإذاعيات اللي توالوا على تقديمه في مواسم عديدة خلال السنوات الماضية. واليوم احنا طبعا وبدءا من شهر يوليو الماضي يمكن حبينا نرجع معاكم في موسم جديد وانطلاقة جديدة في برنامج مشوار الظهيرة. أبي أنبه عن شغلة مهمة يا جماعة، يمكن أنا تكلمت عنها يعني خلال الحلقات السابقة، ولكن أيضا من المهم أن نؤكد عنها. هذه المقدمة الموسيقية اللي نسمعها عن أو في بداية برنامج مشوار الظهيرة، يمكن الصيغة الموسيقية هي تقريبا مقاربة يعني التتر الموسيقي السابق أو الأصيل خلينا نقول لبرنامج مشوار الظهيرة لما كان يبث في المواسم السابقة في السنوات الماضية، ولكن طبعا مع يعني مواكبة التطورات الجديدة الآن في التكنولوجيا ويعني في التوزيع الموسيقي. والنقطة الرئيسية اللي أحب يعني أؤكد عليها أن هذه المقدمة الموسيقية اللي تسمعونها هي من إنتاج الذكاء الاصطناعي بالكامل، يعني حتى الصوت اللي نسمعه ترى هو ذكاء اصطناعي. اللحن أيضا يعني هي عبارة عن أوامر تم إدخالها للذكاء الاصطناعي لتكون

الموسيقى أو المقدمة الموسيقية قريبة جداً من هوية الموسيقى الأصلية للبرنامج، ولكن مثل ما قلنا برتم مختلف، برتم متجدد أو نوعاً ما في إضافات يعني شوي مختلفة، بناء على يعني مثل ما قلنا مواكبتنا الآن للتطورات الحاصلة والتكنولوجيا والثورة التقنية حتى في وسائل الإعلام، ومن خلال توظيفنا لأدوات الذكاء الاصطناعي في مجال عملنا في إذاعة البحرين. في البداية لكم أجمل تحية توصلكم من محبينكم في هذا اللقاء، أحلى تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، ولكم تحية جميلة من أخونا العزيز ومخرجنا المتميز في هذه الحلقة عبد الله محسن، حياكم الله.

مساء النور والأنوار وكل السعادة إن شاء الله اللي نتمناها لكم اليوم مع الخميس الونيس، وأكيد نقول هابي ويكند مقدما. إن شاء الله يا ربي تستمتعون في أجواء الويكند، تكون أجواء حلوة. ودائما أحب أقول هذا الشيء يا جماعة، يعني الويكند أو نهاية الأسبوع فرصة أن الواحد شوي يجدد من نفسه، من أسلوبه، يعني من نمط، خلي نقول حياته. الغالب إحنا خلال أيام الأسبوع نكون وايد منشغلين في الشغل، في الالتزامات اليومية، المشاوير الضرورية وما إلى ذلك. حلو إن إحنا في الويكند أو إجازة نهاية الأسبوع نعطي نفسنا فرصة شوي للترويح أكثر عن نفسنا، نقعد وقت أطول مع أهلنا، مع عيالنا، مع أسرنا. الجمعات العائلية تكون حلوة في الويكند، يعني شوي الواحد يغير من نمط يعني الأيام الأسبوع العادية. عموما حبتنا اليوم في الخميس الونيس بنفتح معاكم موضوع وايد حلو، موضوع نقدر نقول أنه له شجون، وموضوع يمكن يلامس يعني مشاعرنا، ذكرياتنا، أحاسيسنا. في أشياء صغيرة يا جماعة نحتفظ فيها لسنوات طويلة وتتم يعني سنين طويلة عندنا، وما نعرف شلون نشرح للآخرين سر تعلقنا بهذه الأشياء. ساعة يمكن توقفت عقاربها من زمن وما عادت تشتغل، رسالة يمكن حتى الحبر اللي فيها نشف وحروفها صارت مو واضحة، كتاب كتب على صفحات الأولى إهداء مميز لنا، عطر يمكن يعني انتهى وعادت يعني وظل معانا فقط مثل ما نقول زجاجة فارقة أو ما تبقى منها إلا القليل، وردة

جفت من سنوات وراحت ريحتها ورونقها الحقيقي، أشياء يمكن الكثير من الناس يشوفونها أنها هي عادية أو يمكن ما لها قيمة، لكن إحنا بس اللي نعرف أن قيمتها بالنسبة لنا أكبر وأغلى من أمور كثيرة أخرى. ويمكن كل ما نشوفها هذه الأشياء توقظ في داخلنا مشاعر وذكريات وتفاصيل وأحداث ومواقف نقول الله يا ريت ترجع في حياتنا. بعض الهدايا ما تبقى معانا لأنها مثلاً جميلة أو غالية، بل لأنها تحمل أثر من ناس غاليين على قلوبنا، أصوات نفتقدها، مرحلة من العمر مرت وما بترجع، لحظات شعرنا فيها أن أحد كان يعرف وايد شنو اللي كنا نحتاج له حتى قبل ما نتكلم عنه. ويمكن علشان هالسبب تصير حق هذه الأشياء عمر أطول حتى من أصحابها. القلم اللي يمكن أبوي رحمة الله عليه في يوم من الأيام أهداني إياه، الرسالة اللي أمي الله يطول في عمرها في يوم من الأيام كتبتها لي وكلمات حلوة طلعت من قلبها، يمكن هدية كذي صغيرة من صديقة لي أيام المدرسة عطتني إياها، تبقى ذكرى هذه الأشياء مع ناس يمكن خذتهم الحياة بعيد عنا ويمكن في بعض منهم رحلوا عن حياتنا، لكن احنا نتمسك بهذه الأشياء الصغيرة مو لأن احنا بس يعني نخشى فقدانها مثل ما يقولون، ولكن لأن احنا نخاف ان نفقد شيء من الحكاية اللي تسكن في هذه الأشياء. إذن الهدايا في حقيقتها يا جماعة الخير مو هي دائما أشياء احنا نتبادلها، أحيانا تكون طريقة بسيطة نقول فيها حق ناس احنا نحبهم ونعزهم اني انا اتذكرك، انا افكر فيك، او ان ابي اخلي شيء عندك مني طول العمر. اليوم في مشوار الظهيرة احنا نبي نسألكم يا جماعة، يا ترى شو اللي يخلي هدية واحدة وأحياناً تكون قيمتها بسيطة يمكن ولكنها عايشة في ذاكرتنا مهما مرت السنين؟ هل هو الشخص اللي قدمها، أم اللحظة اللي وصلتنا فيها، أم القصة اللي يمكن تلتصق فيها وصارت جزء من حياتنا؟ اليوم خلونا نفتح أدراج الذكريات مثل ما يقولون، وخلونا نستذكر قيمة هذه الهدايا اللي هي ربما بسيطة في قيمتها ولكن احنا للحين نحتفظ فيها وللحين تشكل في نفوسنا قيمة وأثر كبير ولا يمكن أن نفرط فيها مهما مر الزمن. شاركونا بحكاياتكم بذكرياتكم مع الهدايا مهما كانت بسيطة ومهما كانت أحيانا يمكن في نظر البعض أن هي ما لها قيمة، ولكن قيمتها في حياتكم أكبر من أي شيء. أذكركم برقم تواصلنا اللي يحب يتواصل معنا طبعا عبر الاتصال المباشر على 1743522، واللي يحب يتواصل معنا بالرسائل والمسجات ما شاء الله أنا عندي مسجات كثيرة سواء عبر انستغرام إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، هناك البوست الخاص بالبرنامج، أو حتى اللي يحب يتواصل معنا عبر انستغرامي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله وأكيد إحنا سعيدين بهذا التواصل. في رسالة وصلتني عبر انستغرام إذاعة البحرين، نيكنيم إيمان، طيب هو إيمي عرفت من الحساب، إيمان حياك الله يا إيمان، أختنا إيمان العلي تقول أحياناً ما تبقى الهدية في ذاكرتنا لقيمتها بل القصة اللي تحملها معاها، قد تكون الهدية بسيطة جدا ولكن توقيتها والشخص اللي قدمها والمشاعر اللي رافقتها تجعلها أغلى من أي شيء آخر. فعلا إيمان، أحيانا توقيت الهدية هو اللي يصنع الفارق، المناسبة هذه يمكن اللي تذكرنا فيها هذه الإنسان تخلينا نتذكر هذه الهدية طول العمر، يعني مثلا يوم ميلاد، ذكرى زواج، نجاح، تخرج، أيا كان احنا نستذكر ان هذه الهدية اهديت لنا في هذا اليوم المميز. يعطيك العافية حبيبتي إيمان. أم محمد حبيبتي تقول مساك الله بالخير اختي مع عبد الله، انا عندي هدية عمرها اكثر من

35 أو 36 سنة. تقول هي ساعة بسيطة جدا أهداها لي أبوي رحمة الله عليه لما نجحت في الثانوية. تقول هذه الساعة يمكن كان سعرها في ذاك الزمن يعني متواضع وتوقفت من سنوات، وأنا طبعا الحين ما ألبسها، ولكن مستحيل أني أتخلى عنها. كل ما فتحت الدرج وشفتها أتذكر فرحة أبوي رحمة الله عليه يومها، وكان كلام لي يوم قال أعرف أنك بتفرحيني وبترفعين راسي. الله حبيبي رحمة الله عليه يا أم محمد. تقول أبوي توفى رحمة الله عليه، ولكن هذه الساعة إلى اليوم هي أغلى من أي هدية عندي أو حتى أي ساعة أنا شريتها في حياتي إلى اليوم. حبيبتي أم محمد الله يرحم الوالد بواسع رحمة إن شاء الله ويجعله في عليين. وفعلا يمكن أنت أم محمد يعني قلتي شغلة وايد حلوة، قلتي تتذكرين مع هذه الساعة الجملة اللي قالها الوالد لك رحمة الله عليه في هذا اليوم، لما قال لك أني أعرف أنك أنت بتفرحيني وبترفعين راسي. فأنت تستذكرين هذه الجملة بكل فخر كل ما تشوفين هذه الساعة، اللي رغم بساطتها يمكن هي قيمتها المادية تكون متواضعة، ولكن قيمتها المعنوية ومشاعرها وأحاسيسها في نفسك أكبر من أي شيء. خالد يقول بالنسبة لي التوقيت أهم بكثير من سعر الهدية. مريت قبل سنوات بضائقة مالية ونفسية وما كنت أتكلم عنها، وفجأت بأحد أصدقائي في يوم من الأيام أهداني هدية بسيطة، هي عبارة عن كتاب جميل جميل يا خالد. يقول كتاب يتحدث عن قوة الإحساس أن الإنسان يجب أن يكون ناجح ويجب أن تكون عنده إرادة. يقول قال لي يعني صديقي في هذه اليوم حسيت أنك محتاج هذا الكتاب بالتحديد، اقراه وأنا متأكد أنك أنت راح تستفيد منه. يقول لم عبد الله قيمة هذا الكتاب يمكن ما كانت تتجاوز 5 أو 6 دنانير، ولكن صدقيني الإحساس إلى هذا اليوم مرافقني أن صديقي في هذا اليوم أهداني شيء كنت أحتاجه في ذاك الوقت. وفعلا هذا الكتاب فتح لي الكثير من الأفق والنقاط اللي ساعدتني على تخطي يعني أمور كثير صعبة في حياتي. فيقول أنا ما أنسى هذه الهدية من هذا الصديق، وهذا الكتاب اللي فيه الإهداء اللي هو كتب لي إياه في أول صفحة إلى اليوم موجود عندي، وحتى بين كل فترة وفترة أحب أرجع له وأحب أقرأ بعض الصفحات منه. جميل يا خالد، يكفي هذا الإحساس أن أنت شعرت أن هذا الصديق أنت كنت تمر بضائقة، هذا الصديق رغم أن أنت ما تكلمت وياه عن هذه الأزمة اللي أنت قاعدة تعيشها في حياتك في ذي الفترة، بس هو شعر فيك وأهداك شيء ساعدك أن أنت تتخطى هذه الأزمة. يعني هدية بسيطة ولكنها عميقة في معناها وفي يعني أثرها في حياتك. جميل يا خالد، شكرا لك على مشاركتنا هذه التجربة. مريم أحمد أختنا الغالية تقول مع عبد الله تدري شنو أغلى هدية أنا محتفظة فيها؟ أنا عندي رسمة رسمتها لي بنتي وهي في مرحلة الحضانة. اليوم بنتي ما شاء الله السنة تخرجت من الجامعة ما شاء الله تبارك الرحمن. تقول الرسمة عبارة عن مجرد خطوط وقلوب صغيرة، وكتبت لي فيها بطريقة طفولية وبخط بسيط كلش ماما أنا أحبك حبيبتي. تقول عندي هدايا وايد غالية وعندي أشياء وايد ثمينة، لكن لو طلب مني أني أختار شيء واحد فقط من صندوق ذكرياتي بختار هذه الورقة اللي أهدتني إياها بنتي حبيبتي. الله يحفظها يا حبيبتي مريم ويخليها لك وتفرحين فيها إن شاء الله في أعلى المراتب وتشوفينها عروس. وفعلا أنت تشوفين هذه الرسم اليوم رغم أنه يمكن الرسم وايد عفوية وايد بسيطة، ويمكن حتى رسومات عيالنا ساعات تكون يعني كلش بسيطة، ومحن نقول يعني رسمة بسيطة حتى ما فيها احترافية أكيد في مثل هالعمر، وحتى خطهم يكون كذي شوي مثل ما نقول بسيط وايد، لكن أثر هذه الرسمة أكيد شيء غالي وايد على قلبك حبيبتي مريم. يعطيك ألف عافية. يوسف يقول مع عبد الله أنا أختلف شوي مع فكرة أن قيمة الهدية المادية ما تهم إطلاقا. يقول أحيانا شخص مثلا عزيز علينا يوفر من راتبك مبلغ لمدة شهور عشان يشتري لنا شيء كان يعرف أن احنا نتمناه ويعرف أنه هو يعني غالي الثمن أو قيمة

قيمة عالية، وهني السعر نفسه يصير جزء من هذه القصة لأنه يعكس حجم التضحية اللي ضحى فيها هذه الشخص العزيز عليه، لأنه كان يعني يدخر مبلغ شهريا علشان يجمع ويشتري لنا هذا الشيء. يقول المسألة مو مادية ولكن معرفتنا فقط، أنه التعب علشان يسعدنا ويخلي الهدية قيمتها أيضا مختلفة، هذه بالنسبة لي شيء وايد كبير. والله يا يوسف بالعكس منطقك وايد جميل، لأنه فعلا لما تشعر أن في إنسان ضحى بجزء من راتبه الشهري مثلا أيا كان المبلغ اللي كان يدخره، بس هو حاط في اعتباره أنه يدخر هذه المبلغ شهريا علشان يسعد إنسان عزيز عليه في يوم من الأيام بهدية تكون لها قيمة، قيمة معنوية وقيمة مادية أيضا. نعم فعلا نقدر لهذا الشخص أنه فكر فينا بهذه الطريقة وحب أنه يسعدنا أيضا من خلال هدية تكون قيمتها المعنوية تواكب قيمتها المادية، أو بالأحرى خلينا نقول قيمتها المادية تواكب قيمتها المعنوية في نفس الوقت. فأكيد هذا شيء وايد حلو وشيء يعني يقدر لهذه الإنسان ويحسب له. إذا نحن معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة، شاركونا اليوم بذكريات الهدايا في حياتكم، شنو أغلى هدية تعتبرونها في حياتكم من الناحية المعنوية أو من الناحية المادية، أو هدية أنتم ما تنسونها لها ذكرى جميلة في حياتكم. خلكم معنا في مشوار الظهيرة.

حيا الله مساكم بالسعادة والسرور أحبتنا. قلنا أن بعض الهدايا ننساها بعد أيام، وبعضها يبقى في الذاكرة سنين طويلة، لأن اللي يبقى مو الهدية بحد ذاتها، بل القصة والشخص والشعور اللي يانا مع هذه الهدية. يا ترى شو اللي يجعل بعض الهدايا تبقى في ذاكرتنا مهما مر عليها الزمن؟ هل هي قيمة الهدية نفسها، أم الشخص اللي قدمها، أم التوقيت والمشاعر والذكرى المرتبطة فيها؟ هل عندكم هدية ممكن تكون بسيطة لكن للحين أنتوا تحتفظون فيها لأنها تحمل لكم معنى لا يقدر بثمن؟ أكيد أحبتنا نسعد بتفاعلكم على 1743522. حبايبنا اللي يحبون يشاركونا عبر المسجات، وما شاء الله يعني التفاعل عبر الرسائل جميل جدا. رحب فيكم سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف. في رسالة جميلة وايد وصلتني من أختي سارة من السعودية، تقول السلام عليكم أستاذة نسرين، مساك الله بالخير، موضوعك جدا جميل مع اليوم الخميس. تقول سارة كمية مشاعر جميلة وايد في رسالة سارة، سمعوها. تقول أستاذة نسرين، أجمل هدية استلمتها في حياتي كانت رسالة بخط يد الماما الله يحفظها في يوم زواجي. اكتبت لي فيها أشياء من ذكريات طفولتي ونصائح حول حياتي الجاية، واعتذرت حتى عن مواقف كانت تعتقد أنها قصرت معاي فيها، مع أني لم أشعر يوم بتقصيرها أبدا. تقول قرأت هذه الرسالة يومها وبكيت كثير، وبعد 15 عام من زواجي لازلت أحيانا أقرأ هذه الرسالة وأبكي بنفس المشاعر. تقول واعتبرها أجمل هدية أنا تلقيتها. حبيبتي سارة والله أنه يعني وايد أثرت فيني رسالتك، لأنه دايما الشيء اللي إيه من الأم، حبيبتي يعني أمي وحبيباتنا أمهاتنا الله يطول في عمرهم ويرحم من رحل منهم، دايما الكلمات لما إتي من الأم تكون مختلفة، يكون عبقها مختلف، يكون تأثيرها على الروح على النفس على المشاعر مختلف. يعني أنا ليش تفاعلت وايد يا رسالة سارة حبيبتي، حتى أحس أن عيني دمعت، لأنه يمكن أنا في أحيان كثيرة أيضا أمي حبيبتي كتبت لي في وايد مناسبات كلمات، كتبت لي، كتبت حق عيالي، كتبت حق إخواني، حق عيال إخواني. أمي دايما حسها مرهف، ودايما في مثل هذه المناسبات تحب أنها تعبر يعني عن مشاعرها، فلذلك أنا وايد تفاعلت مع رسالتك حبيبتي سارة، وأحس أن عيني دمعت. الله يحفظ الوالدة إن شاء الله ويحفظ كل أمهاتنا. شكرا لك على هالرسالة الجميلة يا سارة. أخوي أبو أحمد يقول تصدقين مع عبد الله، الغريب أن بعض الهدايا تصبح قيمتها أكبر بعد رحيل أصحابها. يقول أنا عندي قلم قديم، هو في الأساس كان حق يدي رحمة الله عليه، وعطاني إياه في يوم من الأيام يعني قبل وفاته طبعا من سنين لما تخرجت. وتذكر كان يقول لي يدي في ذاك الزمن، هذه القلم خلي عندك علشان توقع فيه، توقع به عفوا على الأشياء المهمة. طبعا يقول يدي كان يقولها لي كذي بطريقة يعني فيها ضحك وغشمرة، يعني يقول ما أنسى هذه المشاعر في يومها. فيقول أحمد يعني أو عفوا أبو أحمد يقول وقتها اعتبرت هذه الهدية أنه قلم حلو وانتهى الموضوع، لكن بعد وفاة يدي رحمة الله عليه يقول صراحة حتى صرت أخاف أني أستخدمه أو أنه مثلا أشيله معاي وأضيعه في أي مكان. يقول لذلك أنا لازلت محتفظ فيه في درج مكتبي وما أفرط فيه. جميل يا أبو أحمد. اليوم إذا لاحظتوا يا جماعة يعني أغلب الرسائل تربط موضوع الهدية بمنزلة الشخص اللي أهداهم هذه الهدية أو اللي أهدانا هذه الهدية، يعني الأم، الجد، الأب، الصديق. الهدية دائما ترى أحيانا قيمتها ترتبط بالإنسان اللي أهدانا إياها. يعني إحنا ساعات نحتفظ ببعض الهدايا بشكل خاص، ليش؟ لأنها وصلتني من فلان أو من فلانة، يعني هذه الإنسانة وهذه الإنسانة لهم منزلة كبيرة عندي أو لهم قيمة عالية عندي، لذلك وقع هذه الهدية يكون مختلف عن أي هدية أخرى ممكن أنا استقبلها أحيانا من ناس كثيرة.

0: كثيرين، بس ما تظل قيمتها عندي بمثل قيمة هذه الهدية. جميل أخوي أبو أحمد. أختي نورة، رسالة نورة بعد وايد حلوة، سمعوها يا جماعة. تقول أختي مع عبد الله: أنا مرة من المرات كنت منومة في المستشفى بعد عملية جراحية. تقول: عندي صديقة عزيزة علي، يا تزورني وتتخيلين شنو يابت معاها هدية؟ تقول: يابت لي مخدة صغيرة، لكنها من المخدات اللي يعني مصممة ان هي تريح الظهر وايد. تقول: لانها تعرف خصيصا ان انا ما احب مخدات المستشفيات. لاحظوا يا جماعة، فتقول الكل يابوا لي ورد وشوكلت وهذه الامور، وبالعكس كانت هدايا حلوة ويعني عزيزة علي. لكن تقول: تخيلي ان هذه المخدة اللي فعلا انا تميت أحطها ورا ظهري في المستشفى وحتى لما رجعت البيت، هي الشيء اللي للحين أتذكره من صديقتي، وللحين أنا محتفظة بهذه المخدة لأنها فكرت فعلا في شيء أنا أحتاجه. فتقول فعلا هذه الهدية بالنسبة لي، يمكن البعض بيقول هدية مخدة، أكيد بيستغربون أو بيعتبرون أنها هي شيء بدون قيمة، ولكن بالنسبة لي أنا قيمتها وايد كبيرة. نورة حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية، بس تصدقين انه فعلا يعني ترى جميل فعلا هذا الشعور. سامحوني انا وصلت الى وقت الموجز وطافني الوقت. نطلع معاكم دايما في مشوار الظهيرة ونرجع وياكم
1: من مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يبحث مع أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، كما تم استعراض عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. وزيرة شؤون الشباب تلتقي بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة شباب 2030، وتؤكد أن مملكة البحرين توصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وزارة التربية والتعليم تستعد لتهيئة المدارس لاستقبال الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة حضوريا مع انطلاق العام الدراسي 2026/2027 في 3 سبتمبر المقبل. مركز ناصر العلمي والتقني يعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي في القيادة والإدارة التنفيذية ضمن مبادرة مظلة التدريب لتطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية والتوسع في تقديم حلول بناء القدرات. وزير الخارجية السوري يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني أخير تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لمعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يحذر من أن استمرار العنف في السودان، ويجدد دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين بدون عوائق. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكاً في التاريخ، حيث أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين

0: 102.3 FM.
1: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

حي هالمساء الجميل واحنا معاكم احبتنا في مشوار الظهيره. واليوم مثل ما قلنا رحلتنا الجميله مع الخميس الونيس مع الهدايا وذكريات الهدايا وقيمة هذه الهدية في حياتنا، القيمة الشاعرية، القيمة المعنوية، الذكريات اللي ليه الحين يعني باقية في روحنا وأذهاننا ويعني مشاعرنا. طبعا دايما احنا نقول ان الهدية مو دايما بقيمتها المادية فقط، ايضا هي ترتبط بالانسان اللي اهدانا هذه الهدية، بالقصة اللي جات منها هذه الهدية، بالمشاعر اللي رافقت هذه الهدية. نرحب فيكم من خلال مشوار الظهيرة على 1-7-4-3-5-2-2 وحبايبنا عبر الانستغرام على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. بقرأ رسالة جميلة، الرسالة هذه من فاطمة تقول: أختي عبد الله، أنا بعد وفاة جدتي يمكن إحنا يعني قسمنا بعض أغراضها، وكل واحد فينا حب إنه يقتني شيء من أغراضها رحمة الله عليها. تقول: أنا حبيت أحتفظ بسيادتها. تقول: يمكن هذه يعني هي مو هدية بالمعنى التقليدي، لأن هي يعني مو جدتي اللي عطتني إياها، ولكن أنا أعتبرها أعظم هدية جدتي خلتها لي، لأن هذه السيادة إلى يومك أنا دائما أحب أصلي عليها، لأني أحس أني أشم ريحة يدتي فيها، ويعني أتذكر لما كانت تقعد على هذه السيادة وبصوتها المبحوح وتدعي لنا بالخير. تقول: ما أنسى هذه التفاصيل، فأنا أعتبرها أن هي أجمل هدية خلتها لي يدتي بعد وفاتها رحمة الله عليها. يا رب الله يرحمها إن شاء الله بواسع رحمته. وفعلا فاطمة، ترى ساعات هذه الأشياء البسيطة من الأجداد أو يعني من الراحلين رحمة الله عليهم تم طول عمرها يعني ترافقنا، نحس ان احنا نشم ريحتهم فيها، نسمع اصواتهم، حركتهم، وجودهم لما كانوا في حياتنا رحمة الله عليهم. اخوي علي يقول: السلام عليكم اختي عبد الله، انا في اول راتب لي قبل تقريبا 9 سنوات اول ما اشتغلت شريت حق امي عطر. يقول: بعد سنوات يعني يقول يمكن من كم شهر اكتشفت ان هي ليل حين محتفظة بالعلبة مالت العطر حتى بعد ما انتهى، او بالزجاجة. فيقول: مرة من المرات لما شفت الزجاجة عند امي وخالي ما فيها شيء، فسألتها وانا اضحك: يما ليل حين عندك قرشة العطر؟ فقالت لي: ايه يما، لان اول شيء انت شريته لي من تعبك. وقتها فهمت ان احيانا الهدية قيمتها عند من يستلمها أكبر بكثير مما يتخيل الشخص اللي أهداها أو اللي قدمها. يا سلام عليك يا علي، يعني جميلة رسالتك صراحة وفيها مشاعر وايد، والله يخلي لك الوالدة ويخليك لها وتعيش وتيب لها إن شاء الله. والله اليوم رسائلكم قاعدة تحرك فيني مشاعر مشاعر مشاعر مختلطة، يعني وماري مع كل رسالة أحس جديتيني دمعة جدي في عيوني وتوقف. الله يخليكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية. بقرأ هذه الرسالة قبل ما نطلع هالفاصل. هدى تقول: أختي نسرين، أنا عندي وردة مجففة بين صفحات كتاب من أيام الجامعة من قبل ربما أكثر من 18 سنة. تقول: عطتني إياها زميلة لي في الجامعة، رغم أن إحنا في وقت من الأوقات حصل بيننا سوء فهم، لكن الحمد لله بعد ما انتهى

هذه الخلاف، عطتني هذه الكتاب وداخله هذه الوردة، وكتبت لي داخل هذه الكتاب ما أحب أني أخسر إنسانة عزيزة علي علشان موقف مثل هالموقف. تقول هذه الصداقة الحمد لله بيني وبين هذه الزميلة اللي اعتبرها اليوم يعني هي صديقة مو زميلة، مستمرة إلى هذه اليوم، وكل ما طاحت عيني على هذه الوردة داخل هالكتاب أتذكر أن في علاقات في حياتنا تستحق أن احنا نتنازل شوي عنها، أن نتنازل شوي علشان نحافظ عليها. يعطيك العافية هدى، كلامك وايد جميل والمشاعر اللي وصفتيها وايد جميلة. أحيانا هذه الورد اللي انت تشوفينها تمثل لك عمر من الذاكرة والتفاصيل في أيام الجامعة وأيام الزمالات الجميلة، وهذه الذكريات اللي ما تنسي، فعلا ذكريات حلوة. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM.

وهذه الذكريات اللي ما تنسي، فعلا ذكريات حلوة. إذا نحن معاكم نتواصل من خلال مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعتنا الحبيبة إذاعة البحرين 102.3 FM.

حياكم الله مستمعينا، ويا هلا ومرحبا بكل من يتواصل معنا عبر أثيرنا، أثير مشوار الظهيرة من إذاعة البحرين 102.3 FM. ما زلنا مع موضوعنا، موضوع الهدايا وذكرياتها وتفاصيلها الجميلة في حياتنا. وصلني مسج وايد جميل من أخوي راشد العلي. راشد، أمسي عليك بالخير أول شيء. يقول السلام عليكم أختي عبد الله، مساك الله بالنور والسرور. يقول أكثر هدية أثرت فيني كانت من ولدي لما كان عمره تقريبا 9 سنوات أو 10 سنوات. يقول تم يجمع من مصروفه يمكن كم أسبوع أو كم شهر، وشرالي بوك هو يمكن رخيص في سعره حق عيد ميلادي، ولكن الحين عمره تقريبا 23 سنة، وهذه البوك يمكن متشقق وما يصلح للاستعمال، لكني محتفظ فيه لأن حسيت أن هذه أجمل هدية ولدي أهداني إياها يعني، وفكر شلون يسعدني فيها. جميل يا راشد، عسى ربي يخلي لك إن شاء الله. وانت قلت يعني يمكن البوك سعره وايد بسيط، يعني أكيد الولد مصروفه حبيبي يعني شيء بسيط، أكيد أنه هو كان يجمع من مصروفه عشان يشتري لك هذه البوك. يكفي هذه الرمزية وهذه المعنى في نفسك أن ولدك طفلك الصغير حب يسعدك وأنت أبوه، وحب يقول لك يا يبا أنا أحبك وكل عام وانت بخير في عيد ميلادك، حتى لو بهدية بسيطة. رمزية هذه الهدية يمكن معناها العميق في نفسك هما أجمل من أي قيمة مادية أخرى.

يعطيك العافية أخوي راشد. دانا تقول اختي نسرين، انا دائما اعتقد ان الهديه اللي تي بدون مناسبه لها وقع مختلف جدا. تقول مثلا لما تيني هديه في عيد ميلادي اكيد افرح طبعا، لكن اكيد يعني اكون متوقعتها. لكن لما اي مثلا شخص في يوم عادي، مثلا مو شرط انه هو مرتبط بمناسبه او عيد ميلادي، ويقول مثلا والله انا شفت هالشيء وعرفت ان انت تحبينه او بيعجبك وتذكرتك وخذيته لك، تقول هذه الجمله بروحها بالنسبه لي اجمل من الهديه. فعلا دانا، يعني الهديه ايضا لما تكون كذي بدون مناسبه، يعني تكون مفاجئة مثلا أو ما لها مناسبة حقيقية، يكون لها وقع مختلف. على فكرة في مثل دائما يقولونه، يعني احنا مشهور عندنا في الخليج، يقولون أنا غنية وأحب الهدية. يعني ترى ساعات يا جماعة الهدية ما ترتبط بمكانة اجتماعية معينة، سواء إنسان غني أو إنسان عادي أو يعني أو ما شابه. بالعكس كل إنسان بطبيعته، يعني أحس أن الإنسان بطبيعته الإنسانية يحب الهدايا، نحب أنه يعني يعني يهدي ويهدونا مثل ما يقولون الرسول الكريم اللهم صلي، يعني اللهم صلي وسلم عليه، إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال تهادوا تحابوا. سبحان الله، الهدية تولد الألفة، تولد المحبة، تقوي العلاقات الإنسانية، تولد المشاعر الاعتزاز بين الناس. فترى حتى لو كانت الهدية بسيطة، بس مجرد أن أنت تفكر تهدي إنسان أيا كانت قيمة هذه الهدية، يكفي هذه الإحساس اللي أنت توصله حق هذه الإنسان، أن أنت تذكرته وأن أنت يعني تبي تفرحه أو تبي تسعده من خلال هذه الهدية البسيطة، ترى هذا الشعور يكفي في كثير من الأحيان. يقول أخوي أبو حسن، أم عبد الله، أنا كنت في سنة من السنين أو في سنوات كنت أشتغل خارج الديرة لفترة طويلة. يقول في أول عيد قضيته يمكن بعيد عن هلي، يعني من بعد ما اشتغلت، واحد من جماعتنا طرش لي طرد فيه أشياء بحرينية. يقول مثلا مثل الحلوى والمتاي وهالسوال والزلابية، يقول بالزلابية يعني بشكل خاص، والزلابية وهذه الأشياء الحلويات البحرينية اللي أنا أحبها. يقول تخيلي مع عبد الله أني أنا فعلا لما وصلني هذه الطرد كنت مستغرب أنه من مطرش لي شيء من البحرين، يعني شنو مثلا الشيء اللي بيرسلونه لي من البحرين. يقول لكن لما فتحت هذه الطرد، وكنت تقريبا وقتها صار لي أكثر من 11 شهر ما رجعت الديرة، فيقول صج وقتها استانست وحسيت أن صج هذا الشخص يعني صنع يومي مثل ما يقولون، وما أنسى هذه الهدية إلى يوم كذي. للحين كل ما أشوفه أقول له أتذكر يوم اطرش لي الحلوى والمتاي والزلابية. والله يا أخوي يعني الهدية غريبة صراحة وحلوة، لأنه يمكن إحنا مثلا لما نسافر ساعات مثلا بغرض الدراسة أو العمل في يعني خارج الديرة، الله يخلي إن شاء الله كل عيالنا وكل ناسنا اللي يعملون أو يدرسون خارج البحرين، ما حد منهم يفكر أن ترى في يوم من الأيام أحد بيتذكره مثلا طرد أو كرتون أو يعني مثلا مثل ما نقول مرسول فيه حلوة ولا فيه متاي ولا فيه زلابية. ففعلا الهدية غريبة لكنها وايد حلوة، يعطيك الصحة والعافية. أخونا العزيز أبو عبد الله، الله يعطيك الصحة والعافية، يقول رحمة الله على أبهاتنا وأمهاتنا ويعافي الموجود منهم ويجزاهم كل خير. يقول هداك لأن تذكرك، وتذكرك لأنه يكن لك المحبة ولأنه يحب لك الخير، وأدعي له وتذكر بالخير، تهادوا وتحابوا. يعني يقول يمكن بعض الهدايا في حزتها مو في قيمتها، لها أثر ووقع ما يتصور، وما في أحسن من الزلابية والحلوى، يكفي هالشيء إنه من ريحة البحرين. يعطيك العافية أبو عبد الله، وشكرا دائما على مشاركاتك الطيبة اللي تسعدنا فيها دائما عبر أثير مشوار الظهيرة. إذا نحن متواصلين معاكم، ويمكن أنا ما شاء الله إلى الآن قاعدة يعني أفرز الرسائل، أنا عندي رسائل كثيرة صراحة وصلتني من يوم أمس، وأيضا الكثير من الرسائل قاعدة توصلني للحين، أحاول أني إن شاء الله ما أطوف أي رسالة. أختي زينب تقول مع عبد الله، أختي العزيزة مساك الله بالخير، حبيبتي يا زينب حياك الله، تقول أنا عندي سلسلة صغيرة عطتني إياها أختي قبل

اضطرها للدراسة من سنين. تقول هذه السلسلة مو غالية وايد، لكني لبستها طول السنوات اللي كانت فيها أختي حبيبتي بعيد عني. تقول لأن أختي يمكن هي أقرب وعز إنسان لقلبي، وصارت بالنسبة لي رمز لوجودها معي. الغريب أن بعد ما رجعت الديرة توقفت عن لبسها وحطيتها في صندوق الذكريات، وكأن مهمتها انتهت. تقول ما أعرف ليش أنا فسختها لما رجعت أختي، بس يمكن حسيت أن خلاص أختي الحين معاي، وهذه السلسلة اللي تذكرني فيها بخليها في هذا الصندوق طول العمر. عسى ربي يخليكم البعض إن شاء الله طول العمر حبيبتي زينب، ولا يخليكم عن بعض. جاسم حياك الله أخوي العزيز، يقول أختي عبد الله أحيانا مو الهدية نفسها بل الكلمات اللي انقالت معاها. يقول أنا مسؤولي السابق أو مديري السابق عطاني كتاب لما انتقلت إلى وظيفة ثانية، وكتب لي في الصفحة الأولى من هذه الكتاب، ويقول بالأمانة يعني كان هذه المسؤول علاقته فيني وايد قوية، وكان من أرقى الناس اللي أنا تعاملت معاهم ومن أفضل المسؤولين. يقول وكتب لي في الصفحة الأولى: لا تسمح لمكان جديد أن يجعلك تشك في قدراتك. يقول بعدها يمكن في العمل الجديد مريت شوي في البداية بظروف صعبة وأيام صعبة، وكانت هذه العبارة اللي كنت أقراها في هذه الكتاب اللي أهداني إياه مسؤولي الأول دايما ترجع لي ثقتي بنفسي، ودايما لما أقرأ هذه العبارة دايما أقول في نفسي جزاك الله خير ورحم الله والديك. يا سلام يا جاسم، إش كثر حلوة هذه العلاقة بينك وبين هذه المسؤول أو بين هذه المدير السابق. يعني يكفي أنه هو لما ييت أنت تطلع من مكان العمل حاول أنه يحفزك وأنه يخلي ثقتك في نفسك موجودة، وأنك أنت دائما تكون مؤمن في قدراتك حتى مع تغير الظروف مع تغير بيئة العمل. يمكن هو كان عارف أن أنت كنت مثلا متعود على بيئة العمل اللي أنت فيها، ويعني حاس أن أنت يمكن الآن من خلال انفصالك عن هذه البيئة اللي كنت فيها يمكن بتشعر شوي بنوع من الصعوبة، أو يعني أنك أنت شوي بيصعب عليك أنك تتأقلم مع بيئة العمل الجديدة. فتكفي هذه النظرة من هذا المسؤول أن فعلا حفزك وعطاك يعني القوة والتحفيز من خلال هالجملة: لا تسمح لمكان جديد أن يجعلك تشك في قدراتك. فعلا جزاه الله خير ورحم الله والدي. لطيفة أختي الغالية تقول: صراحة مع عبد الله أنا لما كنت صغيرة ما كانت ظروف أبوي المادية سهلة. تقول يعني أنا عشت شوي في طفولة كانت صعبة، وكان أبوي يشقى وايد ويضحي وايد علشاننا. تقول أنا في صغري كنت أتمنى لعبة معينة، وفي العيد لقيت يعني لعبة تشبهها لكن مو نفسها بالضبط اللي أنا كنت أتمناها، وفرحت فيها جدا. تقول لما كبرت عرفت أن أبوي راح لأكثر من محل يدور عن شيء يناسب قدرته وفي نفس الوقت يفرحني لأنه يشابه الهدية أو اللعبة اللي أنا أبيها. تقول إلى اليوم لما أتذكرها أشعر أني كنت أملك أغلى لعبة في العالم. حبيبتي لطيفة، يعني اليوم أقول لكم يا جماعة مسجاتكم فيها كمية مشاعر، كمية مشاعر قاعدة تأثر فيني وايد يا جماعة، لأن كل واحد فيكم قاعد يتكلم عن جزئية يعني تخص الهدية في حياته، مرتبطة وايد بشكل إنساني بشكل روحي بشكل عاطفي بناس عزيزين عليكم في حياتكم. إش كثر يسوى يا جماعة لما شخص عزيز في حياتنا يسعى ويضحي ويتعب علشان يجيب شيء يسعدنا أو يهدينا شيء إحنا نفرح فيه، حتى لو كانت قيمة هذا الشيء يمكن ما تساوي يعني الشيء الفعلي اللي إحنا نبيه، ولكن فعلا إحنا نفرح لأنه هو وايد تعب علشان يهدينا بهذا الشيء. محمود يقول: صراحة أختي نسرين أنا بكون وايد صريح، أنا شخصيا ما احتفظ وايد بالأشياء لكن أحب احتفظ بالصور، وعندي صورة حق أول هدية شرتها لي زوجتي عقب الزواج، وطبعا هذه قبل حوالي أكثر من 32 سنة،
ويقول هذا الشيء يعني تخيل.

يمكن في ذاك الزمن ما كان وايد له قيمة، ولكن صورة هذا الشيء يقول أنا أتذكر أن لما جابت زوجتي بالكاميرات القديمة، الكاميرات الفورية يمكن في ذاك الوقت، يقول أنا كنت أستخدمها صورتها وللحين الصورة عندي، ولكن دائما أستذكر التفاصيل اللي عشتها في بداية زواجي مع زوجتي، وشلون كانت حياتنا بسيطة وحلوة، ورغم أن هذه الهدية منها كانت بسيطة لكن إلى اليوم أنا وايد أعتز بهذه الصورة. يعطيك العافية محمود، وإن شاء الله يا ربي دائما الله يديمكم البعض ويسعدكم ويخلي عشرتكم دائمة وطويلة وسعيدة يا رب. شيخة أختي الغالية تقول أختي أم عبد الله يمكن أنت شوي بتستغربين من رسالتي، تقول أنا أجمل هدية بالنسبة لي في يوم من الأيام كانت عبارة عن وقت. شلون وقت؟ يمكن الحين وايد ناس بيقولون شلون وقت. تقول نعم هو وقت. تقول في فترة مرض أمي، الله يطول بعمرها، تقول أمي مرضت يعني فترة طويلة وكانت وايد تعبانة، وكانت عندي صديقة جدا عزيزة علي، تقول كانت أتي وتشيل أمي معاي يعني بطريقة ما تتخيلينها. تقول حتى ساعات أنا كنت كوني البنت الوحيدة، تقول ساعات كنت أضطر أني أطلع عشان أخلص بعض الأمور، هذه الصديقة كانت تقعد مع أمي وتقوم فيها وتساعدني في رعاية أمي، مع أن هي ما قدمت لي شيء مغلف أو هدية مادية، لكن أنا أعتبر أن اللي قدمته كانت أعظم هدية أنا تلقيتها في حياتي. تقول بعض الهدايا يمكن إحنا ما نقدر نحتفظ فيها في صناديق الذكريات، لكنها تظل موجودة في ذاكرتنا وفي أرواحنا. والله يا شيخة ما أعرف شنو أقول لك، لأن يعني بيض الله وجهها هذه الصديقة، والله يجزاها كل خير والله يرحم والدينها. يمكن الكثير من الناس أتوقع لما قريت رسالتك استغربوا في البداية شنو يعني أن صديق يهديك وقت، هل الوقت ينهدي؟ سبحان الله يا جماعة، يعني كلام شيخة يعني ما أدري، حسيت أن جسمي قشعر سبحان الله، أن شلون فعلا ساعات في أشياء البعض يفكر أنها ما تنهدي ولكن قيمتها فعلا أجمل وأغلى من بعض الهدايا المادية. الله يجزاها خير وبيض الله وجهها هذه الصديقة، وهذه فعلا مو بس صديقة، هذه أخت دنيا أختي شيخة فعلا، الله لا يحرمكم من بعض. يمكن أنا بقرأ آخر رسالتين وصلوني. بدر يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، أنا عندي كرة قدم قديمة أهداها لي أخوي العود لما كنت طفل. يقول أخوي يمكن من أبوي، هو يكبرني بأكثر من 20 سنة أو 22 سنة، يقول لعبت فيها إلى أن خلاص هذه الكورة يمكن يعني صارت شبه تالفة وتمزقت، لكن إلى اليوم تخيلي أختي مع عبد الله أني أنا محتفظ بهذه الكورة رغم أنها حالتها حالة مثل ما يقول بدر، لكن ما أنسى ذكريات طفولتي فيها ولما كنت ألعب فيها مع عيال الفريج، ودائما أقول حق أخوي ترى للحين هذه الكورة عندي وما قطيتها. الله يسعدك يا بدر ويخلي لك أخوك إن شاء الله ويخليكم البعض. باقرأ آخر رسالة. باقرأ آخر رسالة وصلتني من أمل، تقول أختي مع عبد الله أنا مرة من المرات معلمة عزيزة علي أعطتني في المرحلة الابتدائية قصة لأنها لاحظت أني أنا وايد أحب القراءة، وكتبت عليها إلى أمل أتمنى أني أقرأ اسمك يوم من الأيام على كتاب، لأنها كانت تشعر أن أنا أيضا عندي ملكة يعني الكتابة أيضا. تقول يمكن هي نسيت الموضوع كله لكني أنا ما نسيته، وأنا فعلا ما أصدرت كتاب صراحة، لكن هذه الهدية كانت أحد الأسباب اللي خلتني أحب القراءة والكتابة أكثر، ولكن ما صار لي نصيب أني صراحة ألف كتاب، لكن يمكن سبحان الله في المستقبل القريب يعني يكون لي هذه الإنجاز. بالعكس يا أمل أنا أتمنى أن أنت يعني خلي عندك هذه الدافع للحين، هذه المعلمة في المرحلة الابتدائية يعني كم سنة تخيلي، ولكن خلي عندك هذه الإصرار. بالعكس مو عيب ترى أن تمر سنوات طويلة يمكن وأنت في بالك فكرة تبين تنجزينها ولكن تأخرت، ولكن it's never too late مثل ما يقولون، يعني الوقت أبدا مو متأخر. بما أن

أنت عندك ملكة الكتابة وعندك ملكة القراءة، بالعكس حاولي أن أنت تحطين على روحك شوي وطلعي كتاب وحققي هذا الإنجاز، وتواصلي مع معلمتك إذا قدرتي إن شاء الله، ورب العالمين يجمعك فيها، وأهديها هذا الكتاب وقولي لها تحققت هذه الأمنية أخيرا معلمتي العزيزة. طبعا أحبتنا يعني ما شاء الله الرسائل كثيرة، أنا إلى الآن عندي الكثير من الرسائل، لكن أنا مضطرة أني أختم لأنه وصلت يعني إلى ختام رحلة اليوم. بعد كل هالحكايات الجميلة اللي سمعناها اليوم أو اللي قريناها، يمكن فعلا أحبتنا نكتشف أن الأشياء فعلا ما تكتسب فقط قيمتها من المادة أو من المال أو من قيمتها المادية، ولكن تكتسب قيمتها من كمية المشاعر والحب والفخر اللي يرافقها. يمكن تكون أغلى هدية في حياتنا شيء ما يلفت الأنظار، لكن يكفي أنه هو يسكن في داخلنا. إحنا أحياناً أحبتنا نحاول نحتفظ ببعض الأشياء، مو لأن قيمتها المادية عالية، ولكن لأن قيمتها المعنوية بالنسبة لنا أكبر من أي قيمة مادية، لأن المشاعر اللي رافقت هذه الهدية أو هذه الإهداء أكبر من أي قيمة ثانية، لأن الشخص اللي عطانا هذا الشيء أعز من يمكن يعني ناس كثيرين في حياتنا. عشان كذي دايما نقول أن يمكن أنتوا تنسون يوما ما الهدية اللي أنتوا قدمتوها، لكن الشخص اللي أهديتوه يمكن ما ينساها ويحتفظ فيها طول العمر، لأن هذه الهدية بالنسبة له كانت أكبر بكثير من مجرد هدية. لكم أجمل تحية من القلوب اللي تحبكم وايد، وأمانة أنتم بالنسبة لنا أجمل وأثمن هدية في حياتنا. تحياتي لكم أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز وزميلي المبدع اللي رافقني في إخراج هذه الحلقة عبدالله محسن. نلتقي إن شاء الله مع بداية الأسبوع القادم مع الأحد إن شاء الله ومشوار الظهيرة. خلكم معانا دائما وفي أمان الله، ومع السلامة وإجازة سعيدة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
2: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
1: وطن المفاخر،
3: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

في إحدى مدن الشاطئ الإغريقي كانت تعيش أميرة جميلة تدعى داناي. داناي؟ انت مو مشكلة. هي وابنها الجميل برسيوس الذي كتب عليه أن يحرم مسكين من صدر والده الحنون، ذلك الوالد الذي طوحت به أسفاره فشط مزاره، ولم يعرف أحد أين انتهى قراره. ولقد كان الوالد فيما يظهر على جانب عظيم من البأس وقوة الجانب، حتى لقد فرح أهل المدينة لبعده فرحا شديدا، ولخوفهم من أن ينشأ

0: فلوبرسيوس على وتيرته.
1: شو يسوي هذا؟ شو يسوي؟ ما عنده شغل؟ فاتح كتاب وقاعد يقرا كانه في مكتبه.
2: الحين
1: شو يسوي؟
2: الحين اشوفه. طال عمرك الحين
1: الحين تشوفه؟ ابغيك الزفه مو تشوفه. يلا يلا امشي تابع. يلا
0: كان هناك يا للوحوش، لقد انفذ الاشقياء تدبيرهم وتناوحت الامواج حول الزورق تقذف به ها هنا وها هناك وها هنا، والام المسكين
1: بس
0: تغني لطفلها الراقد في حضنها وتدلله.
1: اسمع يا سعد، فاتح لك مكتبة انت؟ فاتح لك مكتبة؟ بدل ما تحلل يوميتك وتخلص شغلك جايب لك شدة كتب وقاعد تقرأ؟
0: لحظة آسف يا داناي زيوس، لحظة شوي. أبوي شغلي وخلصته من زمان وعندي وقت فراغ.
1: بس المدير شافك يا أستاذ، شافك وانت فاتح الكتاب وتقرأ فيه ومر عليك ولا عبرت ولا صبحت به ولا حتى وقفت له على ريولك احترام.
0: المدير مر شافني متى مر؟ أنا عيني على الباب ما غفلت ولا لحظة.
1: غفلت يا سعد، وغفلة الشاطر بألف غفلة. والمدير ترى يا كاو يمك هني هني في المكان، لو يبقي يصطرك كف كان يصطرك.
0: يصطرني كف؟
1: طبعا يصطرك كف، من حقه. ريال موظف تاخذ راتب حتى تأدي عمل، وحضرتك مثل ما تأدي واجبك بضمير حي تأدي واجبك بضمير ميت. تستغل حسن نية المدير وثقته فيك وتقرأ كتب في الدوام.
0: والله العظيم والله خلصيت شغلي، صدقني ما عندي شغل.
1: زين روح قول له هالكلام، روح قول هالكلام حق المدير. روح
0: قول حق المدير، يعني انا اويه المدير. وي

0: انت غلطان والحق عليك ما في شك.
1: ها؟
0: واللي قرره المدير في حقك لازم تتقبله بصدر رحب.
1: اقول لي كلمة تخفف عني يا خاتم. المدير ما احترمني ولا قدرني ولا حضر حفلة تكريمي بخمسة وعشرين سنة خدمة.
0: عيل انت متعمد تبي تهين المدير.
1: حرام عليك حرام عليك يا خاتم. نعم. انا اتعمد اهين المدير؟
0: نعم نعم، اذا كان هذه ردك له انت متعمد تبي تهينه.
1: هذه ردي لك انت، انت صديقي اللي معاي طول الوقت، انت اللي تعرف همومي ومعاناتي.
0: ما يعلم بالنفوس الا الباري عز وجل.
1: سبحانه.
0: دور لك عذر وحجة اقوى ولا بتخسر القضية. عينك عينك.

0: من فضلك يا سعد، من فضلك. أنا قالت لك كم مرة ماني مستعدة أكتب عرايض ولا رسائل استعطاف. عندك مشكلة مع مسؤولك، حاول تحلها مباشرة، اقعد معاه، فهمه وجهة نظرك.
1: هذه مو وجهة نظر يا روضة، هذه تهمة، تهمة لبستني مثل الحديد.
0: يعني شلون؟ رسالتي هي اللي بتحميك من التهمة؟ لا لا لا لا، الأفضل إنك تواجه خصومك مباشرة وتقدم دفاعك بكل قوة وحزم.
1: دفاع وبعد بكل قوة وحزم يروح.
0: أوه سعد، شوف عاد أنا عندي دفاتر صفين مع بعض، لازم أصححهم الليلة لأن باشر بزورنا الموجهة التربوية، ولازم كل شيء يكون حسب المطلوب.

0: أقسم بالله العظيم وبكتابه إنني لن أنطق غير الحق.
1: يا كذاب يا منافق.
2: سكوت سكوت، أرجو الالتزام، الهدوء في القاعة مهم يا جماعة. سكوت.
3: الريال اللي واقف قدامكم ما يستحق يدخل هالقاعة. القاعة هذه يدخلها المتهمون والمشكوك في براءاتهم، لكن هالريال ما حد يقدر يقول عنه.
4: نعم نعم نعم، عافية عليك يا سعد، كفو عليك كفو عليك.
3: ما حد يقدر يقول عنه غير انه انسان ضليع ومتخصص وجيد ما له علاقة بعالم الجريمة.
2: من يشهد؟ كاتم الشهادة في النار. اللي عنده شهادة لازم يقولها، حتى لو كانت في صالح المتهم، أقصد مو في صالحه تماما، لكنها تفيد العدالة في اتخاذ مجراها الصحيح.
5: عندي الشهادة يا حضرة القاضي.
2: تفضل.
5: شهادة لويه الله، ولا أطلب من بعدها إلا المغفرة، وأسأل الله الصفح عن كل مذنب أثيم.
6: أنا أثيم يا أبو فهد؟
2: تفضل تفضل، كلنا أذان صاغي، تفضل.
5: الريال هذه مصاب بانفصام الشخصية، أي أن له وجهين، وجه البراءة والطيب والصلاح، ووجه الخبث والمكر والدهر. يتعلل بإيقاف سيارته وراء نافذة بيتنا متعللا بحرارة الشمس، ولكن الحقيقة إنه يختلس النظرات الأثيمة إلى نساء دارنا الفاضلات.
6: حرام عليك حرام عليك وفعلا حرام عليك.
5: حذرناه من عذاب النار ونصحناه أن يتوب توبة نصوح، ولكنه أبى إلا أن يتدردم في النار وبئس القرار. آمين يا رب العالمين.
2: وانت يا مرة يا مسترة عندك شهادة؟
7: اي نعم، هذا الرجل خطبني من أهلي ورفضت.
6: هذه روضة يا سعادة القاضي، هذه مرتي.
2: بس شب شب شب شب. وليش رفضتي يا مسترة؟
7: ريال يعني عنده مرة وعيال ويبغى يتزوجني على مرته من غير ما تدري، رفضته يعني رغم انه اغراني بالفلوس الذهب السفار واشياء كثيرة.
6: كذابة يا سعادة القاضي كذابة. هذه ترى روضة مرتي، ما عليك، هي مغطي روحها مرة شمسية مرتي. هذه مؤامرة.
7: سعد قاعد، انت قاعد تحلم سعد.
6: مؤامرة
7: سعد
6: مؤامرة.

انهم تخلوا عنك يا سحر، صرت كأنك فارس تحارب بسيف من خشب، فارس في أرض مكشوفة، فارس بلي فرس ولا درع ولا خوذة ولا حتى جوتي يحميك من حرارة الصحراء والجزاز، فارس بلا زاد ولا ماي ولا ربع، فارس مهزوم. مصيرك بتدفن راسك في الرمل وبتموت وحيد، ما حد يدل حتى قبرك.

0: ها وصلت؟
1: اي وصلت.
0: هاك تفضل اقراه.
1: شنو هذي؟
0: قرار المدير التأديبي.
1: لي؟
0: عيا لي؟
2: نحن عبد الجبار عبد الله أمرنا بتحويل عمل 3 موظفين إلى طاولة الموظف المشؤوم سعد لإشغال وقته تماما.

تماما. كذلك أمرنا بنزع واحدة من أرجل كرسيه الأربعة حتى نبقيه على ثلاث فقط قابلة للإزالة في حال تكرار نفس الذنب، وحتى نحرمه من الراحة والاستقرار. التوقيع المدير العام عبد الجبار عبد الله.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. على العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظا لوقته شحيحا به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
0: ما خط القلم.
2: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: أكسجين.

0: يؤكد العلماء والباحثين أن ممارسة التأمل باستمرار يخفف من التوتر والقلق لدى الإنسان. ولكن هل بإمكان التأمل أن يساهم في تغير نمط الحياة والعادات السلوكية؟
1: أوكسجين.
0: بحسب ما نشر موقع Care2، يمنح التأمل من يمارسه شعوراً بالرضا عن طريق تغيير التركيب الفعلي للمخ، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة التأمل باستمرار تؤدي إلى تغيرات جسدية ملموسة.
1: أوكسجين.
0: بحسب الدراسات، فإن جلسة لمدة 20 دقيقة تخليك أكثر هدوء وحيوية، وأن مجرد 8 أسابيع من التأمل المستمر يمكن أن تغير مزاجك وعاداتك لسنوات. كما أن فوائد التأمل لا تقتصر على ما ذكر سالفة، بل تساهم أيضاً في خفض حجم الخلايا في اللوزة الدماغية، والتي من خلالها يمكن تقليل الخلايا في هذا الجزء من المخ، وبالتالي تنخفض مستويات التوتر وسرعة الشعور بالقلق.
1: أوكسجين.
0: إضافة لذلك، فإن التأمل يساعد على تقليل التفكير في الذات. أظهرت الأبحاث أن التأمل يمكن أن يهدئ من الأفكار ذاتية التركيز عن طريق تحويل التركيز إلى الأشياء المحيطة، مما يسمح لك بمعايشة الحاضر. ومن أكثر فوائد التأمل بحسب الدراسات العلمية هي إبطاء شيخوخة المخ. إذا أضفت إلى التأمل نظام غذائي صحي تتبعه وتمارين رياضية تمارسها بانتظام، يمكن لهذا العقل أن يعيش شباباً دائماً. كذلك يساهم التأمل في تعزيز التحكم الذاتي في المخ، مما يجعل من السهل التخلص من العادات السيئة. تظهر نتائج دراسة جامعة كاليفورنيا أن التأمل يكون أكثر فاعلية من العلاجات التقليدية في المساعدة على الإقلاع عن أي عادة سيئة. ولم يغفل الباحثين أن التأمل يساهم وبشكل أو بآخر في تحسين التركيز والذاكرة، حيث يتمتع ممارسو التأمل بالوضوح العقلي بعد أول مرة مباشرة. ولكن تحسين التركيز والذاكرة يستلزم ممارسة التأمل لعدة أسابيع.
1: أوكسجين. أوكسجين.
2: أوكسجين.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
4: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضتنا اللي بنتحدث عنها اليوم هي مريم، عمرها 13 سنة. اتصلوا في أمها المدرسة ويشتكون بأن بنتها أغمى عليها، فسوينا لها طبعاً جابتها العيادة وسوينا لها كل الفحوصات اللازمة. طلعت الفحوصات كلها طبيعية، ولكن طلع السبب الرئيسي أن مريم راحت المدرسة قبل لا تريق، ما أخذت وجبة الفطور. فوجبة الفطور وجبة مهمة جداً لكل الفئات العمرية. وجبة الفطور بتساعد على التركيز وعلى تقوية الذاكرة وعلى زيادة التحصيل العلمي والمستوى العلمي والاستجابة.

0: استيعاب بالمدرسة. الأطفال اللي ما يأخذون وجبة الفطور تبين من الدراسات أنهم معرضين للسمنة، معرضين لزيادة الوزن، ومعرضين للإصابة بأمراض ارتفاع الكوليسترول والسكري، لأنهم إذا ألغوا وجبة الفطور راح يعوضون وجبة الفطور بوجبات وبأكلات غير صحية. وجبة الفطور راح تعالج مشكلة الأمساك عند الأطفال، فهي تساعد على امتصاص الألياف وامتصاص الفيتامين دال وامتصاص الكالسيوم. فنرجو الالتزام بهذه الوجبة المهمة وعدم إلقائها من أجل صحتنا.
1: قصص ونصائح طبية،
2: قصص ونصائح طبية
1: مع الدكتورة رابع الهاجر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.

0: أو الطير تاريخ.
1: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
0: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: تركنا القدر أمس يحبك شباكه الغادرة ليصرع الصداقة الحلوة الندية بين الصديقين العظيمين المعتمد بن عباد وأبي بكر بن عمار.
1: أما الأول فقد كان في قصر أبيه المعتضد سلطان أشبيلية يحاول أن يتعلم من والده العظيم، أما الثاني فيحيى في الشلب حزينا كاسف البال وقد غربت عنه شمس صديقه ولي العهد.
0: ويضرب القدر ضربة ظنها الصديقان عودة إلى الماضي القريب السعيد أيام اللهو والمرح والشباب العابث، ولكنها كانت بداية المأساة.
1: فقد مات المعتضد فجأة وقام بالملك بعده محمد المعتمد.
2: مات عباد ولكن بقي الفرع الكريم، فكأن الميت حي غير أن الضاد ميم.
0: وكان أول عمل صاحب الميم أن أرسل إلى صديقه المشوق:
3: قد زارنا النرجس الذكي وآن من يومنا العشي، وعندنا مجلس أنيق وقد ظمئنا وفيه ري، ولي خليل غدا سمي يا ليته ساعد السمي.
0: ويلبي ابن عمار النداء الذي طال انتظاره:
4: لبيك لبيك من مناد له الندى الرحب والندي، ها أنا بالباب عبد قن قبلته وجهك السني، شرفه والده باسم شرفته أنت والنبي.
3: بالغت والله كعهدك يا ابن عمار، لشد ما طال شوقي إليك يا أخي.
4: والله يا مولاي ما كان للحياة طعم وأنت عني بعيد، وأقسم بحبي لك إن أبيات الثلاثة هذه هي أول ما كتبت منذ غادرت أشبيليا حتى عدت إليها.
3: عود حميد يا صديق الشباب.
4: ما أحسب ما ذهب يعود يا سيدي وابن سيدي.
3: ويحك، أفصح يا ابن عمار، أمللتنا ولم تبقى معي غير ساعة من زمان؟ أم تركت لك قلبا عميدا في شلب تود لو تعود إليه؟
4: لا هذا ولا ذاك يا مولاي.
3: فما تعني أصلح الله ما فسد من طبعك؟ قد كان طبعك المرح والمزاح، ولكنك اليوم كئيب الوجه كثير السهوم، ما تعني يا أخي؟
4: أنت اليوم سلطان هذا الملك الواسع كله، وتلك أعباء لا يتسق حملها مع مثل ما كنا فيه أيام الفراغ والدع.
3: تعلم والله يا صديقي أن لا رأس لي للسياسة وأحمالها، وما أحب إلا جلسة صافية أسمع فيها شعرك وتسمع فيها شعري، تقول شطرا وأقول شطرا.
4: لا بد مما ليس منه بد يا مولاي، وما كان لسليل بني عباد أن ينام عن أمور الحكم ومشاغل السياسة في هذا الظرف العصيب الذي تترصدنا فيه عيون الإسبان. تريد أن ترى منا غفلة فتنقض علينا؟
3: لعلني لم أرث قدرة أبي، أتحسبني لم أفكر في هذا يا صديقي؟ لقد فكرت وقلت إن أبي كان يصطنع الوزراء حتى يستطيع أن يفرغ بعض الوقت لإنسانيته، فينال من الحياة ما ينال الناس من اللهو والمرح والفراغ. أوليس أبي هو القائل: قسمت زماني بين كد وراحة، فللرأي أسمار وللطيب آصال، فأمسي على اللذات واللهو عاكفا، وأضحي بساحات الرياسة أختال.

0: ولست على الإدمان أغفل بغيتي من المجد إني في المعالي لمحتال إذا نام أقوام عن المجد ضلة أسهر عيني أن تنام بي الحال.
1: ما أجمله من كلام وما أصدقه أيضا.
0: لهذا رأيت يا صديقي أن أصطفي لي وزيرا يقوم مقامي في إدارة أمور الحكم، وزيرا أثق بقدرته وأعلم أنه لا يطمع في أن يستبد بالأمر دوني.
1: كان أبوك رحمه الله يجد أمثال هؤلاء حوله كثيرين، فأين من حولك مما تحب؟
0: وجدت من أثق في قدرته وأعلم أمانته وأعرف أنه لن يفارقني حينما وحيثما أريد.
1: ومن ذاك يا مولاي؟
0: أبو بكر بن عمار.
1: أنا وزير سلطان الأندلس.
0: وزيره وصاحبه وإلف شبابه. أهلا بك يا وزيري.
1: مولاي مرني أطع.
0: يا وزير.
1: مولاي.
0: من الآن تمارس العمل.
1: كشاعر أم كوزير؟
0: هذه اللحظة كشاعر. أكمل هذا البيت يا ابن عمار. هذا المؤذن قد بدا بأذانه
1: يرجو بذاك العفو من رحمانه.
0: طوبى له من شاهد بحقيقة
1: إن كان عقد ضميره كلسانه.
0: عجبا لك، ماذا جرى لمزاجك؟ أحس في صوتك التوجس والتشكك. أولا تحس مزاجي من شعري الوثوق والاطمئنان؟
1: أو أفتح قلبي يا مولاي؟
0: كل يوم لك عجيبة، ومنذ متى كان قلبك لي مغلقا؟
1: أما التوجس والتشكك فبسبب قلة حيلتي وضعف موقفي من الناس جميعا، أما الوثوق والاطمئنان فبسبب ما أنت فيه يا مولاي من مجد وعز وقوة أمام الناس جميعا.
0: لم أرك فيلسوفا من قبل يا ابن عمار، لشد ما غيرتك الإقامة في شلب. هيا إلى الصلاة.
2: ونقابل ابن عمار بعد أن غادر صاحبه إلى بيته الجديد الملحق بالقصر السلطاني، ونسأله عن ذلك الذي ند عنه أمام مولاه وسيده.
1: أترى أنني أخطأت؟
2: أخطأت ما في ذلك شك، ولكن الله وحده يعلم إن كان المعتمد قد فطن أو لم يفطن إلى الغيرة التي داخلتك من مجد صديقك وعزه الجديد.
1: والله ما أحسده على شيء،
2: بل والله إنك إن لم تحارب نزعتك الجديدة هذه إلى الغيرة والحسد والتطلع إلى ما يتطلع إليه المغامرون الوصوليون لساء مصيرك. فالملوك يا أخي لا تغفر لمن يتحلب ريقه إلى سلطانهم.
1: أنا أتطلع إلى ملك المعتمد ولحم كتفي من خيره؟
2: ما أكثر ما حدث ذلك في التاريخ يا صديقي.
1: اطمئن، إن حبي للمعتمد يحميني من هذا الغدر الرخيص. اطمئن.
3: وحين أحس ابن عمار بالغيرة توشك أن تعشش في صدره، بالغ في إغراق حبه ووده لمليكه المحبوب، كأنما يريد بذلك أن يخنق ذلك الإحساس الطاغي بالحسد والتطلع إلى الملك.
2: وفي يوم أراد الصديقان أن يسترجع أيام اللهو التي قيدتها الإمارة والوزارة، فتنكرا في هيئة تاجرين وذهبا يتنزهان في متنزه بأشبيله أسماه الناس مرج الفضة لجمال منظره وطيب هوائه، وجلس في أمسية رق فيها النسيم وطاب الهواء.
0: منظر بديع، انظر إلى حركة مياه النهر مع مداعبة النسيم.
1: الأبدع يا مولاي هو
0: على رسلك. لا تنسى أننا مجرد تاجرين، فدع الإمارة والوزارة حتى لا تنفر منا أولئك الحسنوات اللاتي يغسلن الثياب على حافة الغدير.
1: صدقت، الفتاة طويلة أروعهن جميعا.
0: دعنا من النساء الآن، لنبقى في دائرة هذا النهر وما يفعله النسيم في مائه. اسمع يا ابن عمار، أجز هذا إن استطعت. ترقرق الماء بهفهاف النسيم والطرد، يا لوحة أبدعها بفنه الفرد الصمد. ها، ماذا جرى؟ أين قريحتك؟ قد كنت تسبقني في القريد بأروع ما يقول الشاعر.
1: أمهلني لحظة يا سيدي.

0: أولا يفكر الشاعر؟
1: فماذا لو أجازت مثلي ما قلت أيها السيد؟
0: أنت تتنافسين مع صاحبي هذا؟
1: اسمع واحكم. أجمل بها يوم الوغى لو أن ذا الماء جمدت تخالها منسوجة من حلق ومن زرد.
0: يا الله، هذا شعر رائع، غلبتك والله يا ابن عمار. من علمك الشعر يا جارية؟
1: علمنيه شعر مولانا المعتمد سلطان أشبيلية وشعر وزيره أبي بكر بن عمار.
2: عرفتنا الجارية وفضحتني يا مولاي.
0: اقتربي يا جارية. من أنت؟
1: يدعوني سيدي راميكا.
0: اسم عجيب، وما يدعوه إلى إطلاق هذا الاسم على كل هذا الجمال؟
1: حكم السيد على عبدته.
0: وما اسم سيدك؟
1: راميكو بن حجاج.
0: وأين يقيم يا راميكا؟
1: على غير بعيد من هنا.
0: وهل اتخذك زوجة؟
1: وكان لي منه طفل اخترمه الموت.
0: أشتريكي منه.
1: من الرق إلى الرق.
0: أعتقك وأتزوجك إن طلقك الرجل بغير من ولا أذى. إذا عدت إلى البيت يا راميكا فقولي لزوجك يأتيني في القصر، ولا تذكري له السبب.
3: ولم يكن راميكو بن حجاج في حاجة إلى معرفة السبب. يكفي أن سلطان أشبيلية شرفه بشراء جارية مل لها ومات عنها طفلها، ودخلت راميكا قصر المعتمد لتصير سيدة القصر وسيدة قلب صاحب القصر. وبدأت الغيرة تنهش قلب ابن عمار. أجاءت هذه المرأة لتسلبه حب صاحبه؟ ومن يدري، لعلها تغيره عليه فيفقد الوزارة ويعود إلى حياة الصعلكة والفقر والتسول بالبيت وبالبيتين.
4: ولكنه يخفي ما في صدره ويظهر للعاشق وللمعشوقة البشر والبشاشة. بل حين عزم المعتمد على أن يغير من اسم زوجته الحبيبة، اقترح عليه ابن عمار اسم اعتماد بدلا من راميكا.
2: أنت المعتمد يا مولاي واعتماد مولاتي.
3: وحين غضبته يوما وأرسل إلى صديقه ابن عمار يتوسل إليه أن يتدخل ليعود الصفاء إلى ما كان في قصره من الزوجة الحبيبة، أرسل إليه بأبيات يتضمن الحرف الأول من كل بيت منها حرفا من حروف اسمها.
0: أغائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صميم الفؤاد، عليك سلام بقدر الشجون ودمع الشؤون وقدر السهاد. تملكت مني يا صعب المرامي، وصادفت ودي يا سهل القياد. مرادي لقياك في كل حين، فيا ليت أني أعطى مرادي. أقيمي على العهد ما بيننا، ولا تستحيل لطول البعاد. دسست اسمك الحلو في طيه، وألفت فيه حروف اعتمادي.
4: فأسرع ابن عباد رغم غيرته الشديدة يكتب إلى سيده ومولاه، مغالبا ما في قلبه من حقد على اعتماد وبغض لاسمها الذي اختاره لها بنفسه.
2: مولاي، عندي لما تهوى مساعدة كما يتابع خطف البارق الساري. إن شئت في البحر فاركب ظهر سابحه، أو شئت في البر فاركب ظهر طياري. حتى نحل وحفظ الله يكلأنا رحاب قصرك واتركني إلى داري. وقبل خلع نجاد السيف فاسعى إلى ذات الوشاح، وخذ للحب بالثاري ضما ولثما يغني الحلي بينهما كما تجاوب أطيار بأسحاري.
3: وإذا كان ابن عمار يستطيع أن يخفي حقيقة ما في صدره بالنهار ويكتم ما يجد أمام الناس، فما كان يستطيع أن يفعل ذلك إذا جاء الليل ورقد في فراشه.
4: كلما دخل في دهاليز النعاس كان كالذي يرى رجلا أشيب جليل الهيئة يقترب منه ويومئ إليه.
5: إيه يا ابن عمار، أفق أيها المغرور، واعلم أن المعتمد سيقتل.

0: لا تغتر بما أنت فيه، فإنما أنت قتيل معتمد في الغد.
1: في الغد أيضا يا عزيزي المستمع نطل سويا من النافذة على تاريخ هذه الفترة الغريبة العجيبة من حياة أعظم شاعرين أندلسيين،
2: المعتمد بن عباد وأبي بكر بن عمار.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة
1: من فجر التاريخ، والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية، كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين، البابا فرانسيس الأول.

0: بمر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: منصة الحوار. أفراد العائلة في غرفة الجلوس، والسيد أبو طلال يستعد للكلام. اجتماع عائلي تعيشه كل الأسر.
1: غدا يوم عطلة، يخطر لي أن نمضيه خارج المنزل، ولكن أين؟ هذا هو السؤال.
2: لا فرق عندي، أي مكان يجمعني بزوجي وأبنائي هو مكان جميل.
1: جميل؟
3: شاطئ البحر، شاطئ البحر أفضل مكان لقضاء يوم العطلة. هيا يا جماعة، دعونا نستعد للذهاب إلى شاطئ البحر.
4: لحظة، أنا لم أبدي رأيي بعد، لا رغبة لي بالذهاب إلى الشاطئ.
3: وهل كبرت وأصبح لديك رأي؟ ها؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المشكلة نفسها لا فائدة.
0: لابد من إيجاد حل لمشكلة طلال وفاطمة للدفاع عما يدور في رأسهما. هو يفرض رأيه لأنه الكبير، وهي تستخدم دموعها للتعبير عن امتعاضها، والنتيجة لا شيء. إذن لابد من منصة الحوار. ولم يمضي كثير من الوقت حتى تحولت فكرة أبي طلال إلى حقيقة ملموسة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، لن أطيل عليكم، نحن بحاجة إلى حوار، يمكن لهذه المنصة أن تساعدني على ذلك. تفضل يا فاطمة، أسمعينا رأيك بما يخص يوم العطلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبي، أمي، أخي، لا شك أن البحر مكان جميل، لكن البستان أجمل.
3: لماذا؟ هذا هو السؤال الأهم.
1: طلال، أرجو أن تحتفظ برأيك إلى أن يحين دورك.
2: اسمع يا فاطمة، يجب أن يكون الاقتراح مصحوبا بالأدلة، اشرحي لنا الأسباب لو سمحت. شكرا.
4: نحن الآن في فصل الربيع، والربيع يعني الخضرة والأزهار. العطلة فرصة مناسبة للاستمتاع بهذه اللوحة الرائعة. لن نشم عباق الأزهار إلا في هذا الوقت من السنة. أما زيارة البحر فيمكن تأجيلها إلى وقت آخر. شكرا.
0: فاطمة قالت ما لديها، وها قد جاء دور طلال.
3: لا غبار على ما جاء في كلام أختي، ولكني فضلت البحر لأنني في حاجة إلى موضوع لآخر قصائدي، كما أنني أرغب بالسباحة وصنع قلعة من رمل الشاطئ. شكرا.
4: ما زال الجو باردا، وقد نصاب بالرشح إن سبحنا في البحر. أما القصيدة فيمكن تأجيلها. رمال الشاطئ لا تهرب أيضا، ويمكنك أن تنظم شعرا يصف جمال الربيع. شكرا.
0: يبدو أن خطة السيد أبي طلال قد بدأت بالنجاح.
3: قصيدة البحر جميلة، وقصيدة الربيع جميلة، سعادة الشاعر تكمن في الوصول إلى الجمال. شكرا.
4: إذن أقترح تأجيل زيارة البحر إلى العطلة القادمة. شكرا.
3: لا بأس، لا مشكلة لدي. شكرا.
0: اختلاف الرأي بين الأشقاء أمر عادي، لا بأس بمنصة الحوار إن كانت وسيلة للوصول إلى رأي واحد، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. ودمتم سالمين.

0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
1: من أنا؟ السكري.

0: ما رأيك يا دكتور كمال؟ هل أعجبك طعامي؟
1: إنه شهي حقا، شكرا لك. وتلومني على زيادة وزني، كيف لا يزيد وزوجتي تعد طعاما شهيا إلى هذه الدرجة؟ وأنت، لا إرادة لك.
0: لقد حذرته كثيرا يا دكتور كمال، ولكن لا حياة لمن تنادي.
1: لا يا صديقي، لابد أن

0: تنتبه لوزنك ولنوعية الطعام الذي تتناوله، فلقد أصبحنا في سن لم تعد تسمح لنا بكثير من العبث.
1: أنت من أصبحت في سن كبيرة، أما أنا فما زلت شابا.
2: وما يقلقني أنه يعاني من داء السكر، أي أن أدنى استهتار يؤدي إلى نتائج وخيمة.
1: يا زوجتي الغالية، الأعمار بيد الله. لا تدقق كثيرا، هيا هيا يا كمال، ذق هذه الحلويات، إنها أكثر من رائعة
2: وهي صحية لا ضرر فيها.
1: هيا سأشجعك وسأشاركك بواحدة.
2: لا يا أحمد أرجوك، فلقد أكلت على المائدة أصنافا كثيرة، أخاف أن تصاب بنوبة سكر.
1: يا زوجتي كفاك خوفا، هيا اصنعي لنا كوبين من الشاي.

0: حقاً طعام لذيذ وحلويات ألذ. لقد ذكرتني تلك الجلسة يا أحمد بجلساتنا أيام الشباب، أتذكر؟ كنا نظل ساهرين حتى الفجر نتسامر ونضحك ونحلم بالمستقبل. الأيام تمر بسرعة، أتذكر يا أحمد؟ أحمد، أحمد، ماذا؟ ريما، يا ريما.
1: نعم يا دكتور كمال، نعم. ماذا؟ يا إلهي، أحمد، أحمد، دكتور كمال، إنها نوبة السكر.
0: هيا هيا يا ريما بسرعة، أعطيه قليلا من السكر.
1: أحمد، أحمد، افتح فمك، خذ عسلا. أحمد أرجوك افتح فمك، هيا ابلع.
0: اهدئي، اهدئي يا ريما، اهدئي، لقد بدأ يصحو. أحمد، أحمد، هل تسمعني؟
2: نعم يا كمال أسمعك، لقد أصبحت بخير، لا تقلق.
0: أنا غير قلق، ولكنها زوجتك.
2: ألم تتعودي بعد زوجتي الغالية؟
1: وأنت، وأنت، ألم يحن الوقت حتى ترحم جسدك من هذا العذاب؟
0: حسنا، الحمد لله، لقد تحسن. هيا اصنعي لنا كوبين من القهوة ثم تعالي، فلدي حديث مهم معك ومع أحمد.

0: اسمع يا أحمد، إن أسلوب حياتك لابد أن تغيره، وإلا فالنتيجة كارثية، وأنا أتكلم معك كطبيب وكصديق.
1: ولكن يا دكتور.
2: ليس هناك لكن.
0: اسمع يا أحمد، إن مرض السكري هو عبارة عن مجموعة من الأمراض تصيب وتؤثر على طريقة استخدام الجسم لسكر الدم المسمى بالجلوكوز، والذي يعتبر عنصرا حيويا للجسم، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة.
2: وفي حالة مرض السكر ماذا يحدث؟
0: يحدث خلل في هذه العملية، حيث يتجمع الجلوكوز في المجرى الدموي في الجسم ويخرج في النهاية مع البول. وهذه العملية تحدث عادة إما لأن جسم المريض لا يفرز كمية أنسولين مناسبة، أو لأن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل سليم.
1: ولكن يا كمال، لم أكن أشعر بشيء قبل الإصابة بهذا المرض.
0: بل كنت تشعر، ولكن لم تكن تعرف أنها أعراض مرض. ألم تكن تعاني من الظمأ المستمر وكثرة التبول؟
1: صحيح.
0: بلى، وهذا بسبب زيادة معدل الجلوكوز في الجسم، والذي يعمل على خروج المياه من أنسجة الجسم ويشعرك بالجفاف، وبالتالي تشرب كمية كبيرة من السوائل، والتي بدورها تزيد من عملية التبول.

0: ما كيف هي حالة بصرك؟
1: جيدة بالإجمال، ولكن أحياناً
0: تشعر بعدم تركيز.
1: تماماً،
0: لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى خروج السوائل خارج أنسجة الجسم، بما في ذلك عدسات العين، وهذه العملية تؤثر على قدرة العين على التركيز. ولكن مع الحفاظ على مستوى السكر بشكل معتدل ترجع الرؤية إلى معدلها الطبيعي.
2: والمشكلة يا دكتور كمال أنه لم يكن يصدق أنه مريض، علما بأنني عرفت ذلك منذ أن جرح يده، فلقد التأم الجرح ببطء شديد.
0: طبعا، لأن مرض السكر يؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح بشكل طبيعي، كما يقلل من قدرته على محاربة الإصابات. هذا إضافة إلى شعور المريض بتنميل في اليد والقدم وكثير من الأعراض الأخرى.
1: وأنت الآن تنتقمين مني أمام كمال.
2: بل أنا أشتكي لأنك تهمل العلاج والوقاية.
1: وأنت ألا تهملين زوجك؟
2: أنا؟ كيف هذا؟
1: ألم تشعري أنني بحاجة إلى كوب من القهوة؟
2: بكل سرور.

0: حسناً، قل لي يا دكتور كمال، ما هي أسباب الإصابة بمرض السكري؟
1: الزواج طبعاً.
2: لا، هناك عدة عوامل. أولاً التاريخ المرضي للعائلة، إذ ترتفع فرصة الإصابة بمرض السكر إذا كان أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، أي الوالد أو الوالدة، مصاباً بالمرض.
1: ووالدي كلاهما مصابان بالسكر.
2: وهناك أيضاً زيادة وزن الجسم، فهو أحد أهم العوامل المؤثرة في الإصابة، إذ أثبتت الدراسات أن معظم المصابين بداء السكر يكون وزنهم أعلى من المعدل الطبيعي بكثير، فكلما تراكمت أنسجة دهنية في الجسم كلما كانت مقاومة الخلايا للأنسولين أكبر، فإذا كان وزن الجسم في الجزء العلوي خاصة حول البطن زائداً عن باقي مناطق الجسم، فهناك إذن خطورة أكبر لاحتمال الإصابة بالسكر.
0: وزيادة الوزن بالطبع تنتج عن قلة الحركة وكثرة الأكل.
2: نعم، فكلما قل النشاط زادت فرص الإصابة بأمراض السكر، لأن النشاط الجسماني يساعد على بقاء الجسم في وزن مناسب واستهلاك الجلوكوز في الجسم وحث خلايا الجسم على أن تكون أكثر حساسية تجاه الأنسولين، وكذلك يحافظ على زيادة عملية تدفق الدم في الجسم ويحسن من نشاط الدورة الدموية حتى في أصغر الأوعية الدموية. ولذلك أنصحك يا أحمد بممارسة الرياضة خاصة في هذا السن.
1: دكتور كمال، أكرر، أنا ما زلت في سن الشباب.
2: إني أتكلم صراحة يا أحمد، لأن في الكبر يبدأ الشخص في ممارسة الرياضة بشكل أقل، وبالتالي تقل كمية العضلات في الجسم ويزيد وزن الجسم، وكل هذه أمور ضارة.
0: دكتور كمال، ما هي الأمور التي علينا، أو بالأحرى عليه، أن يلتزم بها؟
1: إيه،
2: أولاً لابد من قياس مستوى السكر بصورة دائمة، وهذا أصبح سهلاً مع وجود الآلات الحديثة.
0: كم مرة في اليوم؟
2: بما أنك لا تتناول الأنسولين فيمكن قياسه مرة واحدة في اليوم أو 3 مرات في الأسبوع يا أحمد. أما من كان يعالج بواسطة الأنسولين فيجب قياس السكر 2 إلى 3 مرات في اليوم.
1: وما هو مستوى السكر الأمثل؟
2: المستوى الأمثل للسكر يعتمد على سن المريض، فبالنسبة للشباب الذين لم يصابوا بعد بأية مضاعفات، إن المستوى المطلوب يكون بين 80 إلى 120 ميلي جرام قبل الأكل، وأقل من 180 بعد الأكل. أما بالنسبة للأكبر سناً والمصابين بأي من مضاعفات السكر،
0: أي أنت يا زوجي العزيز،
1: نعم نعم،
2: يجب ألا يرتفع مستوى

0: مستوى السكر عندهم عن 100 إلى 140 قبل الأكل، وأقل من 200 بعد الأكل، وذلك لأن انخفاض السكر بشكل كبير عند الأشخاص الأكبر في العمر يمكن أن يشكل خطورة أكثر لهم مقارنة بالشباب.
1: وماذا عن اتباع نظام غذائي محدد؟
0: هذا أمر طبيعي، ولكن يا أحمد، لا تعتقد أن اتباع نظام غذائي محدد يعني أنه عليك تناول الأطعمة غير المحببة إليك، أو تناول أنواع معينة من الأطعمة فقط، ولكن معناه تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب، أي الأطعمة الغنية بالفوائد ومنخفضة السعرات والدهون، وأيضاً

0: منخفضة من منتجات الألبان واللحوم الحيوانية والحلوى.
1: حاضر أيها الطبيب.
0: وكذلك التمارين الرياضية، فهي مهمة جدا سواء للقلب والرئة، وتساعد بشكل كبير على إنقاص معدل السكر في الدم.
1: حاضر حاضر، وماذا بعد؟
0: بل تمنيات، وهي أن تعمل جاهدا للتخلص من هذا الكرش.
2: تقصد من هذا البالون؟
0: نعم نعم، فإن زيادة وزن الجسم بشكل كبير هي من أخطر الأمور لمرضى السكر، لأن الدهون في الجسم تجعل الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين، ولكن مع فقدان الوزن الزائد تصبح خلايا الجسم أكثر تفاعلاً مع الأنسولين، وأخيراً الالتزام التام والدقيق بالدواء.
1: حاضر حاضر أيها الطبيب المداوي، انسى أنك طبيب لساعات.
0: حسناً، هيا بنا نخرج قليلاً. من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بسيطة للا عادي ما تونى بس مذكور اللهيفة بالوغار.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مملكة البحرين تواصل دعمها لتعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي المشترك. مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية التي تبرز الإرث الحضاري للمملكة. وفي إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية، مركز ناصر العلمي والتقني يحصد شهادات ISO الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

0: والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف، والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة تواصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزيرة بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادتها أن مشاركة الوفود الخليجية في برامج مدينة شباب 2030 تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، وتترجم الحرص المشترك على تعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج والممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب. من جانبهم أعرب أعضاء الوفود الخليجية عن تقديرهم لمملكة البحرين ووزارة شؤون الشباب على استضافة هذه المشاركة، مشيدين بما توفره مدينة شباب 2030 من برامج نوعية وتجارب ثرية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز التواصل بينهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم مسيرة التعاون الشبابي الخليجي. في وقت تواصل فيه مملكة البحرين ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة، تمضي الجهود الحكومية في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حضورها بوصفها وجهات تستقطب الزوار وتسهم في إبراز الإرث الحضاري للمملكة. وتعكس المؤشرات الأخيرة ثمار هذه الجهود، بعدما سجلت المواقع الثقافية والأثرية أكثر من 630 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دلالة على تنامي الإقبال على الوجهات التراثية واستمرار نمو الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة ثقافية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: أكثر من 630 ألف زائر للمواقع الثقافية والأثرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مؤشر يعكس استقرار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة. هذا النمو يأتي امتداداً لسياسات ركزت على صون الإرث الوطني وتطوير المواقع التاريخية والارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبية الوجهات الثقافية وتحويلها إلى عناصر قابلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية. وتؤكد مؤشرات الإقبال على المواقع التراثية والثقافية أن الاستثمار في هذا القطاع يواصل تحقيق نتائجه، مع تنامي اهتمام الزوار بالتجربة الثقافية التي تقدمها المملكة، بما يعزز حضورها كوجهة تجمع بين التاريخ والثقافة والسياحة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. ومع استمرار تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية، يمضي القطاع السياحي في مملكة البحرين نحو تحقيق مزيد من النمو، مستندا إلى رؤية تجعل من الثقافة والتراث ركيزة للتنمية، ومن السياحة قطاعا اقتصاديا واعدا يسهم في تعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
0: وخلال اتصال هاتفي في برنامج خاص لمركز الأخبار، أكد السيد أحمد صباح السلوم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في دعم نمو

0: السياحي، وأن استمرار تطوير القطاع السياحي يتيح الفرص أمام الشركات والمؤسسات المحلية لتوسيع أعمالها والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
1: الفرص هنا كبيرة جدا، لأن السائح عندما يأتي للبحرين لا ينفق في الفندق وحده، وإنما يستخدم وسائل النقل ويزور المطاعم والأسواق والمرافق الترفيهية ويحضر الفعاليات ويشتري المنتجات المحلية، وهذا يعني أن أثر السياحة يمتد إلى عدد كبير من القطاعات. وهنا أيضا دور السياحة في تنويع الاقتصاد، لأنها تضيف إيرادات غير نفطية وتستقطب استثمارات جديدة وتفتح المجال أمام رواد الأعمال وتخلق وظائف للشباب في مجالات متعددة. والأهم، الإنفاق السياحي يتحرك داخل السوق ويستفيد منه عدد كبير من المؤسسات، لذلك القطاع لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل أيضا بمدة إقامتهم وحجم إنفاقهم ومدى استفادة الشركات البحرينية من هذا الإنفاق.
0: من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية الأستاذة نورة محمد الفيحاني أن نمو القطاع السياحي يمثل قيمة اقتصادية تمتد إلى قطاعات متعددة وتدعم النشاط الاقتصادي، وأن التوسع في سياحة الأعمال والاستثمارات السياحية يفتح فرصا اقتصادية أمام القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
2: سياحة الأعمال والاستثمار لها قيمة اقتصادية تتجاوز العائد المباشر من السياحة التقليدية، لأنها في الأساس تمثل بوابة لاستقطاب الشركات والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب جذب رؤوس الأموال وتبادل الخبرات. فالمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية تخلق مساحة مباشرة للقاء بين الشركات البحرينية والشركات العالمية، وهي تعتبر أيضا منصة لبناء العلاقات التجارية، عقد الصفقات، تأسيس الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، إلى جانب أنها تتيح الفرصة لإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات تنافسية أمام المستثمرين، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، البنية التحتية واللوجستية المتطورة، البيئة التشريعية المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال. وراح تمثل أيضا فرصة أمام القطاع الخاص من خلال فتح قنوات جديدة أمام الشركات البحرينية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية.
0: طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونياً، بما يتيح للزوجين الحصول عليها واستخدامها لدى الجهات المعنية بكل يسر وسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة دانا خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك. إذن مع تطوير خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا، هل هذا مؤشر على أنه تم وقف إجراء عقود الزواج الورقية؟
3: في البداية أحب أني أشكركم على الاستضافة وعلى إلقاء الضوء على خدمة مهمة جداً ومن أهم الخدمات التي نقدمها في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واللي حرصنا على تطويرها بشكل مستمر لتصل إلى المرحلة النهائية من السهولة واليسر والفاعلية. ففيما يتعلق بخدمة إصدار وثيقة الزواج الإلكترونية، فقد تم تطبيقها بشكل تدريجي من خلال عدد من المأذونين المعتمدين لدينا في وزارة العدل، وسوف يتم تعميمها على بقية المأذونين خلال المراحل المقبلة القريبة. وسيظل أيضا بإمكان الزوجين الحصول على وثيقة الزواج الورقية متى رغبا.
0: نعم أستاذة دانا، في أي مرحلة يتطلب الحضور الشخصي لإبرام عقد الزواج؟
3: طبعا بالنسبة لمتطلبات مجلس العقد الأساسية لم يطرأ عليها أي تغيير، بل يظل حضور الأطراف المعنيين مطلباً أساسياً لإبرام عقد الزواج. ويتمثل التطوير في الجزئيات المتعلقة بالتعامل الورقي، فوصلنا إلى الاستغناء تماماً عن الإجراءات والتعاملات

0: الورقية خلال رحلة إنجاز العقد. فمنذ إتمام مجلس العقد مرورا بإجراءات التصديق ومن ثم إصدار الوثيقة من المحكمة وصولا إلى إرسالها للزوجين، جميع هذه الإجراءات تتم إلكترونيا، مما يسهم طبعا في تسهيل الخدمة وتسريع إنجازها.
1: نعم، ولكن هل يمكن استخدام العقد الإلكتروني لدى الجهات المعنية في مملكة البحرين؟
0: نعم، وبكل تأكيد طبعا يمكن استخدام العقد الإلكتروني لدى الجهات المعنية في مملكة البحرين، حيث أنه يملك الصفة الرسمية المعتمدة، ويتضمن العقد أيضا رمز الكيو آر ليتيح التحقق من صحته وبيانات العقد. وهذا العقد يعتبر في صفته الإلكترونية وثيقة رسمية معتمدة لدى جميع الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ويمكن طبعا الاستناد إليه والرجوع إليه واستخدامه دون ما الحاجة إلى تقديم نسخة ورقية.
1: الأستاذة دانا خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. في إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية رائدة في صناعة الابتكار الرقمي، يحصد مركز ناصر العلمي والتقني شهادات ISO الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد تفوقه ومواكبته لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتعد هذه الشهادة هي الثانية من نوعها التي يحصدها المركز على المستوى الإقليمي، متوجة جهوده الاستراتيجية في تقديم حلول ذكية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة.
2: في تتويج جديد يرسخ موقعه الريادي، يسجل مركز ناصر العلمي والتقني إنجازا متميزا بحصوله على شهادات ISO الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توظيفها لتطوير حلول عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
3: حصول المركز على شهادات مرموقة دولية في مجال الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات بما يتعلق بالأمن أو الحوكمة أو استراتيجيات ذو أهمية قصوى، ويميزنا بين الشركات في تطوير الذكاء الاصطناعي. تطوير الذكاء الاصطناعي ليس فقط البدايات، إنما الحوكمة والتركيز على ذلك. وإحنا في صدد أخذ شهادات أيضا في مجالات مختلفة في خلال 3 أشهر القادمة، الذين يعملون عليهم أن بنكون من الأوائل في دول الخليج في حصول على عدة شهادات، وبيكون لنا طبعا سمعة طيبة في المملكة وخارج المملكة.
2: ويركز عمل مركز ناصر العلمي والتقني على 3 ركائز رئيسية تشمل القطاع المالي والقطاع الصناعي وخدمات دعم الأعمال، حيث يطور المركز من خلالها حلولا متقدمة بالذكاء الاصطناعي تخدم الجهات الحكومية والخاصة وتساهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار.
4: مركز البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي حقق إنجاز مهم، وهو حصوله على 4 شهادات ISO دولية، ومنهم ISO 27001 وهو أمن المعلومات في الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى 42001 وهو إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فطبعا هاي الإنجاز المهم يعكس مدى أهمية المركز في تطبيق المعايير الدولية في بناء الحلول الذكية. طبعا حوكمة الذكاء الاصطناعي هي ليست مجرد قوانين أو أنظمة احنا نتبعها، بل هي ركيزة أساسية ناخذها بعين الاعتبار قبل بناء وتطوير أي حلول ذكاء اصطناعي، وهي تتضمن الموثوقية. فطبعا من ناحية الموثوقية، لأن الإنسان في النهاية راح يعتمد عليها بشكل كبير في اتخاذ بعض القرارات، فلازم نتأكد أن كل المعايير تم تطبيقها، بالإضافة إلى حماية البيانات، لأن ساعات في حال تسرب البيانات بعض الأشخاص يسيئون استخدامها. وطبعا إدارة المخاطر وهي الأهم.
1: ما
5: أن الحوكمة ما تنتهي بمجرد إطلاق النظام، لكنها تستمر طوال دورة حياته، وتستمر من خلال متابعة الأداء وقياس الإنتاجية ومتابعة ومعالجة أي تحديات ممكن أن تظهر خلال الاستعمال الفعلي للنظام، كما

0: يؤدي إلى استمرارية الحلول وضمان فعاليتها.
1: ولضمان استدامة هذه الإنجازات والتميز المؤسسي، يضم المركز فريقاً متخصصاً في إدارة المشاريع والحوكمة والجودة، ويتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع ضمان اكتمال التوثيق الفني والإداري وإجراء المراجعات الداخلية للتحقق من جودة المخرجات.
2: هذا وأعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن إطلاق البرنامج التدريبي في القيادة والإدارة التنفيذية ضمن مبادرة مظلة التدريب التي أطلقها المركز في يونيو الماضي. ويأتي إطلاق البرنامج امتدادا لجهود المركز في تطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية والتوسع في تقديم حلول بناء للقدرات ولتتجاوز المجالات التقنية والتخصصية إلى المجالات الاستراتيجية والإدارية والتنفيذية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ويستهدف البرنامج شريحة القيادات التنفيذية من خلال تجربة تدريبية مكثفة تركز على اتخاذ القرار التنفيذي والقيادة الاستشرافية والحوكمة، إلى جانب تمكين القيادات من قيادة التغيير وربط التخطيط الاستراتيجي بالأداء والنتائج. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج مستجدات الأوضاع في المنطقة. وتناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث سبل تفعيل الجهود الإقليمية بما يسهم في دعم مساعي التهدئة واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن منضم إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة. وكانت وزارة الداخلية في بيان أن التحريات كشفت عن تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقا للقانون. واصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تنفيذ برنامج خطوة أمل ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث تم توفير أطراف صناعية ل 21 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، ليرتفع إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 72 شخصا، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. وشملت المرحلة الجديدة إجراء التقييمات الطبية والفنية اللازمة، فيما تتواصل حاليا مراحل تفصيل وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية بما يتناسب مع احتياجات كل حالة، إلى جانب برامج التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن استمرار العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين ويجبر الناس على الفرار من منازلهم في أنحاء السودان. وجدد المكتب في بيان دعوته لجميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان وبدون عوائق، كما حثت الجهات المانحة على تقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن تفشي مرض إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. وفي حديثه للصحافة قال تيدروس أن التفشي الحالي لفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يسير على خطى أسوأ تفشي للفيروس في التاريخ، والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص من أصل أكثر من 28,000 حالة. الخبراء بدورهم أعلنوا أن التفشي ينتشر بوتيرة أسرع من جهود تتبع المخالطين والسيطرة عليه في منطقة نائية بشرق الكونغو الديمقراطية.

0: الديمقراطية والتي تشهد نزاعاً مستمراً. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة
1: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
0: جلالة الملك المعظم يستعرض مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مملكة البحرين تواصل دعمها لتعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي المشترك. مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية التي تبرز الإرث الحضاري للمملكة. وفي إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية، مركز ناصر العلمي والتقني يحصد شهادات ISO الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة تواصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزيرة بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادتها أن مشاركة الوفود الخليجية في برامج مدينة شباب 2030 تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع شباب دول مجلس التعاون وتترجم الحرص المشترك على تعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج والممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب. من جانبهم أعرب أعضاء الوفود الخليجية عن تقديرهم لمملكة البحرين ووزارة شؤون الشباب على استضافة هذه المشاركة مشيدين بما توفره مدينة شباب 2030 من برامج نوعية وتجارب ثرية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز التواصل بينهم مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم مسيرة التعاون الشبابي الخليجي.

0: وقت تواصل فيه مملكة البحرين ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة، تمضي الجهود الحكومية في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حظورها بوصفها وجهات تستقطب الزوار وتسهم في إبراز الإرث الحضاري للمملكة. وتعكس المؤشرات الأخيرة ثمار هذه الجهود بعدما سجلت المواقع الثقافية والأثرية أكثر من 630 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دلالة على تنامي الإقبال على الوجهات التراثية واستمرار نمو الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كوجهة ثقافية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.
1: أكثر من 630 ألف زائر للمواقع الثقافية والأثرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مؤشر يعكس استقرار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة. هذا النمو يأتي امتداداً لسياسات ركزت على صون الإرث الوطني وتطوير المواقع التاريخية والارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبية الوجهات الثقافية وتحويلها إلى عناصر قابلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية. وتؤكد مؤشرات الإقبال على المواقع التراثية والثقافية أن الاستثمار في هذا القطاع يواصل تحقيق نتائجه، مع تنامي اهتمام الزوار بالتجربة الثقافية التي تقدمها المملكة، بما يعزز حضورها كوجهة تجمع بين التاريخ والثقافة والسياحة ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. ومع استمرار تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية، يمضي القطاع السياحي في مملكة البحرين نحو تحقيق مزيد من النمو، مستندا إلى رؤية تجعل من الثقافة والتراث ركيزة للتنمية، ومن السياحة قطاعا اقتصاديا واعدا يسهم في تعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
0: وخلال اتصال هاتفي في برنامج خاص لمركز الأخبار، أكد السيد أحمد صباح السلوم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في دعم نمو القطاع السياحي، وأن استمرار تطوير القطاع السياحي يتيح الفرص أمام الشركات والمؤسسات المحلية لتوسيع أعمالها والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
2: الفرص هنا كبيرة جدا، لأن السائح عندما يأتي للبحرين لا ينفق في الفندق وحده، وإنما يستخدم وسائل النقل ويزور المطاعم والأسواق والمرافق الترفيهية ويحضر الفعاليات ويشتري المنتجات المحلية، وهذا يعني أن أثر السياحة يمتد إلى عدد كبير من القطاعات. وهنا أيضا دور السياحة في تنويع الاقتصاد، لأنها تضيف إيرادات غير نفطية وتستقطب استثمارات جديدة وتفتح المجال أمام رواد الأعمال وتخلق وظائف للشباب في مجالات متعددة. والأهم، الإنفاق السياحي يتحرك داخل السوق ويستفيد منه عدد كبير من المؤسسات، لذلك القطاع لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل أيضا بمدة إقامتهم وحجم إنفاقهم ومدى استفادة الشركات البحرينية من هذا الإنفاق.
0: من جانبها، أكدت الخبيرة الاقتصادية الأستاذة نورة محمد الفيحاني أن نمو القطاع السياحي يمثل قيمة اقتصادية تمتد إلى قطاعات متعددة وتدعم النشاط الاقتصادي، وأن التوسع في سياحة الأعمال والاستثمارات السياحية يفتح فرصا اقتصادية أمام القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
3: سياحة الأعمال والاستثمار لها قيمة اقتصادية تتجاوز العائد المباشر من السياحة التقليدية، لأنها في الأساس تمثل بوابة لاستقطاب الشركات والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب جذب رؤوس الأموال وتبادل الخبرات. فالمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية تخلق مساحة مباشرة للقاء بين الشركات البحرينية والشركات العالمية، وهي تعتبر أيضا منصة

0: لبناء العلاقات التجارية، عقد الصفقات، تأسيس الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، إلى جانب أنه يتيح الفرصة لإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات تنافسية أمام المستثمرين، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، البنية التحتية واللوجستية المتطورة، البيئة التشريعية المرنة، وسهولة ممارسة الأعمال. وراح تمثل أيضا فرصة أمام القطاع الخاص من خلال فتح قنوات جديدة أمام الشركات البحرينية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية.
1: طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونياً، بما يتيح للزوجين الحصول عليها واستخدامها لدى الجهات المعنية بكل يسر وسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة دانا خميس الزياني، وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا بك. إذن مع تطوير خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا، هل هذا مؤشر على أنه تم وقف إجراء عقود الزواج الورقية؟
2: في البداية أحب أني أشكركم على الاستضافة وعلى إلقائكم على خدمة مهمة جدا.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
4: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من معجم وألفاظ التعابير البحرينية. ونصفح الصفحة الأولى تحت بند الألعاب الشعبية، وفي الواقع قبل أن نتحدث عن لعبتنا هذه اليوم،

يجب أن أنوه بأن نحن في هذه الحلقات نختار الألعاب التي لها أصل في عند العرب، يعني نؤصل اللعبة، يعني بنقول حق الجيل الجديد وأيضا الذين يستمعون إلينا أن ألعابنا الشعبية ما هي لامتداد للألعاب العربية القديمة، وبعض الألعاب حق الجماعة اللي كانوا يتابعون معنا البرنامج تمتد أصولها إلى عصور ما قبل الإسلام وتمت متواصلة إلى اليوم، أو خلنا نقول مو إلى اليوم، إلى أن تغيرت الظروف الاجتماعية وأصبح الطفل ميدان الألعاب، مو البرايح والفرجان والدواعيس، إنما الحدائق وفي البيت ألعاب الكمبيوتر وغيره، فبالتالي أصبحت هذه جزء من تاريخنا الثقافي، لذلك نحن نتناولها من هذا المنظور. الآن عندنا لعبة نسميها القلينة والمقطوع، من هو ما لعب هذه؟ هذه من أشهر الألعاب الشعبية التي كانت تلعب في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات تقريبا، وانتهت في السبعينات. الآن ما حد يعرفه ولا حد سمع به. القلينة هي قطعة صغيرة من الخشب بطول 6 بوصات، يشحذ طرفاها بسكين فتصبح كالقلم المبري، والمقطوع معروف عصا بطول قدم ونص تقريبا سميكة. الأطفال ينقسمون إلى مجموعتين، وتجري القرعة لاختيار الفريق الذي سوف يلعب أولا، وتثبت القلينة في حفرة صغيرة يسمونها الكور، وثم يضربها اللاعب ضربة خفيفة على طرفها. القلينة عبارة عن عصا صغيرة مبرية من الطرفين، فلما تضربها طرف، يعني شفت قلم الرصاص شلون لما تضرب صوب المبري تقفز، القلم نفسه يقفز، فهذه القلينة نفس الشيء. فعندما يخلونها في الكور يضربها اللاعب ترتفع شوي فيتلقاها في الهواء بالمطوع، فتروح مندفعة بشدة إلى الأمام، فإذا الخصم استطاعوا أن يلقفون القلينة ينقلب الدور، يصبح الفريق الأول هو اللي لعب تالي والفريق التالي هو اللي لعب أول. أما إذا وقعت فعينون مكانها، وبعد ذلك يقومون بعد الخطوات، بيتخذون المقطوع هو القياس. الحاصل اللعبة طويلة وشرحها أيضا يطول، ولا يمكن شرحها بطريقة يعني من غير ما واحد ما يشوف اللعبة، ولكن اللي يحصل في النهاية أن على الفريق المقلوب أن يقطع مسافة يحددها الفريق الغالب بعدد ضربات اللي حصل عليها، يقطعها في نفس واحد وهو يجري ويقول قطي قلطي وانا مطي، بحيث ما يقطع نفسه عشان ياخذ هواء، يعني يقول قطي قلطي وانا مطي، قطي قلطي وانا مطي، قط باستمرار حتى ينقطع نفسه. وفي المكان اللي ينقطع نفسه على زميله المواصلة، وهكذا. اولا شوفوا شلون اللعبة ذي فيها حركة، اتمرن الرئة، تحرق الأكل، تحرق الشحم، استنشاق كمية كبيرة من الأكسجين وحرق وكتمه، وبعدين الجري والكمية في صدرنا يعمل على إذابة الشحوم، على تنشيط الرئتين، تنشيط القلب، تنشيط الدورة الدموية. يعني ألعاب أول كانت تمتاز بهذه الألعاب. الآن لما احنا نشوف في حياتنا العملية الشياب كلهم ما شاء الله أجسامهم رشيقة، ولا فيها الكروش وهالأفداء اللي كانها أفداء الأمهات من شباب وأطفال هالوقت، في الواقع من نوعية الأكل، مو بس نوعية الأكل اختلفت، الألعاب اختلفت. الطفل كانت ألعابه كلها حركة، صعقير والقلينة والمقطوع وغير، والألعاب كلها تعتمد على الجهد العضلي. أما ألعاب ذي الوقت طبعا قاعد مشاهد بروحكم تعرفون، ما احتاج اكمل ونرجع للعبتنا. نشوف مفردات اللعبة الان. الميد

الأرض المخصصة للعب احنا نسميها الميد، هي من مائدة الفصيحة وتعني الدائرة من الأرض، ومنها الميدان. هذه كلها مفردات عربية فصيحة، الميد فصيحة، المقطوع ربما من ماتع العربية وتعني الطويل من كل شيء. هي قد تكون ماتع، أبدلوا التاء إلى طاء وصاغوها في صيغة المبالغة على وزن فاعول، مثل ما نقول احنا شاغول، ضاحوك، مقطوع مثلا. وقطي قطي قلطي، هذه المفردة اللي يقولها تعني فلان، عندهم في العامية فلان يقطي يعني يسرع في المشي. وعند العرب قطى يقطو يعني ثقل مشيه، والرجل يقطوطي في مشيه إذا استدار وتجمع، والقطو مقاربة الخطو مع النشاط. صح، إذن القطو يقطوطي وقطي كلها صارت في العامية يقطي، إذن حتى يقطي هذه ليست لها مفردة عامية وليست ابتكار عامي، هي ابتكار عربي في الواقع ومن اللغة العربية الأم. قطي قلطي وأنا مطي من المط. المط في العربية يعني التبختر ومد اليدين بالمشي. ها، المشي العسكرية هي المط الآن، عندما يمط فلان يعني يمشي مشي عسكرية. إذا قطي قلطي وأنا مطي يعني أنا أقطوطي في المشي وأمد يدي وكأني عسكري. إذن المصطلح ذي كله عربي، مثل ما اللعبة كلها عربية. اللعبة ذي يمكن العرب ما تسميها القلينة أو المقطوع، إنما يسمونها المقلاء والقلة. لاحظ عزيزي المستمع، قريب اللفظ من بعض. المقلاء والقلة عودان يلعب بهما الصبيان، فالعود الذي يضرب به هو المقلاء، والقلة الخشبة الصغيرة التي تنصب، يعني القلينة. القلة هي قلينة صارت، قد تكون قلين. بنشوف شو يقول. والقلو رميك ولعبك بالقلة، وذلك أن ترمي بها في الجو ثم تضربها بمقلاء في يدك، وهي خشبة بقدر ذراع، فتستمر القلة ماضية، وإذا وقعت كان طرفاها ناتئتين على الأرض، فتضرب أحد طرفيها فتستدير وترتفع، ثم تعترضها بالمقلاء فتضربها في الهواء فتستمر ماضية، فذلك هو القلو، وتجمع على قلون أو قلين. إذن لا يدخلنا أي شك في أن القلينة والمقطوع هي لعبة عربية كانت موجودة عند العرب، وشرحها الآن صاحب القاموس شرح يكاد يكون نفس اللعبة اللي نلعبها في المجتمع البحريني القديم. وأعتقد أن هذه اللعبة أخذت وقتنا كله، لذلك أتمنى لقاءكم إن شاء الله في حلقة قادمة لنستعرض معكم صفحات معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. فحتى ذلك الوقت لكم مني ومن المخرج أطيب التحية، ونشكر لكم حسن استماعكم.

معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صيف وحر ومتملل وأكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 5599. شاركنا وفالك الفوز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملاعب. نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ونبدأ معكم أخبارنا المحلية من أخبار القوة والرمي. فتنطلق الجمعة بطولة سمو الشيخ سلمان بن محمد المفتوحة لقوات الرمي 2026، والتي تنظمها لجنة قوة الرمي التابعة للمجلس البحريني للألعاب القتالية وتحت إشرافه على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة بمجمع عيسى بن راشد للصالات الرياضية في مدينة عيسى الرياضية. ويشارك في هذه البطولة 40 لاعبا يمثلون فرقا من مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية. تواصلا للاستعدادات المبكرة لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسباق الفورمولا واحد، الذي من المقرر إقامته على مضمار حلبة سيبانغ بماليزيا خلال فترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أكتوبر 2026، قام وفد من الاتحاد البحريني للسيارات بزيارة إلى حلبة سيبانغ الدولية في ماليزيا بهدف الاطلاع على التجهيزات التنظيمية والفنية واللوجستية ووضع خطة تنظيم السباق واستكمالا لبرنامج الزيارات لحلبة سيبانغ الماليزية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وتنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإخراج السباق بأعلى درجات النجاح وعلى جميع المستويات.

في إطار سلسلة الورش التدريبية التي تقدمها لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية لتطوير مهارات الرياضيين وتعزيز وعيهم الإعلامي، أقامت اللجنة ورشة تدريبية بعنوان احتراف التعامل مع وسائل الإعلام، استهدفت لاعبي المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة المشاركين في منافسات البطولة العربية الثانية والتي تستضيفها مملكة البحرين. وتأتي الورشة ضمن جهود لجنة الإعلام الرياضي في دعم المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين في مختلف الجوانب المرتبطة بالتواصل والحضور الإعلامي، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع وسائل الإعلام إلى جانب استعدادهم الفني والبدني للمنافسات. يقص فريقا سترة والملكية شريط افتتاح دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الرياضي 2026-2027 في انطلاق مرتقب للمسابقة اليوم. وبحسب الجدول الصادر عن لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة القدم، تشهد الجولة الأولى إقامة مباراتين يوم الخميس، حيث يلتقي سترة والملكية على استاد البحرين الوطني، فيما يواجه النجمة فريق الخالدية على استاد النادي الأهلي. وتتواصل الجمعة اللقاءات بلقاء كلاسيكو الكرة البحرينية، والذي يجمع المحرق والأهلي على استاد البحرين الوطني، فيما يلتقي الرفاع الشرقي والحد على استاد النادي الأهلي. وتختتم الجولة الأولى يوم السبت بمواجهتي الرفاع والاتفاق على استاد البحرين الوطني، وعالي والمنامة على استاد النادي الأهلي.

تنطلق يوم السبت المقبل منافسات أول دوري لكرة قدم الصالات تحت 20 عاما في مملكة البحرين في خطوة جديدة تستهدف لجنة كرة قدم الصالات من خلالها توسيع قاعدة الممارسين للعبة واكتشاف المواهب الشابة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في المستقبل إلى جانب توفير مساحة تنافسية للاعبين. مستمعينا نترككم مع هذا الفاصل لرفع أذان العشاء ومن بعدها نواصل البرنامج.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. واصل منتخبنا الوطني للناشئين عروضه القوية وحقق فوزه الثالث على التوالي، ملحقا الخسارة الثالثة بالمنتخب الكويتي وبثلاثة أشواط دون رد.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المحرق معسكره الإعدادي المقام في تركيا خلال فترة من 29 وحتى 13 من أغسطس الجاري بالتعادل الإيجابي أمام عيذر القطري بنتيجة 1-1 في ختام مبارياته الودية ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

في الأخبار العربية، الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الكرواتي زلاتكو داليتش مدربا للمنتخب الأول. وكتب اتحاد الكرة الإماراتي على منصات التواصل الاجتماعي: مرحلة جديدة مليئة بالطموحات، ومرحبا زلاتكو داليتش. ويأتي اختيار داليتش في أعقاب انتهاء مهمته مع منتخب كرواتيا عقب كأس العالم 2026.

في أخبار ألعاب القوى، حطم الإيرلندي مارك إنجليش رقما قياسيا عمره 48 عاما في بطولة أوروبا لألعاب القوى، وذلك بفوزه في نصف نهائي سباق 800 متر الثاني بزمن وقدره دقيقة واحدة و49 ثانية و43 جزءا من الثانية. وتأهل النهائي الثنائي البريطاني ماكس بروجين وبن باتيسون. وقال باتيسون يوضح هذا الرقم القياسي في البطولة مدى تطور سباق 800 متر في أنحاء العالم.

في الأخبار العالمية أيضا، ذكر تقرير إعلامي أن فريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم أصبح في المراحل الأخيرة من التوصل للاتفاق مع أتلتيكو مدريد لضم ماتيو روجيري. وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المفاوضات تطورت بشأن حزمة قد تصل لنحو 21.4 مليون جنيه استرليني، كما أنهى أتلتيكو مدريد بيع ناهول مولينا لفريق روما. وبمجرد إتمام الصفقتين سيكون هناك احتمال كبير أن يتقدم أتلتيكو مدريد بطلب لضم كريستيان روميرو من توتنهام. انتقل الحارس الأرجنتيني رولي إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قادما من مارسيليا الفرنسي، والذي أجبر على تقليص عدد لاعبيه وفق ما أعلن الناديان. وانضم رولي صاحب 34 عاما والذي خاض 8 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين إلى مارسيليا عام 2024 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، قبل أن يوقع عقدا لمدة 2 مع السيتي. وسيكون رولي الحارس الثاني في صفوف النادي الإنجليزي خلفا للإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي السابق. وكان رولي قد انضم إلى السيتي للمرة الأولى في يوليو 2016، لكنه لم يخوض أي مباراة مع الفريق.

في أخبار انتقالات اللاعبين بعد عدة أشهر من المفاوضات، أعلن نادي كورنثيانس البرازيلي أنه تراجع لأسباب مالية عن تمديد عقد الدولي الهولندي ممفيس ديباي الذي انتهى في 31 يوليو. وأثار الهدف التاريخي لمنتخب هولندا جدلا واسعا برد فعل غاضب، متهما إدارة النادي بأنها لا تحترم اتفاقا مسبقا كان ينص على استمرار عقده حتى عام 2028. وكان المهاجم البالغ 32 عاما قد انضم إلى صفوف تيماو في سبتمبر 2024 بعد مسيرة أوروبية لعب خلالها مع آيندهوفن، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليون الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني.

في بايرن ميونخ يوناس أوربيخ قادر أيضا على أن يصبح بديله في حراسة مرمى المنتخب الألماني. وقال نوير لشبكة سكاي في مقابلة نشرت: أعتقد أنه يمكن الوثوق به تماما، أثبت ذلك في كل مسابقة في الدوري الألماني أو كأس ألمانيا أو دوري أبطال أوروبا، لا يهم، لديه شجاعة وشعور، ولدي أيضا شعور جيد تجاهه. فاعتزل نوير اللعب الدولي عقب بطولة كأس أوروبا 2024، لكنه عاد بشكل مفاجئ للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الأخيرة. في أخبار الانتقالات أيضا، حصل فيران توريس المتوج بكأس العالم مع منتخب إسبانيا على إذن بالتغيب عن تدريبات برشلونة لإتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وسجل توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين ليقود إسبانيا للفوز بكأس العالم للمرة الثانية هذا الصيف. وكان من المقرر أن يعود اللاعب إلى التدريبات مع برشلونة، لكنه لن يفعل ذلك مع اقتراب انتقاله إلى باريس سان جيرمان. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه من المرجح أن تتجاوز قيمة الصفقة مع باريس سان جيرمان الذي سيواجه أستون فيلا في نهائي كأس السوبر الإسباني 40 مليون جنيه استرليني.

في أخبار الانتقالات أيضا، ضم نادي ستراسبورغ الفرنسي حارس المرمى الدنماركي فيليب يورغنسن إلى صفوفه على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2026-2027. ويحل الحارس الدنماركي الذي خاض مباراتين دوليتين مكان البلجيكي مايك بيندرس الذي كان بدوره معارم من تشيلسي إلى ستراسبورغ الموسم الماضي. في الخبر الأخير، رفع مالك نوتنغهام فورست اليوناني إغناغليوس ماركينيوس دعوى قضائية ضد كريستال بالاس بسبب لافتة رفعها مشجعون نادي اللندني تظهره وهو يصوب مسدسا نحو رأس لاعب خط الوسط مورغان جيبس وايت، بحسب تقارير نشرت في الصحف الإنجليزية. وأودع فريق ماركينيكس القانوني دعوى تشهير ضد بالاس وأشخاص مجهولين لدى المحكمة العليا في لندن بعد مرور نحو عام على رفع اللافتة خلال مواجهة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الناديين. وكتب إلى جانب الصورة على اللافتة: السيد مارينا كيس غير متورط في الابتزاز أو التلاعب في نتائج المباراة أو تهريب المخدرات أو الفساد. ونفى رجل الأعمال اليوناني المتخصص في الشحن والإعلام باستمرار أي تورط له أو له أي علاقة بتلك الادعاءات. ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر 2025 اتهاما لبالاس بالتقصير في ضمان عدم تصرف المشجعين بطريقة غير لائقة أو مسيئة أو مهينة. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. أسألكم الله في أمان الله.

0: ويانا وين ما تكونون.
1: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام.
2: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا. ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
9: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يتجدد بكم مستمعين عبر إذاعة البحرين، ولقاؤنا يستمر مع القامات الإذاعية التي كان لها قصب السبق في وصول الإذاعة إلى ما هي عليه من تقدم وازدهار في برامجها ومسلسلاتها. فأهلا ومرحبا بكم، ورحب باسمكم جميعا بالأستاذ محمد الجابر. ضيف هذا اللقاء هو المخرج الإذاعي المعروف. أستاذ محمد، مساك الله بالخير.
12: مساك الله بالخير والسرور والسعادة إن شاء الله.
11: حياك الله، سعيد بتواجدك معنا أستاذ محمد في هذا اللقاء اللي يعني

0: قد ما نقدر ان احنا نرصد فيه يعني ليس السيرة الذاتية لضيوفنا ولكن يعني الحقبة الزمنية اللي عاصروها مع إذاعة البحرين. وحضرتك أستاذ محمد طبعا يعني من المخرجين المشهود لهم بالتميز دائما في العمل في البرامج والمسلسلات اللي راح إن شاء الله نجي عليها يعني تباعا. ويعني عرفت منذ يعني فترة بأنك يعني تلقب بمخرج الذهب.
1: الله يسلمك.
0: إحنا بني إن شاء الله بعد على هذا اللقب إن شاء الله.
1: ما أصدق.
0: الله يسلمك سر. لكن نحب بداية نبدأ بنشأة الضيف. ويعني أين كان ميلاد الضيف ونبدأ مع سنين الدراسة وإلى غير ذلك. فالميلاد كان سنة 1956.
1: نعم
0: نعم. وين كان أستاذ؟
1: في فريج كانو اللي مرافق لفريج الفاضل.
0: نعم
1: المنامة.
0: نعم
1: نعم.
0: إذن الجو
1: ومن يعني أنا أسميك الشيء الغريب أن من بدايتي وأنا صغير عندي أحب يعني الراديو يختلف في البيت يعطوني إياه يا ما صلحة يا ما خيبة نمرة واحد فحبد الله يعني تعب نفس الهواية كانت عندي من بداية.
0: إذن دخول الراديو كان مذكر في البيت.
1: نعم ودائما معلوماتي دائما يعني كنت بو تعرف أستاذ حسن أول يعني الإذاعة قالت الإذاعة يعني الإذاعة قالت خلاص يعني
0: القول مقالة الإذاعة.
1: إيه نعم القول مقالة الإذاعة فكل المعلومات ويعني كنت مستمع جيد للإذاعة.
0: إحنا نتكلم عن فترة الستينات ولا السبعينات؟
1: إيه نعم.
0: الإذاعات اللي كانت مسموعة في وقتها أستاذ يعني تذكر؟
1: يعني كنت وايد أنا من متابعي حق إذاعة لندن البي بي سي صوت العرب الكويت ودائما يعني يعني حتى يعني إذا أي واحد الله يسلمك يعني في أي مهنة لازم يطور نفسه من خلال المستجدات اللي قاعدة تصير. مثلا أنا كنت دائما مستمع إلى الإذاعات من تكارلو طبعا في الفترة اللي بعدها فتأخذ الفكرة مثلا إذا فكرة عجبتك أنت تأخذ نفس الفكرة بس تضيف عليها ما تأخذ نفس الفكرة وتسويها. فالحمد لله والتوفيق بين رب العالمين.
0: سبحان اهتمامك بالإذاعة أستاذ محمد في وقتها يعني هل ولد لك شعور بأنك ممكن تكون يعني في كنف عمل إذاعي تكون مثلا من ضمن فريق العمل كمذيع ولا كمقدم ولا كمخرج؟
1: لا والله يعني ما كان في أنا على هالفترة الطويلة اللي اشتغل فيها في الإذاعة دائما أخاف من شيء اسمه ميكروفون.
0: لا لا أقصد الفترة اللي قبل لا تنضم فيها إلى الإذاعة فترة استماعك للإذاعة هل ولد هذه لك شعور يعني أنك مستقبلها ممكن أن تكون يعني تشتغل في الإذاعة فعلا؟
1: نعم نعم كنت وايد أنا من مستمعين جيد حق الإذاعة حتى بعد ما اشتغلت في الإذاعة الفترة يعني أشوف في حياتي الأولية يعني سبحان الله يعني كنت وايد يعني لاصق بالإذاعة واشتغل في الإذاعة يعني طبعا مشدود.
0: نعم طبعا الفترة الدراسية تلقيت التعليم الابتدائي في المنامة أيضا.
1: في المنامة نعم.
0: تذكر المدرسة؟
1: أول ما بديت في مدرسة يسمونها مدرسة محمد عيد.
0: مدرسة محمد عيد هذه المدرسة الأهلية كانت.
1: كان في بيت عود. في فريج الفاضل في فريج كانو. هاي المدرسة. وسوى أستاذ كان في درسني. والله في الصف الأول الثاني ابتدائي الأستاذ حسن جمعة.
0: أستاذ حسن جمعة.
1: وحسن جمعة عقب فترة طويلة حسن جمعة اشتغلت معه في الإعلام يعني يا أبوي ابني ذا القديم يا أبوي كوالله واشتغلنا معه ما شاء
0: الله
1: ولين الحين موجود الله يطول بعمره.
0: آمين يا رب العالمين الله يعطي الصحة والعافية. بعد المرحلة الابتدائية كان النظام التعليمي شلون أستاذ محمد يعني هل كان في مثل اليوم الإعدادي بعدين الثانوي وكذا ولا؟
1: أي نعم أي نعم أي نعم. كان أول إعدادي ثاني إعدادي ثالث إعدادي ما كان موجود.
0: نعم. من عقب المرحلة الإعدادية.
1: أي نعم.
0: الطالب يبتدي المرحلة الثانوية ولا؟
1: أي نعم يبتدي المرحلة الثانوية.

0: بعدين ضافوا ثالث أعداد.
1: هني دخولك الإذاعة أستاذ، هل كان في فترة يعني خلينا نقول في فجوة صار ولا رأسا يعني قدمت في الإذاعة وقبلت؟
0: أنا الله يسلمك، في بداية عندك كان عندي ابن خالة في الإمارات في أبو ظبي، ففي عندنا في فترة الصيف كنت يوم من نحن نشتغل يوم يعني فترة الصيف عندك ما في دراسة مدرسة بندوك، هذه فترة في حدود 3 شهور. فرحت أنا من خالتي عندك أجب أشهر عندما خلصت المدرسة، رحت عند من خالتي وانتعجبت الإمارات.
1: هذه كان سنة
0: موظبي عادان في السنين بانضح
1: في الثمانينات
0: يعني في السبعينات
1: السبعينات.
0: فالله يسلمك رحت موظبي يعني ما نشتغل وين أحب الإمارات. والله قعدت عندك وعجبتني الإمارات، قعدت فيها فترة بسيطة، وفي معهد هناك عندهم في يسمونه ماريا الأشياء المهنية أعمالي، فجيت فرصة والله أن أتحق فيه مادام أنا قاعد هاللون. وكانت فترة في حدود شهرين، هي 3 شهور بس أنا طافت عندي فاتحقت فيه. عقب ما خلصت حنيت حق البحرين، نجحت حق البحرين عندك، وبالصدفة عندك الأخوي العود عنده علاقة وايد طيبة مع المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه قبل دحي جنة. فما أدري إذا قال لي تعبين إذا أقولي نمدي، قال لي إبراهيم كانو ما كنت أعرف الأستاذ إبراهيم قال مدير إذاعة، فالصدق إبراهيم مدير إذاعة على طول يعني
1: رجع الحب
0: رجع الحب لهذه الحقيقة لله. فالله يسلمك بس قال لي ايش رايك بكلمك تكلمي بالعكس على المباركه، وكلم استاذ ابراهيم قال بس خلي يدي اخوي. قال لي قلت له وين انا اروح؟ وين المقطع امشي سياره؟ فاولي وياه مني والله قعد مع استاذ ابراهيم ودي والحمد لله توفيق بيد رب العالمين.
1: كان لقاكم في العدليه
0: نعم
1: الاذاعه القديمه.
0: اي نعم.
1: وشلون يعني كان حوارك مع أستاذ إبراهيم كانو؟ يعني هل كان في مثلا سؤال عن اهتماماتك، عن شو اللي حاب ان انت مثلا تشتغله مثلا؟
0: اي نعم، وقال لي انت شلت ابو تشوف الاذاعه يعني قلت والله من كان ميول الاذاعه والاعلام وتعرف ومتابعات حق الاذاعه وذي، فالحمد لله وافق على طول. أول ما مسكت الله يسلمك خلوني في الكنترول استوديو الهواء لفترة عندك لما تعلمنا على كل شيء شوي عندك في أساتذة من أساتذة اللي منصورهم عبد النبي حسين المخرج المخرج صراحة يعني ما قصر وياي علمني شلون طريقة بعد مو مثل أركم الله يسلمك يعني كان على أيام كان الريل يعني عندك برنامج وتروح المكتبة تطلع تقريبا فوق 30 شريط وتشيلهم وشيطة مو كاسدة شيطة طبعا انت شفتهم من مبعين
1: الجبات
0: ايه تجيب لك 30 يبعين جديد وشيل من دي يعني حبين عندك ما ايام كنت وايد سهل خسر مصر الكمبيوتر على ايام يعني
1: انتو بديتوا فيها بالشقة يعني
0: اي نعم يعني اذا تبغي مثلا تصفيق او في اشياء انت تسويها مثلا يعني مثلا يعني انا ياتي فتره بدي اخذ مسجل ابغى شيء على الطبيعه مثلا موج البحر والله اخذ مسجل موج البحر وايي ابنتجها احطها في المسلسل مالي
1: يعني. بداية العمل الإذاعي أستاذ محمد كان من خلال عملك في برنامج ولا مسلسل كان؟
0: إيه في بداية دخلنا خلفك برنامج عندك مدته في حدود 10 دقائق من أقوال الصحف الأشياء السهلة. بعدين الله يسلمك أكبر خط قضايا إسلامية لقاءات يعني مقدمة جدا مقدمة في الوسط والضيف والأشياء السهلة.
1: فأنتوا كنتوا تختارون قلت لي المواد من الإذاعة نفس من الأرشيف
0: من مكتبة الإذاعة
1: وكل مادة موجودة على بكرة
0: نعم.

0: إذا بغيت مع الثلاثة عشان ما أثر من دي 30 ثانية يمكن تسمع 15 شريط
1: لين تصيده
0: لين تصيد هاي مؤثر اللي تثبيه. بس أستاذ يعني كدنا يعني طبعا حتى الحين أنا ما بعطم الموجودين يعني أنا أستاذ راية الإذاعة من الجيل اللي اسمه جودة وصلوها الجيل الأول وصلوها الجيل الثاني الجيل الثاني وصلها الجيل الثالث لما وصلتنا إحنا عندنا هم صراحة بعد ما قصروا واللي جايين بعد في المستقبل بعد أكيد ما بيقصرون لأن البحرين ولادة الله يسلمك البحرين ولادة.
1: صعوبة العمل على الأجهزة هذه أستاذ بالرغم من ذلك أنتوا كنتوا يعني تجهزون المواد وتطلع بالساعة وبالثانية.
0: نعم
1: لأن كان عندكم
0: لوج نعم.
1: أكلمنا عن هالموضوع أستاذ خلنا في جو العمل الإذاعي على الـ على الـ على الكنترول على أساس أن إحنا يعني نعيش معك هذه الهاي التجربة.
0: نعم أستاذ أول ما تبدأ العمل الإذاعي هو يعتمد طبعا الإذاعة ما تكلم ما بتكلم عن قبل الحين مثلا الإذاعة 24 ساعة
1: نعم.
0: ففي شفتات
1: صح
0: عندك شفت صباح مبكر وفي الظهر في المساء في بالليل عندك ففي جدول يتناوبون عليك الواحد تقريبا في عنده 8 ساعات يجيك الله يسبك اللوج بأنه تمشي على اللوج إنه مثلا في البداية عندك السلام إذا أي على أيام الافتتاح الإذاعة ما قاعد تمنن السلام الملكي عندك بعدين القرآن بعدين أقوال الصباح فوزيات
1: هذه كلها بكرات
0: كلها بكرات شيلوحات هاي أشياء أستاذ يعني لا أقول لك أن الأشغطة لأن عكس الحين طقت زر
1: صح
0: وبعدين أنا أسلمك الحين مثل قبل من الشيء الحلو اللي تحس فيه أستاذ أنا بتعجب أول مو هو مثلا الحين في موبايل وفي تلفونات وصور وذاك كانوا يحطون صوائن مثلا أنا في عندي مسلسل عمل جوابي في أنا في عندي مسلسل كذا كذا اسمه ويحطون صوتي صوتي في جريدة يعني في أي أخبار خليجة والأيام صدق أستاذ يعني تشوف التعميلات مبروك على المسلسل شنو المسلسل شنو ذاك في نفسه ما تعرفك وصدق صوتي يعني بس من نفسه صوتي على طول وحفظة يعني عكس العين تشوفه على طول دي فكان التواصل يعني شيء غريب
1: وكان الناس عندها فضول يعني هذا المخرج شلون شكله
0: شلون شكله شلون دي وكنا بس على الجوائد الجريدة إذا عندك شيء حطون صوتك إذا عندك برنامج ويعرفونك الناس الصوت يعني وتعرف هو بعد أسود وأبيض الصوت
1: طيب أستاذ أنت يعني ذكرت لنا طبعا من شوي أن أنت يعني بحكم كونك في الإخراج طبعا مبتعد عن المايك مع أن أنت صديق المايك
0: نعم
1: بس اليوم أنت
0: أخاف
1: منه أي بس اليوم أنت مجابل المايك اللي أنت يمكن تخاف منه شوي شو شعورك اليوم
0: لا بالعكس يا أخي اللي قاعدة معك يعني فتحت صدري فنسيت أنا أنسب جدا بمايك
1: الله يسلمك إحنا نبيك شذي
0: أستاذ من الأشياء من الناس اللي تخاف من المايك يعني كان كنت باسك بعد صبح فسلم مكيفون وايد راحت فيه
1: وهذا يخلينا دام أنت فتحت موضوع برنامج صباح الخير يا بحرين أو اللي كان اسمه طبعا البحرين تصبح
0: بعد صبح نعم أيوة.
1: انضمامك للبرنامج كان من البداية أستاذ
0: بداية البرنامج
1: من كان معاكم في الستاف
0: كان الله رحمه عندك وعند عوض هاشم
1: الله يرحمه
0: هاي بالبدايات يعني بالبدايات بعد صبح أول حلقة ثاني حلقة نقول أول شهر
1: نعم
0: كانت منى غزال العليوات
1: نعم منى غزال العليوات
0: العليوات يعني كمعدين يعني وبعدين سمك أن برنامج متعب
1: فعلا
0: يعني
1: ويعتبر أن أثقل برامج
0: أثقل برنامج بس أستاذ يعني لازم تكون موجود الساعة 5 الصبح
1: نعم.
0: يومية يعني 5 الصبح تقعد تجهز أمورك عندك 6:30 تطلع على الهواء وتعرف مو مثل كمبيوتر سهل تقنيه زي وين في اي شريط تكتب في اي شريط وجمدتها وجمديه يعني فمو تعمل برنامج
1: وكان في البدايه
0: بس كان حلو يعني هو صار ودام البرامج اللي تضحك الناس وتخفف عليهم هو برامج

0: نفس بتاعتنا.
1: كان في البداية بدون اتصالات صح؟
0: في البداية بدون اتصالات
1: مع الوقت صار في
0: إيه. وعلى ذكر يا أستاذ بأن البرامج الصباحية اللي قبل صباح الخير كان الأستاذ علي العصفور الرابط الشمالية تحية له إذا يسمعنا
1: مجهلة تحية
0: إيه. فكان في عنده برنامج مفكرات الصباح إيه. مفكرات الصباح برنامج مدته تقريبا 15-20 دقيقة بس، يجيب لك الطقس ويجيب لك العملات ويجيب لك الأخبار السريعة والافتتاحات أي في معارض في ذي، يعني تغطية البحرين كاملة. بس ما كان على الهواء، وأستاذ علي أخذ الطقس يقول يوم جميل.
1: بداية البحرين تصبح كانت في العدلية أستاذ والهمي في مدينة عيسى.
0: في مدينة عيسى
1: بعد الانتقال من العدلية إلى عيسى. انتقالكم من العدلية إلى المجمع الإعلام الحالي في سنة 83، ايش اللي تغير في هذه الانتقالة بالنسبة لكم كموظف؟
0: السؤال يعني احنا كنا في العدلية يعني حتى تفكر شو كنا نشتغل. بس استاذ الشيء الغريب ان ذيك الايام ما عندك وقت، ما تدري عن الوقت، يعني دش الإذاعة الساعة 8 الصبح وما تطلع الساعة 11 الليل.
1: ما شاء الله.
0: الصديق صدي يعني ما تضيع الوقت، ما تضيع يعني شلون يقعد أنت ما تضيع، يعني دش صفر تطلع ليل نذير ده دش سينب فاسا ما كنت تضيع الوقت، وما كان مرتبطين مو من زوجين مو يعني فده. وبعدين صار يعني الحب للإذاعة.
1: تذكر الموظفين اللي كانوا معك استاذ هناك في سواء في شعبه الاخراج ولا في قسم العدد والتقديم؟
0: اي نعم، كان ويانا في الاستوديو الهواء الله يرحمه عيسى الجلابه،
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه محمد انصاري، عبد الله بن فتح كان موجود، يعني عبد النبي حسين طبعا كان موجود، نبيل العلوي
1: هاي في التنفيذ والاخراج.
0: هاي في التنفيذ والاخراج نعم.
1: من ناحية
0: وكان الله يرحمه أحمد سليمون
1: في التقديم
0: أستاذنا الكبير عبد الواحد درويش يعني كنا والله ما البرحوم إبراهيم عيسى كنا مجموعة يعني، وكنا سنة صغيرة يعني حتى يوم الإجازة ما تقدر.
1: يا سلام.
0: ومن السوالف الغريبة عندنا الله يسلمك كنا هني في بنات عيسى بس أي سنة ما أتذكر عندك 83-84 الله يسلمك سعادتني الدودة السعيدة فالبتج في رمضان وأنا كان عندي مسلسل رمضاني يعني بعدنا نتعرف عن الحلقة ما أحب أصوي 30 يعني كل يوم أستكشف موسيقى جديدة أدخلها كل يوم فسعادتني الدودة السعيدة الله يسلمك يعطي مستشفى العسكري قال لي الدكتور اوكي الحين انا تجي تحتاجك عمليه ضروري. قلت له اوكي بعد استنى سوى العمليه. قال لي انت بتقعد عندنا 3 ايام وبتروح البيت تريح 2 أو 3. لا قلت دكتور انا في الاعلام. قال حتى الاعلام قلت ما اقدر اصلا اقعد عندك 3 ايام هنا انا عندي مسلسل رئيسي. قال لي صحتك تعتذر صحتك يعني ايش بسوي مسلسل ما يقدر. فالصديق أستاذ طلعت من الدختر بعد 3 أيام من قد يومين طلعت من الدختر سيديت عشان أقول لهم إن يعني أنا مو مقصر إن ما يسويت المسلسل وذي كان أستاذ يبنينا ذاك النوم كان الإعلام طيب موظفين ومن ديوان خدمة يبين الله يسألك واحد خبير مريلي علشان يشوف يعني هل إحنا الإعلام مستحق للموظفين أو مو مستحق للموظفين. فوقعك عبد الرحمن عبد الله الاسود والزايد يقول او بنتي ما ترين ذاك وذي تمام غير اي حد عند المضان وذي وانا عندك عطوني اجازه 2 أسبوع وهذا 3 أيام قاعد في الدختر فعوض مع الدكتور خلاني بس 2 يومين قال عشان ياي ترى عندي مسلسل انا قاعد نويكي قاعد يشوف موظفين شلون عندك اكل ريبورت مال وزمان يبقى قال شوف هذا يبقى هذا المفروض قاعد في البيت
1: بالرغم من التعب
0: عندك اكل وياي هذا اجازته يشتغل. لا لا انا كنت يعني وايد احب الاعلام.
1: طريق التقديم في الاذاعه ذكرت الاستاذ احمد سليمان و
0: احمد حسين
1: احمد حسين
0: بس استاذ بصراحه بقطع صغير
1: تفضل
0: الدراما

0: المشكله اللي صراحه كل من نصي من النص يعني الحمد لله والتوفيق برب العالمين. يعني المدير اذاعه عندك ان شاء الله يسمعني حمل من ناعي يقول محمد هذا النص تبغي تخرجه لنا، بس مثل ما انا وثقت فيك اعطيتك النص على قد ذهبيه. إذا توفي بأبو العالمين يعني أنا أبضي جهدي واللي يقولي الله يكتب إن شاء الله.
1: شلون دشيت أستاذ الدراما؟
0: أنت كنت وايد أحب الدراما، أنا كنت قلت لك كنت أستمع يعني وايد وايد كنت أستمع إلى أضعاف ثانية، وصار بيني وبين نفسي أعطي وقلم ليش المذيع تأخر؟ ما قال كلام ويا بعض، ليش قطع؟ ليش يعني بدل كاركتر؟ كده تساؤلات بيني وبين نفسي.
1: مين كان قبلك استاذ في العمل الدرامي في الدراعة؟
0: نعم كان الاستاذ الله رحمه وقام الدوحة الجنة ابراهيم عيسى. ما قلت لك استاذ يعني بحرين ولاده يعني كان ابراهيم عيسى، وقبل ابراهيم عيسى بعد في ناس اكيد اشتغلوا ما لحقت عليهم في الدراما وابدعوا.
1: صح
0: مثلا امل اللي يجي اللي قبل سلم الرايه حق اللي قبل اللي قبل، وحتى احنا الحين بعد سلمنا غايه بعد في مخرجين مبدعين واسمعهم عندك واللي موجودين بعد بيجوا الناس جدا عليهم، فهاي الدنيا صار
1: الحمد لله. بداية تلقيك حق خلينا نقول قبل الدش في العمل الدرامي، الآن اشتغلت برامج
0: أستاذ نحسب أهلا في إذاعة البحرين ما في تخصص.
1: جميل.
0: يعني جميل. إذاعة البحرين يعني أنا اليوم عندك مثلا الساعة واحدة الظهر عندي برنامج جديدي، الساعة 3 عندي منوحات، الساعة مثلا يوم ثالث عندي دراما، فما في تخصص ان انا بينما انا مخرج دراما بس ما اشتغل دراما ولا انا منوعات ولا انا
1: في شمولية
0: شمولية. نعم
1: هذه شو تضيف حق المخرج استاذ؟
0: والله تنوع عندك، فانت اي برنامج تاخذه في بداية عندك ناس بتخرجه على الوعد وتعيش وياه. يعني مع أنا تحية للأستاذ يونس سلمان،
1: نعم
0: عندك الوكيل مساعد يعني من أنا يعطوني مسلسل سلمان عندي مسلسل يعني أفق في كتابة المقدمة،
1: نعم
0: فعلى طول وما شاء الله كان على يونس أعطي الناس أنا في بناء أقول له حبكات هلون هلون هلون هلون وأعطي الناس وياه، وما شاء الله كان أعظم مسلسلاتي كلها كتابة يعني مقدمة للأستاذ يونس سلمان.
1: ما شاء الله
0: بعد أستاذ حتى أتذكر الأشياء الحلوة اللي ما تنسي كنا في مهرجان تونس، فالحمد لله والشكر أنه بعد الذهبية
1: ما شاء الله
0: فإحنا ما بقى في دولة يمنى عندك، فكنا تعرف طاولات وفد البحرين الدولة الفلانية الدولة الفلانية ما تقول اسم، فإحنا طولتنا صار 9 جوائز. فيقول لي المدير الدولة الثانية والله إذا ما عندكم بكرة طولتنا خالية طولتنا خالية يبوها يعني بكرة يعني ما واجه
1: الله. الأمان عندي لست من القائمة من البرامج اللي يعني فزت فيها استاذ الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل يوميات ذياب.
0: يوميات ذياب
1: احنا قبل ما ندش في المسلسلات استاذ، شو اللي يميز خلينا نقول الممثل الناجح في العمل الدرامي؟
0: في بعض الممثلين يعني يخجلك، يعني تعال اول ما يجي الناس وصوره ووضع عندك أنا مع المساعد مالي الله يذكره بالخير إبراهيم الغزال نصوره ووزع أقول له يا فلان بن فلان دوية كذي فلان بن فلان دوية كذي ونفرز الحلقات.
1: تمام.
0: بس في بعض الممثل يجيك قارئ حافظ الدور عندك يعني تقول ما شاء الله كان عن السجن تحس فيه أنت، ويجيك ممثل تعطي الناس ويطلع في السيارة ما يدي عنه ما يقول له في الاستوديو
1: أول مرة يقرأ في
0: الاستوديو. أول مرة يقرأ في الاستوديو. فهي تعبك. بعدين صار المواعيد مثلاً أنت مثلاً عندك 10 أشخاص 10 ممثلين موجودين في الاستوديو. أنا 11 المساعد

0: حوالي 12 عندك، مهندس الصوت 13، اللي يجيب الضيافة يعني في حدود 15 شخص، وما نقدر نبتدي أول حلقة إلا هو فيها. موعد الساعة كم؟ نقول مثلا أنا دائما أختار 5 العصر عشان حتى لو واحد يشتغل برا يروح ينام يجيني ما يطاح. صدقيك ساعة 6 ونص
1: أجود يعني خلاص
0: يعني ساعة اليوتا أنا أبغي ألغي بس نام هذين اللي ياو هدو بيوتهم وذي وبعدين سأل أنا ما أحب أسجل بسامع يعني ساعات في بعض المخرجين يقول أنا بأخذ اللي بسمع وبخليه بعدين بدخل
1: باركبة
0: بس إذا ما تكون في روح يعني تعرف روح يعني إذا كان في نفس يعني ستيب باي ستيب 1 2 3 4 مو 1 7 15 فحتى روح تنفقد في هالحالة.
1: إذن الالتزام
0: الالتزام عندك ويكارة عندك. وأنا أول قبل لا أبتدي يعني أول يوم التلاقة في تنفيذ العمل بأن أخذ بروفة
1: قبل أتسجل
0: هي كان في عندنا حجة اجتماعات نقعد كل أول كنت يجمع فيها ونشرب الشاي وبعدين نأخذ بروفة حلقة حلقتين ثلاثة لو واحد مثلا طريقة تشوف شلون مثلا يمد في بعض الكلام وتوزم يمدها عشان ما يهدي في الاستوديو فنأخذ بروفة حلقة حلقتين ثلاثة وبعدين خلاص جماعة ممتازين وصف فوق لهم يلا ندخل الاستوديو ندخل ونشوت. وفي ناس الله يسلمك ما ادري انا ما ابغى ما ابغى يا بسماء في مثلا هو مسلسل 30 حلقة في يعني مخرج من المخرجين قد انا سجلت 30 حلقة في يومين
1: 30 حلقة في يومين؟
0: يومين استاذ او ثلاثة
1: يعني
0: انا مو كذا استاذ انا حتى في بعضهم الممثلين يعني اصير يومية بتقارن بيني وبينك على كل يوم اذا بكثير 5 حلقات أنا شعي نفسية الممثل صار الممثل يبغي يعطيك 5 حلقات وعطيك بريك بعد مستني نسجل بعد عندك بعد 5
1: لأنه جهد
0: أسجل وروح وبعدين تجي عندك يعني تبنيت أنت تكون قارئ وفاهم الدور فأنا لا يعني أنا بيجي يعني إذا وايد هذا كنا بنشوفه ممتازين ومراجعين ذي 5 سجل زوجي تبلا إذا بيجي تبى أول مكان أنتوا مود مالك مختار أبغى أنا مود مالك مختار تعالوا واجه
1: زين استاذ سالت يوميات الرياض
0: أزال يوميات الرياض الله يسلمك هذه تحية عن يوسف السند ودائما استاذ إذا تلاقوا الكاتب والمخرج يعني قعدوا ويا بعض كثير أفكار أنا ما كان أسمي يوميات الرياض هو كان يسميها المسلسل أبي فوق الشجرة
1: كان يسميها أبي فوق على اسم اللغة
0: فأخذت أول حلقة ثاني حلقة على السريع أنا ويا قريت أبي فوق الشجرة عبد الحليم حافظ وبعدين وين يعني ذاك فيلم وبعدين اسم مصري أبي فوق الشجرة
1: سنة ماخذين القصة
0: ماخذين القصة والقصة كلش تختلف فأنا أسألك في عندي صديق من عائلة الرياض وتحياتي له فقاعد الله يسلمك إذا كنا متصلين تليفون الرياض هو مكان اسم غريب لكن تعال يوميات الرياض فهي اتصلني تليفون الأستاذ يوسف السند تحياتي قلت أستاذ الاسم ما بدله قال لي محمد أنا أثق فيك وأنت مستوي سوا بس ليش بتبدل الاسم؟ قلت له الاسم أنا أستاذ دائما باللهجة العامية إنه أبي فوق الشجرة يعني برنامج عندك
1: بالعامية
0: عندك وهي بالعامية فشلون تكتب هذه وبعدين استاذ يعني حتى انا بعد انتبهت وايد استاذ يعني انا اكثر مسلسلاتي يودونها الكويت والكويت ما يعني الله يخليهم ويطول بعمرهم ويحفظ لهم اميرهم وايد يحبون البحرينيين ويحبون خاصة اللهجة البحرينية
1: تقصر ان يودونهم الكويت يبثونهم
0: في ذات الكويت نعم
1: ما شاء الله
0: اي نعم يعني والله عندي اصدقاء يقول لي لهجتكم يعني
1: وايد قريب يعني ترى بيننا وبينهم
0: لا اي بس استاذ اللهجة البحرينية ما حتى انت استاذ يعني تقول لك اللهجة البحرينية اللهجة تتكلم عادي يعني بس ما ادري هم شلون يسمعون
1: فيها جرس موسيقي يعني هذا بالنسبة حق أيضا كان في عندك أستاذ المسلسل وحصلت عليه على الجائزة الذهبية اللي يوم قالوا ولا تقاعد

0: حال استاد نفس اللي في بعض الناس اللي متمسكين في كراسيها عنده يوم اللي يقولون لتقاعد يسن التقاعد مثلا
1: وصكتني
0: فوية.
1: لو في ناس فعلا يعني دشوا مرحلة إحباط وصلتهم فعلا يعني أمراض نفسية بسبب عدم تقبلهم لي
0: أستاذي. وأهم شيء في الدنيا القناعة، يعني الواحد لازم يكون قنوع في كل شيء. يعني أنا صدق يوم وديت المنصب عندك في الإذاعة واشتغلت وأبدعت وراكضي، فلازم أستاذ يعني أنا تيني فتن أنا أمشي وعن محلي.
1: احنا نحب الذهب لكن شوي بنغير، خلينا ندش في الفضة شوي. وحصلت على الجائزة الفضية أستاذ عن مسلسل أصوات في ذاكرة الحضارة.
0: أي نعم،
1: هذه يبدو لي أنه عمل بالفصحى
0: أستاذ. هذه يعني العمل أصوات في ذاكرة الحضارة من ثلاث شخصيات.
1: نعم،
0: عندك إبراهيم العريض.
1: أستاذ إبراهيم العريض،
0: نعم، قصة حياته إن شلون ولده في الهند وأمه ماتت وعطوه من حليب الجاموس وشون عاش وشون أكيد بحرين وكتب مالته، والثاني أحمد محمد الخليفة الشاعر البحري.
1: نعم،
0: شلون كان في الصيف يروحون الجسرة ويون المنامة وقصة حياته وشعاره وايد حلوة.
1: جميل.
0: حتى غاوتي عندك أنا خليتي أنه خاتم النص وعيش الدور محمد حميد السلمان.
1: نعم،
0: وتحية حق بروين حبيب.
1: نعم، أستاذ بروين حبيب.
0: هي غاوية
1: ما شاء الله. احنا بني أيضا على الجائزة البرونزية اللي كانت عن مسلسل محمد بن فارس.
0: اي نعم،
1: الفنان الصوت.
0: اي نعم اي نعم،
1: الأول
0: في الخليج العربي. السلمان يعني فتعب بعد يعني لجنة التحكيم، يعني أنا متأكد منه هاي بيجيب الذهبية.
1: بس الحمد لله هو يعني
0: أنا الله يبارك بالخير هشام الغوص في مهرجان الخليج وقال نسمع الجائزة الأولى عندك الأطفال الدولة اللبنانية زنون البحرين. لا أشوة أن الجائزة الذهبية للدراما البحرينية محمد الجابر ضيافتنا. أنا قاعد كان الأستاذ سامي القوس مدير الإذاعة قلت له ضيافت شيء شلون؟ قال لي بس الذهبية اللي أنت تسوى كل الجوائز أنت ضيافوها.
1: الله يعطيك العافية. صح حسن، احنا بني على ايضا الاعمال الثانيه، ولكن يعني انت نلت شهاده تقدير من مهرجان القاهره عن مسلسل بطل من ارض الحياه.
0: نعم، ميلان بن زامي جبري،
1: وهذا يعني مسلسل صراحه يعني ارفع لك القبعه. يعني
0: الله يسلمك،
1: يعني بجداره استاذ، لان فعلا العمل غير انه هو يشد يعني ويضيف قيمه تاريخيه ثقافيه للمستمع، الا ان اللي يسمع طريقه الاخراج وتمثيل الاصوات اللي كانت موجوده يعني شيء رهيب.
0: استاذ والله العظيم اذا في شكر صراحه حق الستاف اللي كانوا وياي الفريق، يعني صراحه كلهم يعني خصه تحيه حق الاستاذ احلى محمد. وعبد الله يوسف، خليفة العريفي، إبراهيم بحر، يعني كنت أنا مختار يعني
1: عبد الله ملك.
0: عبد الله هو عبد الله ملك استاذي، وسامعني اللي ما قلت اسمه يعني مثل ما قلت لك أخاف من الميكروفون. فاستاذي يعني حتى استاذ أحلام ويعني قعدت أصفق ليه ناشعويا، خاصة يوم اللي قطعوا راس بقين أبو لها جثة بدون راس. يعني فتحية له على محمد.
1: العمل مهيب جدا. بطل من أرض الحياة، من إعداد أو من كتابة
0: الدكتور محمد حميد السلمان.
1: نعم، محمد حميد السلمان.
0: السبب بعد أنا بغيت أسمع أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: نعم، هذه إن شاء الله أكيد راح
0: يعني بعد بنفس قوته.
1: نعم، المسلسل يعني كون أنه هو مسلسل تاريخي خضع لمراجعة أيضا.
0: نعم
1: على أساس أنه
0: مراجعة تاريخية، هو الله يسميك المؤرخ
1: مبارك الخاطر.
0: مبارك الخاطر نعم.
1: أيوة صح صح اسمه كان موجود في ال.
0: نعم بس تعب أشتغل بنزول مر يعني دعمه الحمد لله وذي مر يوم كلهم عيالي. أنا بقبل فترة قاعد أسمع مسلسل شدتني موسيقى اللي حاطين موسيقى وايد حلوة. موسيقى هاي موسيقى حلوة إلا بعد شوي خرج محمد جابر. بتشوف خرجته بتعبيب الموسيقى
1: ما شاء الله. وين تلقى نفسك استاذ في الاعمال الفصيحه ولا العاميه اكثر شيء؟
0: والله استاذ انت تاخذ الناس وتقرا عدل وتخرج على الورق نوبه ونوبتين وثلاث فما في مشكله نفس الشيء.
1: وبالنسبه حق
0: بس بس الفصحى انك تحاول تستعمل لنا موسيقى غربيه
1: تكون يعني شوي
0: يعني سمفونيات ما سمفونيات موزايت فلازم يعني تسمع هذه السمفونيات عشان تختار منهم اللقطات يعني في السمفونية تسمع كامل عشان تطلع منها مثلا 45 ثانية.
1: نعم طبعا لا يقارن يعني العمل الدرامي بالعمل الإذاعي من إخراج البرامج يعني المباشرة أو المسجلة. طبعا يعني العمل الدرامي في مشقة أكثر.
0: نعم.
1: في مشقة وفي يعني متابعة أكثر يمكن حتى مجرد اللي الشخص اللي يكون متواجد في مكان التسجيل أو مكان الاستوديو حتى لو ما شارك بعد يحس بالتعب.
0: نعم نعم نعم.
1: لأنه يكون يعني الكل ماشي صح على صح. نفس ال.
0: لا والله يعني ساعات صارتي بكده هو يعتبر يعني مثل السفر. الشخص اللي تسافر وياه إن كان بارح على هواك تستانس في السفر أي بلد بس لو تعسب بلد الشخص اللي وياك تعيش وما يبقي وعكسك أنت تبغي يمين ويبقي يسار البلد الحلو في بلد حلو. فنفس ما شبع الستاف اللي تشتغل وياه في يعني في الشغل نفسه خصة وياك عندك يعني شبعة الاستوديو أنا أسميه عبد الله مليك. عبد الله مليك استاذ مخالد شمعة الاستوديو يعني يعطي مزاجك بحلو يعدي مزاجك يجيب لك الكلمات الحلوه الدكت ماله. تحيه لك يا مخالد.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه استاذ الكبير. استوديو الدراما استاذ طبعا اللي يعني نعرف له للساده المستمعين بانه هو عباره عن ثلاث غرف.
0: اي نعم صالة.
1: أيوة.
0: هناك اللي يجونوا فيها الممثلين وفيه عندنا مايك يسمونه البوم. أيوة. اللي يجي من فوق هناك يخلي فوق الممثلين تحت إذا في معركة ولا
1: أجواء سوق.
0: وفي عندنا حجرتين حجرة صدى طبيعي.
1: صدى طبيعي.
0: صدى طبيعي.
1: نعم.
0: من الاستوديو نفسه تصميمه. نعم. والحجرة الثانية عكس الصدى مكتومة. يعني عكس حجة الصدى كتبها متى ستستخدم حجة الكتب إذا أنت مثلا في مقاهي تحت الأرض إذا كان وايد استخدمت هذه الحجة في مجرد مثلا إذا مثلا هو في الباخرة أو تحت في الخن.
1: أيوة.
0: فنفس الشيء صوت مكتوم ميت.
1: جميل.
0: لا صار عن حتى الله يسلمك يعني على أيام الحماس طبعا والجوائز الذهبية فضية بالعالمين والجماعة اللي اشتغلوا وياه صراحة ما قصروا. حتى في لقاء أنا بواحد سووه وياي أخوي خليج أو الأضواء يتولى أنا أطلع حق العالمية
1: ما شاء الله
0: يعني حق العالمية كتير إيشنا يعني ما دام هني مثلا شغلنا هاللون وحلو كل شيء فيه ويكل
1: صحيح.
0: فالحمد لله
1: الحمد لله
0: وايد صار حلو يعني اذا مثلا يتصل ناس فيك من عمان صار طلعت عمان الشقيقه ها عندك والله انا فلان بن فلان سمعتك كذا انا اقول وين بتاخذ تليفوني قبل من الاذاعه اتصل خطر يعني من الكويت من السعودية اخواننا في السعودية.
1: على ذكر الموضوع استاذ محمد بحكم عملكم في الإذاعة

0: صار في زيارات لدول الخليج في دورات او في خلينا نقول تبادل اعلاميين.
1: انا سامي قاعد الكويت وقعد سوريا.
0: قبل نروح سوريا في الكويت من لقيت؟
1: والله لقيت
0: مثل انا قلت المسلسلات اللي تنبث عندنا ايضا تروح
1: الكويت. كنت متابع حق خاصه نافذ على التاريخ يعني نافذ على التاريخ حتى مقدمة حفظها
0: الحاضر وغرس الماضي
1: الماضي
0: ومستقبل الجنة والتاريخ والزمن
1: التاريخ وعطى ديون انك عمل سالم المذيع
0: التاريخ والتاريخ والزمن
1: وبعد استفع عندهم بعد نجوم القمة.
0: نعم
1: بعد نجوم القمة يعني فمثل ما قلت لك استاذ يعني مجنون يعني وايد حلو انك تجتمع الى اذاعة وتاخذ الفكرة تضيف عليها وتقدم

0: مهم استاذ ان المخرج الاذاعي يسمع الاعمال.
1: لازم استاذ، ما انت لازم تسمع اذاعات، يعني المحيط بي يعني شلون يعني يسوون. وفي سنة سلمك 82 يعني صحيفة القبس أو السياسة مبايب منطقة أمين تشيد في إذاعة البحرين
0: ما شاء الله.
1: إيه والله إشارة في إذاعة البحرين، إذاعة البحرين إذاعة متكاملة وإذاعة
0: جميل جدا. هذه رحلتك للكويت كانت استاذ
1: الكويت
0: في يعني في ذيك المره
1: وقعدت سوريا وقعدت القاهره قعدت 8 شهور.
0: نعم
1: حتى 8 اشهر يعني وايد يعني فتفت نفسي قلت يلا لازم اكو اجازه نشوف شو يسوون وذي. فوالله قعدت 8 شهور.
0: فكونك استاذ كمتابع يعني سابقا يعني قبل لا تروح لهذه البلدان بحكم ايضا يعني سائر الموظفين نسمع عن ممثلين ونسمع عن مخرجين نسمع عن عبد الأمير التركي نسمع عن علي المفيدي.
1: علي المفيدي إذا بيسوى الحلقة بيسوي
0: ومبارك الحشاش ونسمع عن أسعد فضل نسمع عن الأساتذة الكبار. لقيت أحد منهم في هذه الرحلة؟
1: اي بس يعني قعدت كذي تعرفي بدايه يعني دائما في المهرجانات مثلا مهرجان تونس عندك مهرجان القاهره مش مهرجان الخليج فتعرف تعود فناني نفس خليه النحل يعني تشوف لك الكتاب تشوف لك المخرجين تشوف لك خليه النحل ولو اتمنى ما تخلص بس خلاص خلص المهرجان.
0: وين تجد نفسك استاذ بين العمل خلينا نقول على اخراج البرامج ولا العمل الدرامي اي واحد اقرب الى قلبك؟ انا عارف
1: والله بيني وبينك استاذ حسن كلهم عيالي يعني انا حتى في المنوعات
0: اي
1: انك الله يسلم الله يبقى بالخير. كان في عندنا سهره يسمونها سهره الاربعاء استاذ احمد كنا نشتغل مع بعض استاذ وليلة إجازة عندك يعني الخميس بالليل اللي دخلني في زواجات وغيري كنا إني يستغل وتعرف يعني ساعة مدة 2 ساعة على الهواء لازم تكون من بدري تيجي تحضر ودي وكنا استغل حتى يعني تطلعني الساعة 12 بالمشي أغراضك 12:30 وكن ضباب فالحمد لله. وبعدين استغل الشيء الغريب المستمعين كان يطيشون لنا رسومات وأشياء مثلا يأخذ نصوارين عندك ما يسمونه يسمونه نوع الديزاين
0: الحين اختلف الوضع كيف
1: والله راضية يعني أقول لك يعني وصندوق مقلب
0: جميل أنت تركت أثر للمستمعين يعني وصل فيهم الحال أنهم يعيشون معاكم ويحسون أنهم جزء منكم يعني
1: حتى صدق استاذ تعيق علي العالي
0: نعم
1: لان اشتغلت ويا كذا برنامج منوعه الرابعه عندك نص ساعه على الهواء عدة برامج اشتغلت وياه
0: في فتره الاذاعه في العدليه من تذكر من الشخصيات اللي كانت معاك استاذ في الاخراج الاذاعي وفي التنفيذ؟
1: إيه لا أستاذ يعني في كلهم ما شاء الله كان يعني أساتذة عندك يعني عبد الرحمن عبد الله عندك حتى عبد الرحمن عبد الله كان قبل مخرج بعدين تعود كإدارة بعدين صار كمدير يعني حتى يقول لي أبو علي كذي الموسيقى اللي خليتها في محلها الموسيقى اللي لا يعني المعاطنية مكررها شيء وايد
0: أفضل كان تابع
1: تابع الله يرحمه من دعاء الله. بعدين عندنا استاذ يعني عبد النبي حسين منصف فاضل عبد الغيان صدق يعني اول يعني بدي ما نقول اول اللي علمني الاسس في الاخراج ونبيل العلوي يعني كان يعني نبيل العلوي في عندنا مسلسل يعني خد الذهبيه بالتاليف والاخراج نعناعة بعدين عندك الله يسلمك عبد الواحد درويش كان وايد يعني استقيت منه الدراما يعني شفته دائما يعني اذا خرج الدراما اشوف شلون يقعد شلون

0: یعنی که نسات داد نده نه نه نه و تعلم منهم ويدعنا عندك وعطونا احنا غاية ويا سلمنا حق اللي عقبنا واللي عقبنا بيسلمون حق اللي عقبه والدنيا ماشي.
1: الله يعطيك الصحة. طبعا في انتقالكم من العدلية إلى المدينة عيسى تواجد أيضا صف آخر من الزملاء أو الزميلات أيضا.
0: نعم نعم
1: تذكر منهم
0: نعم كان والله يسلمك. تقصد اللي كنا في العدلية
1: اللي يعني يوم من البداية من عدلية
0: عدلية الله يسلمك. عدلية على فكرة ما كانت إذا عودة يعني حتى يعني اللي متعجب مني يعني إذا تتذكر الأيام شو كنا نشتغل كانت استوديوهين بس استوديو الصغير واستوديو العود بس اثنين يعني شو كنا المخرجين يشتغلون تفكر شو كنا نشتغل ما تدري
1: الباقي مكاتب كان
0: ايه باقي مكاتب وفي قسم الهندسة كان في قسم الهندسة والمكتبة وقسم الأخبار ومكاتب
1: من كان معاكم قسم المكتبة أستاذ؟
0: المكتبة كان أستاذ إبراهيم مصطفى فيصل الرويعي بدرية كمال سهام خليفة
1: المذيعين كان معاكم أيضا
0: فاروين زينل
1: عايشة عبد اللطيف
0: عايشة عبد اللطيف أستاذ عايشة عندنا بعد فوزية محمد سعد فوزية
1: عتيق سعيد
0: عتيق سعيد لا أنا يعني في عطاء ما لحقت عليه
1: ما لحقت
0: يعني
1: عليه
0: الله يرحمه ما يقولوك واصل أنا كنت أسمع عنده أسمع عنه عتيق سعيد بس للأسف أيام الذروة مالته ما كنت أنا موجود يقولون بعد الحادث
1: بعد الحادث
0: انت بعد الحادث شوية يعني ما قاعد أطلع حتى يقول لي عبد الرحمن عبد الله يعني من كنت ما كنت راح من الدراما وعم بسمع أخبار الدراما أقول لك عبد الله شو كنتوا تكتبوا المسلسلات هاي ممكن يعني التمثيلية الأسبوعية شو تخلوني شو ذي على أيام متى تمثلون استوديوين فيقول أبو واحدة عتيق سعيد ما هذا فالأسبوع ذي عندك أنا أعطونك أنه يوم جمعة وتنعاد يوم الخميس ما ضاعوها يقولون يا مكتبي للتليفون نصيح ستة ألو السلام عليكم كتب عليكم السلام يقولون قاعد على الكرسي إذا قال التمثيلية دي ما حطيتوها قال إيه والله العظيم اليوم شوية معد المؤلف يعني بعافية وما قدر يسوي الحلقة فقبل وياي قال عيش بن سلمان يقول ها الأمير اسمه الأمير الله يحفظه من أي جنة
1: تذكر ايضا من الزميلات عندكم في برنامج صباح الخير يا بحرين البرنامج الاثقل في الاذاعه من تذكر من طاقم العمل اللي كان يعني موجود ويعني كان له يعني حضور دائم في الحلقات
0: اي والله كل المذيعين صراحه اشتغلوا وانا برنامج متعب يعني انا اسميه بين صباح الخير لا ليلك ليل ولا نهارك نهار
1: نعم
0: في الليل تحاولتي إن ما تقوم الصبح وإن الأسبوع خلي باشي من أغاني الفواصل وذاك وذي فما بتنام على طول تحاولتي أنه لازم تقوم وذا قيم تزيد تشتغل بس الحمد لله الشكر يعني فضل رب العالمين وصراحة عندك كانوا يشتغلوا فيه عندك يعني وفي البداية اللي مثل ما قلت قبل عندك يعني عوض هاشم ومناقصة العليوات بعدين أستاذ عاشة خلت استغلال أحمد قاسي عبد المحسن
1: فوزي محمد
0: أكيد
1: فتحية
0: الجهوية نعم كمتابعة وكأعداد
1: نعم جميلة بن طيع
0: جميلة بن طيع كأخراج نعم المخرجين جميلة بن طيع
1: محمد عتيق
0: سامي هجرس
1: سامي هجرس الأستاذ
0: إيه نعم الأستاذ سامي هجرس
1: كان مخرج عندنا في الإذاعة
0: إيه نعم كان مخرج في الإذاعة هو سامي ما شاء الله كان عليه يعني إعلامي
1: ما شاء الله
0: 100% يعني اشتغل في كل مجال الإذاعة
1: يمكن الجمهور ما اشتغل يعني تعرف عندهم على إنه هو مذيع فقط
0: لا هو مخرج مو بدع مخالد
1: ما شاء الله
0: يا الله
1: يعني تحية أستاذ سامي هجرس
0: نعم يعني هو كمذيع كديجي يعني هو يعتفتك إلا في الإفلام الإنجليزية كديجي

0: عند يكتب كتبته حلوة.
1: جميل.
0: أبو خالد
1: ما شاء الله. لمن توجه رسالة الشكر أستاذ في ختام يعني خلينا نقول الحين لقائنا اللي مشينا فيه من بداية يعني توظفكم في العدلية وليه حصولكم على هاي الجوائز الجميلة؟ لو مثلا وجهت شكر لشخصية في بالك الآن هي تعتبر يعني بالنسبة حق محمد الجابر هي الشخصية اللي أثرت وأضافت الكثير.
0: الأستاذ عبد الغني حسين.
1: نعم.
0: الأستاذ عبد الغني حسين.
1: شو تقول في خلال هذا اللقاء؟
0: عاجز الإنسان يعجز الإنسان شكرا فيه. يعني كان يقعدني أتذكر ويقول لي شوف شكرا يعني كان ما فيني عندك المسجلات من هني لست مسجلات وكل مسجلة كبيرة فقعد هنا يقول طق المسجل اللي هناك يطق المسجل اللي هني يعني ساعة الغموض ما يشتغل للسجل مسجلات طويل.
1: الآن أستاذ عقب سنوات التقاعد تقاعدت أستاذ في سنة
0: 2018
1: مني ما زال يعني تواصل مع محمد الجابر من زملاء؟
0: لا والله يعني تعرف التكنولوجيا والواتساب والتليفون الذكي ما خلى شيء لكن له واتساب يعني أغلبيتهم تقريبا غازي عبد النبي حسين سامي هجرس عبد النبي حسين عدنان ملك عبد الناصر النعار وهيبي جزاف هجام خليفة محمد عتيج وبيفت الرفات.
1: عقب هذه السنوات سنوات العمل الثرية ما شاء الله المليئة بالجوائز والإنجازات الرائعة شو اللي توجه من نصيحة أو من كلمة للجيل الحالي والجيل القادم كذلك من المخرجين والإعلاميين؟
0: أستاذ حسن الواحد دائما يعني أنا إذا في عندي عمل أبغى أقوم في خارجي أتدم عمل إذاعي يطب هندسة ميكانيكا لازم الشيء اللي في يدي أكون ملم به أقرأ عنه أستكشف عنه يعني بعد أشرح في جوجل مستر جوجل يعني مو أول تروح تدور الكتب والكاتبين عندي شلون طريقتي شلون دي فدائما تعرف كل الموضوع محتوى فكر في عدل تنجز عملك عدل بشكل عدل والتوفيق بعد رب العالمين
1: إن شاء الله دوم إن شاء الله التوفيق حليفكم وشكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجابر على هذا اللقاء الجميل.
0: مالك سود الله يسلمك مشهورين مشهور عن إذاعة البحرين والعهد اللي تعيشونه العهد الذهبي صراحة يعني أنا كنت أتمنى أن حين تعيد السنين وحين أنا أكون موجود وزي بتفهم مسؤولين بتفهمين حتى أنا في عهد بعد كده بتفهمين بس بالنسبة للتكنولوجيا اللي عندكم
1: أنت دائما موجود أستاذ في برامجك وفي مسلسلاتك الجميلة دائما بعطائكم وبإنجازاتكم الجميلة أستاذ شكرا جزيلا لك وشكرا لمستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى من قامات إذاعة البحرين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين
3: هنا البحرين
4: إذاعة البحرين
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين
8: إذاعة البحرين
9: هنا البحرين
10: هنا البحرين
11: هنا البحرين
12: هنا البحرين
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها شخصيات صنعت الأثير

0: لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
7: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
8: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
8: هنا البحرين.

0: الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلد الورود والطواحين، الجوهرة الأوروبية الناصعة، واللي تعتبر من أجمل بلدان أوروبا، فهي تضم العديد من المدن السياحية والأماكن اللي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة طواحين الهواء الكلاسيكية والأماكن السياحية الأخرى. هولندا، هولندا هذا البلد الساحر اللي يعتبره كثير من الناس حلم يجب عليهم تحقيقه وهو زيارته.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: هولندا أنا ما سافرتها، بس يعني أتمنى أني أسافرها. هولندا حسب ما طالعت في الفيديوهات والصور دولة فيها لها طبيعة حلوة، فيها مناطق حلوة، يعني الواحد أتمنى يروحها. طبيعة بتخلي الواحد يرتاح، بتخلي الواحد يسترخي.
3: طبعاً أنا سافرت هولندا ورحت منطقة روتردام اللي هي تعتبر من أكبر المناطق السياحية في هولندا، وزرت فيها لو برج يوماست. اللي عجبني أكثر اللي هي المنازل المكعبة مالتهم، تتميز بتصاميم وأشكال غريبة.
4: هولندا بلد جميل جداً. أتوقع أني لما بروح هولندا بشوف ثقافة جديدة، بتعرف على ناس جديدين يعني من ثقافة أخرى. الثقافة الأوروبية وايد أحبها أنا، لهذا السبب أنا أبي أروح هولندا، وإن شاء الله تكون جميلة.
1: سافر ويانا. تقع هولندا في شمال غرب أوروبا، تحدها بلجيكا من الجنوب وألمانيا من الشرق، وبحر الشمال من جهتي الشمال والغرب. أما بقية الأراضي الهولندية فهي عبارة عن ثلاثة جزر في البحر الكاريبي.

يتميز المناخ في هولندا باعتدال فصل الصيف وعدم البرودة الشديدة في الشتاء، خاصة في المناطق القريبة من الساحل. والسبب الرئيسي في هالحالة وقوع معظم الأراضي الهولندية تحت مستوى سطح البحر، فتقوم الرياح في فصل الشتاء بتدفئة الجو وتبريده خلال فصل الصيف. كما يسبب تراكم السحب في فصل الصيف حجب الكثير من أشعة الشمس اللي تزيد الشعور بالحرارة، ومع ذلك فإن البلاد تتعرض لهبوب العواصف الآتية من بحر الشمال، خاصة على المناطق الساحلية.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: نبتدي مستمعينا جولتنا السياحية في هولندا من عاصمتها أمستردام، فاللي يزور هولندا بدون زيارة أمستردام كأنه ما زارها، فهي العاصمة ومركز السياحة الرئيسي في البلاد، تعرف بجمالها وسحرها واللي يمكن أن تلمسه بين القنوات المائية الجميلة والمنازل الرائعة والطعام اللذيذ. وفي هذه القنوات المائية الشهيرة تأكد أنك تأخذ جولة بالقارب، وهي تجربة ممتعة وشعبية بين السائحين وكذلك السكان المحليين، وبتعطيك نظرة حقيقية قريبة لهذا البلد الجميل. ومن أهم الأماكن السياحية في مدينة أمستردام دام سكوير، اللي تعد ساحة الميدان الرئيسي وأشهر الأماكن السياحية في أمستردام، فهي مقر للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة اللي تقام في أمستردام. وتعد هذه الساحة الشريان الأساسي للمدينة، اللي تجد حولها العديد من المراكب السياحية اللي تجول المدينة، كما تضم الساحة القصر الملكي ويوجد بالقرب منها العديد من المعالم السياحية.
0: سافر ويانا.
1: حي جوردن من أشهر أحياء أمستردام، ويعتبر من المناطق الراقية فيها، ويحتضن العديد من المعارض الفنية الخاصة بالفن الحديث، ويشكل شارع وستر في جوردن واحد من أرقى أسواق أمستردام من خلال المحلات التجارية الكثيرة المتواجدة واللي تضم أشهر الماركات العالمية. ويضم الحي أيضاً مطاعم ومقاهي عديدة، ويقام فيه سوق وستر ماركت للملابس والأحذية والمنسوجات، وذلك أيام الاثنين من كل أسبوع. جسر ماجري بروغ يقع في قلب مدينة أمستردام على نهر أمستل، ويعود تاريخ بناءه إلى سنة 1691، حيث أطلق عليه حينها اسم الجسر النحيل نظراً لضيقه، ومن بعدها تم استبداله بجسر خشبي، غير أنه كان صغير كذلك. وفي سنة 1934 بني الجسر على شكله الحالي، يقتصر استخدام هذا الجسر على المشاة والدراجات فقط، ويعتبر من وجهات السياحة في أمستردام المفضلة للتنزه وخصوصاً في المساء.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: متحف مدام توسو أمستردام. يعد هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في أمستردام، وهو فرع لأحد أشهر متاحف الشمع في العالم، فيتواجد المقر الرئيسي لهذا المتحف في لندن، إضافة لوجود العديد من الأفرع في دول أخرى. يضم المتحف تماثيل ومجسمات لأشهر الشخصيات العالمية في العديد من المجالات كالرياضة والفن والسياسة وغيرها.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أمستردام ننتقل معاكم مستمعينا إلى مدينة روتردام، واللي تعد من أجمل مدن هولندا وثاني أكبر المدن فيها، وأحد التجمعات التجارية في العالم، وهي من أهم البوابات بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. روتردام مدينة رائعة، والأماكن السياحية فيها تمتاز بنكهة خاصة تمتزج فيها الفخامة والجمال والتطور، ويوجد مجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحية فيها، ومنها برج يوروماست روتردام، ويعتبر أطول برج في هولندا بطول يصل إلى 185 متر، وهو مفتوح للجمهور بحيث إمكانهم مشاهدة أفق مدينة روتردام من القمة. يطل هذا البرج

0: الخروج على مركز المدينة وميناء روتردام والأماكن المحيطة، ويتوفر على ارتفاع 92 متر من البرج مطعم مميز لتناول وجبة العشاء وأجنحة فندقية ذات إطلالة رائعة، كما يمكن لعشاق المغامرة الهبوط عبر الحبل من القمة.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: حديقة حيوانات روتردام من أقدم وأشهر حدائق الحيوان في هولندا، وهي من معالم السياحة في روتردام، تقع شمالي محطة روتردام ويرتادها الكثير من الزوار سواء من السكان المحليين أو السياح. تعتبر حديقة حيوان روتردام خيار مثالي للتنزه مع العائلة والأطفال، كما تحتوي الحديقة على حوض للأسماك افتتح عام 2001، ويضم أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء المائية كالقرش والسلاحف. سوق روتردام أو ماركت هول، وهو عبارة عن مبنى ضخم على شكل قنطرة، يضم المبنى شقق سكنية ومكاتب، بالإضافة إلى سوق كبير والعديد من المتاجر والمقاهي واللي يوصل عددها إلى 100. المنازل المكعبة، منازل ذات تصميم غريب ياخذ شكل المكعبات، أنشئت كمشروع للإسكان المبتكر بهدف حل مشكلة الازدحام السكاني. امتازت هاي المنطقة بكثافتها السكانية العالية، غير أنها اشتهرت عالمياً بفضل تصميمها الفريد من نوعه.
1: رحلة عبر الأثير.
0: إلى مدينة أخرى من هولندا، ننتقل مستمعينا إلى مدينة أوترخت اللي تتميز بطابعها التاريخي والديني اللي يتجلى في بلدتها القديمة، فهي تضم مباني تاريخية عريقة تعود إلى القرون الوسطى مثل كاتدرائية دوم، وتتضمن خيارات السياحة في هذه المدينة العديد من المعالم الحديثة والمنتزهات، بالإضافة إلى المتاحف والمطاعم.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة هارم، واللي تعتبر من إحدى مدن هولندا السياحية، فعلى الرغم من كونها مدينة صغيرة، غير أنها تتمتع بجمالها الخاص من خلال مبانيها القديمة وقنواتها المائية، وأيضاً شوارعها العريقة اللي تم رصفها بالحصى. ومن أبرز الأماكن السياحية فيها ساحة جروتي، وهي ساحة مركزية تقع في قلب المدينة وتقام فيها مختلف الفعاليات والنشاطات والمتاحف التاريخية، وتعتبر طواحين الهواء من المعالم البارزة في هذه المدينة. ولمحبي الثقافة عليكم بزيارة مدينة لاهاي اللي تعتبر مقر للعديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر هذه المدينة محور الحياة الدولية ومركز العدالة الأوروبية. تستطيع أن ترى هناك مكتب الملكة وزيارة القلعة القديمة والقصر، وعلى ذلك تقع لاهاي على الشاطئ مباشرة، فبإمكانكم القيام بالكثير من الأنشطة الصيفية الشعبية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: ومن المدن السياحية الجميلة في هولندا فينيسيا الشمال أو مدينة جيثورن، وهو مكان ساحر مع الكثير من القنوات المائية الخلابة، مع عدم وجود السيارات المسموح فيها وسط المدينة، فهذه المدينة السلمية ستمنحك الفرصة للاسترخاء عبر استئجار قارب صغير وقضاء اليوم بين البيوت الساحرة في بندقية هولندا.

0: السياحية الجميلة في هولندا فينيسيا الشمال أو مدينة جيثورن، وهو مكان ساحر مع الكثير من القنوات المائية الخلابة، مع عدم وجود السيارات المسموح فيها وسط المدينة. فهذه المدينة السلمية ستمنحك الفرصة للاسترخاء عبر استئجار قارب صغير وقضاء اليوم بين البيوت الساحرة في بندقية هولندا. تشتهر مستمعينا هولندا عموماً بزراعة الأزهار المتنوعة، فيوجد في هولندا كل أنواع الزهور، وتعتبر زهرة التوليب الملونة والزنبق من أشهر أنواع الزهور في هولندا، فالسياح يتمتعون بالمنظر الرائع للزهور في فصل الربيع بالإضافة إلى رائحتها العطرة. ويعود سبب تنوع الزهور في هولندا إلى كونها غنية بالمياه والأراضي الخضراء، بالإضافة إلى قيام الهولندي كوليسيوس اللي كان مغرم بالزهور وخصوصاً أزهار التوليب بزراعة هذه الأزهار في هولندا، فقام بإحضار جميع أنواع الزهور من دول مختلفة حول العالم وزرعها. ونتيجة هذا التنوع تعتبر هولندا من أكثر الدول اللي تصدر الزهور على مستوى العالم، وتعتبر زراعة الورود من أكثر أنواع التجارة اللي تقوي الاقتصاد الهولندي. وبالورود والزهور نكون وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا في هولندا الساحرة، وإلى رحلة جديدة لدولة من دول العالم ترقبوها. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: رؤيتنا
3: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
2: رسالتنا
3: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
2: قيمنا
3: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
3: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر،

0: كثير من الأجهزة بشوفي مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات، بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2020.

0: 126.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
1: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يستعرض مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
2: خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سمو الشيخ ناصر بن حمد يوجه بتطوير المبادرات الوطنية لتمكين الشباب ودراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم دعما لأنماط الحياة الصحية.
1: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مملكة البحرين تواصل دعمها لتعزيز مسارات التعاون والتكامل الخليجي المشترك.
2: مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية التي تبرز الإرث الحضاري للمملكة.

0: بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
1: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف، والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها.
0: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال النسخة العاشرة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2026 الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر القادم. وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له هذا اليوم. وعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق دائم في المجالات كافة لما فيه الخير للشعبين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الساحة الدولية ومبادراتها المثمرة لدفع جهود تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماعا للمجلس لعام 2026 بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
1: واستعرض المجلس عددا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى مواصلة تطوير المنظومة الشبابية والرياضية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات تمكين الشباب والرياضة. واستهل سموه الاجتماع بتهنئة شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة اعتزاز بما حققه الشباب البحريني من إنجازات نوعية في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يواصل العمل وفق رؤية وطنية ترتكز على الاستثمار في الإنسان وتعزيز المبادرات القائمة على الدراسات.

0: الدراسات والمؤشرات العلمية وتطوير البرامج التي تلبي تطلعات الشباب البحريني، بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج وتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الوطنية. واطلع المجلس على مبادرة إصدار تأشيرة خاصة للرياضيين المحترفين التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم دخول وإقامة الرياضيين المحترفين وأفراد أسرهم، بما يسهم في تطوير منظومة الاحتراف الرياضي في المملكة. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار المبادرة وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إصدار القرار. كما استعرض المجلس مبادرة تعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال التوعية بالسعرات الحرارية، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم، واستحداث نظام رقابي وآليات تنفيذ مناسبة مدعومة بالأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان الالتزام وتعزيز الصحة العامة. كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية الرامية إلى تعزيز فرص الشباب في سوق العمل، تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن إيجاد أفضل السبل لإكساب الشباب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل. واستعرض وزير العمل في هذا الإطار عددا من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز مرونتها وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتطوير آليات الاستفادة من نظام التعطل، بما يدعم استقرار العاملين والباحثين عن عمل. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير التشريعات ذات الصلة بما يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم الخبرات العملية وتعزيز فرص مشاركتهم واستدامة حضورهم في سوق العمل. وفي إطار اهتمام المجلس بتمكين الشباب، استعرض المجلس النسخة 15 من مدينة شباب 2030، والتي تأتي برؤية متجددة ترتكز على مهارات المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والهوية الوطنية. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير المدينة وتعظيم أثرها الوطني، بما يعزز مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وفي ختام الاجتماع وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتوصيات الصادرة عنه وقياس أثرها بصورة دورية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتسريع تنفيذ المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاستثمار في الشباب والرياضة، ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتميزا. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أكد أن ما يحظى به الشباب البحريني من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يجسد إيمان جلالته بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل، بل شركاء اليوم في صناعة مسيرة الوطن.
1: وأشار سموه إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعاتهم وتمنحهم فرصا نوعية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى مدينة شباب 2030 في نسختها 15 التي تقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين والمدينة الرياضية الصيفية بحضور عدد من المسؤولين،

0: شهد سموه بما وصلت إليه مدينة شباب 2030 في نسختها 15 من تطور في استقطاب الشباب وإشراكهم في تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة، منوها بما تزخر به المدينة من برامج ومبادرات نوعية في مختلف المجالات. كما أشاد سموه بتنوع الشراكات التي أسهمت في إثراء تجربة المدينة وتعزيز محتواها التدريبي، مؤكدا أن هذا التكامل بين البرامج والخبرات والشراكات الوطنية والدولية انعكس بصورة إيجابية على مخرجات المدينة وأثرها في الشباب، مشيدا في الوقت ذاته بما تتضمنه المدينة الرياضية الصيفية من برامج وأنشطة رياضية متخصصة تجمع بين التدريب والممارسة والتنافس واكتشاف المواهب وصقلها، وتوفر للشباب بيئة محفزة لتطوير قدراتهم البدنية والمهارية. واطلع سموه خلال الزيارة على مراكز ومسارات المدينة في مجالات القيادة وريادة الأعمال والإعلام والترفيه والفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة، وما توفره من فرص تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، إلى جانب ما تقدمه من تجارب تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم. كما اطلع سموه على المدينة الرياضية الصيفية التي تعد من المراكز النوعية التي تحتضنها مدينة شباب 2030، وما تقدمه المدينة الرياضية من منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة الرياضية. وخلال الجولة تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية مقدمة من بنك البحرين الإسلامي بمناسبة دعم سموه لمبادرة نكتب بالعربية في نسختها الثانية، ومباركة سموه إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة. كما شهد سموه عرضا فنيا قدمته مواهب مدينة شباب 2030، حيث استعرض المشاركون خلال العرض قدراتهم وإبداعاتهم الفنية. كما حرص سموه على التقاط صورة تذكارية مع متطوعي مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية، تقديرا لجهودهم وعطائهم ودورهم في إنجاح البرامج والفعاليات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة تواصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزيرة بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادتها أن مشاركة الوفود الخليجية في برامج مدينة شباب 2030 تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، وتترجم الحرص المشترك على تعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج والممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب. من جانبهم أعرب أعضاء الوفود الخليجية عن تقديرهم لمملكة البحرين ووزارة شؤون الشباب على استضافة هذه المشاركة، مشيدين بما توفره مدينة شباب 2030 من برامج نوعية وتجارب ثرية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز التواصل بينهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم مسيرة التعاون الشبابي الخليجي. في وقت تواصل فيه مملكة البحرين ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة، تمضي الجهود الحكومية في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حضورها بوصفها وجهات تستقطب الزوار وتسهم في إبراز الإرث الحضاري للمملكة.
0: وتعكس المؤشرات الأخيرة ثمار هذه الجهود بعدما سجلت المواقع الثقافية والأثرية أكثر من 630 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دلالة على تنامي الإقبال على الوجهات التراثية واستمرار نمو الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين وجهة ثقافية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.
2: أكثر من 630 ألف زائر للمواقع الثقافية والأثرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مؤشر يعكس استقرار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة. هذا النمو

0: يأتي امتدادا لسياسات ركزت على صون الإرث الوطني وتطوير المواقع التاريخية والارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب تنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز جاذبية الوجهات الثقافية وتحويلها إلى عناصر قابلة في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة السياحية. وتؤكد مؤشرات الإقبال على المواقع التراثية والثقافية أن الاستثمار في هذا القطاع يواصل تحقيق نتائجه مع تنامي اهتمام الزوار بالتجربة الثقافية التي تقدمها المملكة، بما يعزز حضورها كوجهة تجمع بين التاريخ والثقافة والسياحة ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. ومع استمرار تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية، يمضي القطاع السياحي في مملكة البحرين نحو تحقيق مزيد من النمو، مستندا إلى رؤية تجعل من الثقافة والتراث ركيزة للتنمية، ومن السياحة قطاعا اقتصاديا واعدا يسهم في تعزيز تنافسية المملكة إقليميا ودوليا.
1: وخلال اتصال هاتفي في برنامج خاص لمركز الأخبار، أكد السيد أحمد صباح السلوم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في دعم نمو القطاع السياحي، وأن استمرار تطوير القطاع السياحي يتيح الفرص أمام الشركات والمؤسسات المحلية لتوسيع أعمالها والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
2: الفرص هنا كبيرة جداً، لأن السائح عندما يأتي للبحرين لا ينفق في الفندق وحده، وإنما يستخدم وسائل النقل ويزور المطاعم والأسواق والمرافق الترفيهية ويحضر الفعاليات ويشتري المنتجات المحلية، وهذا يعني أن أثر السياحة يمتد إلى عدد كبير من القطاعات. وهنا أيضا دور السياحة في تنويع الاقتصاد، لأنها تضيف إيرادات غير نفطية وتستقطب استثمارات جديدة وتفتح المجال أمام رواد الأعمال وتخلق وظائف للشباب في مجالات متعددة. والأهم الإنفاق السياحي يتحرك داخل السوق ويستفيد منه عدد كبير من المؤسسات، لذلك القطاع لا يقاس بعدد الزوار فقط، بل أيضا بمدة إقامتهم وحجم إنفاقهم ومدى استفادة الشركات البحرينية من هذا الإنفاق.
3: من جانبها أكدت الخبيرة الاقتصادية الأستاذة نورة محمد الفيحاني أن نمو القطاع السياحي يمثل قيمة اقتصادية تمتد إلى قطاعات متعددة وتدعم النشاط الاقتصادي، وأن التوسع في سياحة الأعمال والاستثمارات السياحية يفتح فرصا اقتصادية أمام القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
4: سياحة الأعمال والاستثمار لها قيمة اقتصادية تتجاوز العائد المباشر من السياحة التقليدية، لأنها في الأساس تمثل بوابة لاستقطاب الشركات والمستثمرين وصناع القرار، إلى جانب جذب رؤوس الأموال وتبادل الخبرات. فالمعارض والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية تخلق مساحة مباشرة للقاء بين الشركات البحرينية والشركات العالمية، وهي تعتبر أيضا منصة لبناء العلاقات التجارية، عقد الصفقات، تأسيس الشراكات واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، إلى جانب أنها تتيح الفرصة لإبراز ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات تنافسية أمام المستثمرين، سواء من حيث الموقع الاستراتيجي، البنية التحتية واللوجستية المتطورة، البيئة التشريعية المرنة وسهولة ممارسة الأعمال. وراح تمثل أيضا فرصة أمام القطاع الخاص من خلال فتح قنوات جديدة أمام الشركات البحرينية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية.
1: أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأستاذة دانا خميس الزياني في نشرة إخبارية سابقة أن خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا جاءت في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، بما يتيح للزوجين الحصول عليها واستخدامها لدى الجهات المعنية بكل يسر وسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة.
5: خدمة إصدار وثيقة الزواج الإلكترونية فقد تم تطبيقها بشكل تدريجي من خلال عدد

0: عدد من المأذونين المعتمدين لدينا في وزارة العدل، وسوف يتم تعميمها على بقية المأذونين خلال المراحل المقبلة القريبة. وسيظل أيضا بإمكان الزوجين الحصول على وثيقة الزواج الورقية متى رغبا. طبعا بالنسبة لمتطلبات مجلس العقد الأساسية، لم يطرأ عليها أي تغيير، بل يظل حضور الأطراف المعنيين مطلبا أساسيا لإبرام عقد الزواج. ويتمثل التطوير في الجزئيات المتعلقة بالتعامل الورقي. طبعا يمكن استخدام العقد الإلكتروني لدى الجهات المعنية في مملكة البحرين، حيث أنه يملك الصفة الرسمية المعتمدة، ويتضمن العقد أيضا رمز الكيو آر اللي يتيح التحقق من صحته وبيانات العقد. وهذا العقد يعتبر في صفته الإلكترونية وثيقة رسمية معتمدة لدى جميع الجهات الرسمية في مملكة البحرين، ويمكن طبعا الاستناد إليه والرجوع إليه واستخدامه دون ما الحاجة إلى تقديم نسخة ورقية.
1: في إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية ورائدة في صناعة الابتكار الرقمي، يحصد مركز ناصر العلمي والتقني شهادات ايزو الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد تفوقه ومواكبته لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
2: وتعد هذه الشهادة هي الثانية من نوعها التي يحصدها المركز على المستوى الإقليمي، متوجة جهوده الاستراتيجية في تقديم حلول ذكية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة.
3: في تتويج جديد يرسخ موقعه الريادي، يسجل مركز ناصر العلمي والتقني إنجازا متميزا بحصوله على شهادات أيزو الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع توظيفها لتطوير حلول عملية تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
4: حصول المركز على شهادات مرموقة دولية في مجال الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات بما يتعلق بالأمن أو الحوكمة أو استراتيجيات ذو أهمية قصوى، ويميزنا بين الشركات في تطوير الذكاء الاصطناعي. تطوير الذكاء الاصطناعي ليس فقط البدايات، إنما الحوكمة والتركيز على ذلك. وإحنا في صدد أخذ شهادات أيضا في مجالات مختلفة في خلال 3 أشهر القادمة، الذين يعملون عليهم أن بنكون من الأوائل في دول الخليج في حصول على عدة شهادات، وبيكون لنا طبعا سمعة طيبة في المملكة وخارج المملكة.
3: ويركز عمل مركز ناصر العلمي والتقني على 3 ركائز رئيسية تشمل القطاع المالي والقطاع الصناعي وخدمات دعم الأعمال، حيث يطور المركز من خلالها حلولا متقدمة بالذكاء الاصطناعي تخدم الجهات الحكومية والخاصة وتساهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة ودعم اتخاذ القرار.
5: مركز البحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي حقق إنجاز مهم، وهو حصوله على 4 شهادات أيزو دولية، ومنهم أيزو 27001 وهو أمن المعلومات في الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى 42001 وهو إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي. فطبعا هاي الإنجاز المهم يعكس مدى أهمية المركز في تطبيق المعايير الدولية في بناء الحلول الذكية. طبعا حوكمة الذكاء الاصطناعي هي ليست مجرد قوانين أو أنظمة احنا نتبعها، بل هي ركيزة أساسية ناخذها بعين الاعتبار قبل بناء وتطوير أي حلول ذكاء اصطناعي، وهي تتضمن الموثوقية. فطبعا من ناحية الموثوقية، لأن الإنسان في النهاية راح يعتمد عليها بشكل كبير في اتخاذ بعض القرارات، فلازم نتأكد أن كل المعايير تم تطبيقها، بالإضافة إلى حماية البيانات، لأن ساعات في حال تسرب البيانات بعض الأشخاص يسيئون استخدامها. وطبعا إدارة المخاطر وهي الأهم.
6: ما أن الحوكمة ما تنتهي بمجرد إطلاق النظام، لكنها تستمر طوال دورة حياته، وتستمر من خلال متابعة الأداء وقياس الإنتاجية ومتابعة ومعالجة أي تحديات ممكن أن تظهر خلال الاستعمال الفعلي للنظام، كما يؤدي إلى استمرارية الحلول وضمان فعاليتها.
3: ولضمان استدامة هذه الإنجازات والتميز المؤكد

0: المؤسسي. يضم المركز فريقاً متخصصاً في إدارة المشاريع والحوكمة والجودة، ويتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع ضمان اكتمال التوثيق الفني والإداري وإجراء المراجعات الداخلية للتحقق من جودة المخرجات.
1: هذا وأعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن إطلاق البرنامج التدريبي في القيادة والإدارة التنفيذية ضمن مبادرة مظلة التدريب التي أطلقها المركز في يونيو من العام الماضي.
2: ويأتي إطلاق البرنامج امتدادا لجهود المركز في تطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية، والتوسع في تقديم حلول بناء القدرات لتتجاوز المجالات التقنية والتخصصية إلى المجالات الاستراتيجية والإدارية والتنفيذية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ويستهدف البرنامج شريحة القيادات التنفيذية من خلال تجربة تدريبية مكثفة تركز على اتخاذ القرار التنفيذي والقيادة الاستشرافية والحوكمة، إلى جانب تمكين القيادات من قيادة التغيير وربط التخطيط الاستراتيجي بالأداء والنتائج.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: التثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري
1: الإعداد عبد الله يوسف،
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

الصواري أيها الأحبة، في انتظارنا وأنتم معنا كي نغادر مرفأنا سوياً، حيث تكون هي في انتظار أن نتحدث عنها وعن إنجازاتها التي لولا أهميتها

خالد الفرج شاعر يبحث عن وطن، ورجل من الرجال المتميزين الذين قادتهم أقدارهم كي يلقوا بعصا ترحالهم في جزائر اللؤلؤ أوائل

0: دارت كل الخواطر برأس الشاب الكويتي خالد الفرج، وهو يحمل صندوقه الحديدي المملوء بالثياب والاحتياجات الأخرى، عندما كان متوجهاً إلى الميناء ليستقل السفينة الكبيرة الذاهبة للهند عام 1916 للميلاد. وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع إيقاف كل هذه الخواطر والقلق والأحاسيس المختلفة هو أنه ذاهب ليرى الدنيا لأول مرة. لذلك فهو لا يعرف ما تخبئ له الحياة الجديدة المقبلة.
1: بانتهاء السنة الأولى من إقامة الشاب بالهند، وجد أن كل خواطره قد هدأت وكل قلقه انتهى، فلقد أصبح يعرف ماذا يريد وماذا يختار.
0: بعكس كل أهالي الخليج المستقرين أو غير المستقرين بالهند، وجد أنه يمكن أن يعيش هنا في هذا العالم المملوء بالغرابة، الهند، بغير تجارة اللؤلؤ المنتشرة بين الخليجيين آنذاك، وأن بإمكانه بعد حصوله على بعض المال أن يصبح تاجراً أيضاً مثل أغلبيتهم الموجودة هنا، ولكن بإنشاء المطبعة العمومية.
1: في مطبعته العمومية الصغيرة وجد الفرصة للقراءة التي جعلته شاعراً لأول مرة يكتب القصائد ويلقيها على أصدقائه.
0: لم تجعله المطبعة شاعراً فقط، بل جعلته يصبح صديقاً للكثير من الخليجيين الذين يزورون الهند بين فترة وأخرى. وكان الفرج بهذا العالم الصغير الذي يعيشه في بومبي من كتابة الشعر والالتقاء بالخليجيين وتعلم الإنجليزية واللغات الهندية يبدو مسكوناً بهذا العالم، لولا أن المجهول يخبئ لهذا الشاب أشياء كثيرة لا يعرفها.

في صيف عام 1918 للميلاد، يتعرف الفرج في بيت أحد التجار الكويتيين على شاب بحريني مثقف

0: من نفس جيله، يرتدي بدلة أوروبية. هو الشاعر البحريني المعروف عبد الله زائد.
1: ومع الزائد وجد الفرج شخصية تشاركه الأفكار حول أوضاع العرب وبلدانهم المقسمة بين الإنجليز والفرنسيين، وتشاركه أيضاً في كتابة الشعر وفي الطموحات الكثيرة التي تملأ رأسيهما حول الكفاح ضد سياسات الإنجليز الاستعمارية بالخليج وتنشيط الحركات الثقافية فيه.
0: بعدما أخبر عبد الله زائد صديقه خالد الفرج بنشاط الحركة الثقافية في البحرين وناديها الأدبي الذي كان الزائد أحد أعضائه، اقترح عليه المجيء للبحرين والمشاركة معهم.
1: وفي الحال أعجب خالد الفرج بالاقتراح ووعد صديقه المسافر إلى البحرين بتنفيذه بأقرب وقت، وبسبب الكثير من الالتزامات المالية الخاصة بمطبعته العمومية وبعض ديونها يتأخر وعد الذهاب إلى البحرين عدة سنوات.

0: بعد 3 سنوات كاملة يصل البحرين في أوائل عام 1922 للميلاد مركب شراعي كبير قادم من بومبي. كان من بين ركابه خالد الفرج، ومعه صندوقه الحديدي الصغير نفسه الذي ذهب به إلى الهند.
1: ولعدم وجود من يستقبله في ميناء المنامة بسبب عدم معرفة أصدقائه البحرينيين بقرار المجيء إلى البحرين، يأخذ خالد الفرج صندوقه الحديدي ويذهب في مركب شراعي صغير إلى المحرق، حيث يسكن في بيت الزائد.
0: تقام للشاعر الكويتي الشاب في الأيام الأولى من وصوله العديد من الاحتفالات الصغيرة في النادي الأدبي وفي بيوت أدباء البحرين.
1: وبعدما انتهت حفلات التكريم الصغيرة، يجد خالد الفرج نفسه أمام وضع سياسي مضطرب وقلق تعيشه هذه الجزيرة عند وصوله إليها. فقد ترافق وصوله مع تعيين الإدارة الاستعمارية البريطانية بالبحرين للميجور ديلي كمعتمد بريطاني في البحرين.
0: كان الطاغية ديلي لا يحكم البحرين فقط، بل كان يتدخل في شؤونها الخاصة والعامة، ويغير القوانين ويستحدث ما يعجبه منها. وكان يقابل هذا التسلط البريطاني بقيادة ديلي بمعارضة شعبية يقودها شيخ جليل اسمه عبد الوهاب الزياني، وزعماء آخرون مثل أحمد بن لاحج وغيرهم راحت تعبر عن رفض أهالي البحرين للقوانين البريطانية.
1: وبرغم هذا المناخ السياسي المضطرب الذي لا يشجع شاعرا وطنيا شابا مغتربا على البقاء، إلا أن خالد الفرج يقرر البقاء بالبحرين بلا مطبعة هذه المرة، بل مشاركا نشطاً في حركتها الثقافية والسياسية أيضاً.

علاوة على قراره العروبي بالانتماء إلى إقليم جديد في وطنه الكبير، فقد كان أيضاً وراء ذلك القرار بالانتماء حب هذه الجزيرة الصغيرة المميزة التي تفاعل مع ناسها وأجوائها، فألهمت ملكته الشعرية الرصينة أولى القصائد التي صاغها خالد الفرج في حب البحرين.

يا درة وسط الخليج تلألأت وزهت عليه بنورها الوقادي، الدر من حصبائها والتبر من أمواهها والمجد في الأولاد. تلقى النزيل بمثل شهد نخيلها وتضمه بالصدر والأعضاء، والمجد فيها شامخ متقادم لثمود يرجع عصره أو عادي. وبكل يوم طود مجد قائم، مجد طريف فوق مجد تلادي.

0: قبل أن يكتب خالد الفرج هذه القصيدة، راح يرتب أمور حياته في هذه الجزيرة، فيبدأ العمل بالتدريس في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، وهي المدرسة النظامية الأولى والوحيدة بالبحرين آنذاك، ويعمل بها مدرساً للغتين العربية والإنجليزية وبراتب قدره 150 روبية.
1: بجانب العمل بالمدرسة، يصبح عضواً نشيطاً وفاعلاً بالتجمع الثقافي الوحيد بالبحرين، وهو النادي الأدبي بمدينة المحرق، فيشارك الأعضاء في إقامة الندوات والأمسيات الشعرية والاحتفالات بأدباء ومفكر العروبة الذين يزورون البحرين بين الفترة والأخرى، أمثال الثعالبي ومحمد الشنقيطي وغيرهم.
0: وعلاوة على نشاطه الثقافي، يشترك الفرج في الفعاليات السياسية المناهضة لإدارة الاستعمار البريطاني في الجزيرة والمتمثلة في الاجتماعات وكتابة العرائض وغيرها، وكل ذلك عبر إيمان وطني يعبر عنه في بيت بأحدى قصائده، فيقول:
1: هل في الجزيرة غير شعب واحد قد مزقت بيد العدا وحداته؟

ولم تتوقف مشاركة خالد الفرج على حدود النشاط الثقافي السياسي، بل تعدته إلى أبعد من ذلك. فمع كل هذه الأنشطة التي يقوم بها بالبحرين، يذهب أيضاً إلى إقامة الصداقات والمراسلات مع بعض المفكرين العرب خارج البحرين. فبعد مراسلات عديدة ينجح في إقناع أمين الرافعي صاحب جريدة الأخبار المصرية بفتح صفحاتها للكتابة عن ممارسات الإنجليز الاستعمارية. وبالفعل تقوم الجريدة بنشر العديد من المقالات والأخبار حول أوضاع البحرين حتى يموت صاحبها الرافعي في عام 1926 للميلاد، فيرثيه خالد الفرج بقصيدة طويلة يقول مطلعها:

0: نشر الحزن على الشرق سحابا يملأ النفس هما واكتئابا.
1: إضافة إلى الرافعي، كان خالد الفرج يعتز بصداقته مع الفلسطيني محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية التي تصدر بالقاهرة. ففي رسالة جوابية يكتب الطاهر، والذي فتح صفحات جريدته أيضاً للبحرين وكفاحها ضد الاستعمار، يكتب إلى خالد الفرج عام 1927 للميلاد، يناقشه في بعض المسائل السياسية وأخرى حول وضع الشورى، حيث يقول الطاهر في الرسالة:
0: أشكر فضلك لإبعادك إياي عن زمرة الأنطاكي والهيماني، وثق أنك لم تخطئ في هذا الإبعاد، وكذلك رأيك في الأمير والباشا، فالفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض. وهيهات أن ينجب العالم الإسلامي مثل الأمير شكيب أرسلان، فهو سيد سادات العرب علما وحسبا ومقدرة بلا جدال ولا نزاع. أما رأيكم في تحسين الشورى كزيادة حجمها ومادتها إلى آخر هذا، فهذا الخاطر قد خطر لي كثيرا، ولا يمنعني من تنفيذه إلا المال.
1: في فقرة أخرى من الرسالة يبين الطاهر فعالية الفرج في دعم الجريدة وتأمين المشتركين لها بالبحرين عندما يقول:
0: استلمت حوالتكم على المكتبة الأهلية ب300 قرش، وسأقبضها إن شاء الله في هذين اليومين، وتجدون مع هذا وصولات المشايخ أحمد بن عبد الله الدوسري والحاج علي بن عبد الله أبول والحاج محمد بن مبارك الفاضل. وقد أرسلت الشورى ابتداء من أول شهر يناير من عام 1927 إلى الشيخ عبد الرحمن الزياني بواسطة النادي الأدبي، وإلى الحاج خليل المؤيد بالمنامة حسب أمركم.

0: بسبب استمرار خالد الفرج في فعالياته المتنوعة، تبدأ سلطات الطاغية ديلي بملاحقة نشاطه، وتصل في النهاية إلى محاولتهم في قطع رزقه حتى يخرج من البحرين. فبعد أن عمل لعدة سنوات في مدرسة الهداية، يفصل من عمله بالتدريس دون إبداء أي أسباب.
1: لكن خالد الفرج لا يهدأ، ولا يتوقف أصدقاؤه وأهله بالبحرين عن مساعدته، فيعمل بعد بضعة أشهر موظفاً بسيطاً في بلدية المنامة، ويواصل نشاطه السابق ومن المنامة هذه المرة.
0: ومع مواصلة فعالياته الثقافية مرة أخرى، تضطرب الأوضاع السياسية وتزداد حدتها، وتقوى قبضة الإنجليز بزعامة ديلي على البحرين أكثر وأكثر. فيعزل المغفور له الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وينفي زعماء البلاد كالزياني ولاحج وغيرهم إلى الهند. وبعدما يقارب 4 أعوام من نفيه، يموت الشيخ الزياني غريباً في المنفى.

0: فتحزن البحرين لهذه الخسارة، ويشارك خالد الفرج أهلها في قصيدة طويلة يقول في بعضها:
1: بطل الجهاد ضحية الأوطان، لك في الشهادة رتبة الرضوان، خفقت لنعيك في أوال ضمائر، فوق الخدود أسلم دمعا قان. فقد الزعيم على ابتعاد مزاره، وفوات آمال وموت أمان، متحيرون سؤالهم وجوابهم بالهمس، مات الأوحد الزياني.

0: برغم استمرار اضطراب الوضع بالبحرين، إلا أن الفرج وأصدقائه بالنادي الأدبي يستمرون في مشاركتهم الثقافية المتميزة، فينتهز النادي فرصة تنصيب الشاعر أحمد شوقي أميراً لشعراء العرب عام 1927 للميلاد، فيقررون الاشتراك فيها باسم البحرين. وبالفعل يتمكن الزائد والفرج وغيرهما من جمع التبرعات، ويرسلون هدية لشوقي في حفل تكريمه عبارة عن شكل نخلة صغيرة من الذهب الخالص ذات عروق منضدة باللؤلؤ الثمين، ويرسل النادي مع الهدية قصيدة طويلة كلف النادي الفرج بكتابتها، تقول في بعضها:
1: من منبت الدر تسليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتقديم، حياك من دارنا البحرين لؤلؤها والنخل إذ بسمت فيه الأكاميم. وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها غذاها بها شيح وقيصوم. ومهبط الشعر فابن العبد شاعرها، ومن مفاخرها عمرو وكلثوم. فإن تحبك باسم العرب أجمعهم فحقها في بطون الصحف معلوم.

0: كان الأديب اللامع نابغة البحرين عبد الله الزايد رجلاً متميزاً من رجال جزائر اللؤلؤ، ولأنه كذلك فقد كان جزء من دوره التنويري في بداية القرن التاسع عشر استقطاب الذين يتميزون بالقدرة على دعم التوجهات التنويرية الإصلاحية الحثيثة التي كانت البحرين سباقة إليها بفضل جهود وتضحيات المتميزين من أبنائها، وكذلك المخلصين من العروبيين الذين قدموا من أوطانهم إليها وبذلوا الكثير في سبيل نهضتها ورقيها.
1: لذلك حين أتاحت الأقدار لعبد الله الزايد التقاء الأديب الكويتي اللامع خالد الفرج في مدينة بومبي بالهند عام

0: 1918 للميلاد انعقدت بين الاثنين أواصر صداقة متينة، فميولهما تكاد تكون واحدة، وكلاهما كان ثائرا على أوضاع العرب الراهنة آنذاك، خاصة وقد وصلتهما الأنباء عن سوء نية الحلفاء الغربيين تجاه العرب، والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء.
1: لقد انصب جم غضبهما واستمر على بريطانيا محور الغدر ودولابه في ذلك الوقت، بعد أن أعطت اليهود وعد بيلفور المشؤوم، وهما كثيرا ما كانا يلتقيان في وحدة فكرية منسقة متماثلة، حيث استمر الشاعران الصديقان في علاقتهما المتينة تلك السنوات الواقعة ما بين عامي 1922 و1929 للميلاد.
0: تلك السنوات التي كانت حبلى بالأحداث المؤلمة التي مرت بالبحرين جعلتهما أن يواكب أول مسيرة تحررية للشعب العربي في البحرين، فعاشاها حادثة حادثة. فالحلف عام 1922 للميلاد، فالعزل عام 1923 للميلاد، وحوادث النفي بعد ذلك حتى عام 1927 للميلاد.

0: لم يكن قد مر إلا عام واحد على الفرح الغامر الذي انتشى به خالد الفرج وصديقه عبد الله الزايد وأعضاء النادي الأدبي بمشاركتهم في تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء والصدى والصيت الذي حصلت عليه البحرين من تلك المشاركة المتميزة.
1: فبعد عام واحد من ذلك، أي في عام 1928 للميلاد، تزداد الأوضاع المضطربة في البحرين سوءا، وتظهر في الأفق بوادر إغلاق النادي الأدبي. عندها تضيق السبل، سبل العيش والإقامة لدى خالد الفرج، فتقوم بريطانيا بترحيله من البحرين، لكن صلته بعبد الله الزايد لم تنقطع أو تنفصم عراها.

0: كان ذلك الرجل من رجال جزائر اللؤلؤ، هو الشاعر الفحل خالد بن محمد الفرج، من أبرز أعضاء النادي الأدبي بمدينة المحرق.
1: ولد بالكويت عام 1898 للميلاد، ولما بلغ 20 من عمره غادرها إلى مدينة بومبي بالهند.
0: في عام 1921 للميلاد زار البحرين ومكث بها محفوفا بكرم أهلها ومحبتهم له،
1: وفيها عين مدرسا بمدرسة الهداية الخليفية، ثم عين عضوا بمجلس بلدية المنامة.
0: في عام 1928 للميلاد نزح عن البحرين إلى الكويت نتيجة تعسف سلطات الحماية البريطانية وعلى رأسهم الميجر ديلي ضد أحرار البلاد وشرفائها.

0: وهذه البحرين مغلولة يقودها الغرب إلى حفرته. قد أبعد الأحرار عن دارهم وقرب الأنذال من حضرته.
1: من الكويت غادر الشاعر خالد الفرج إلى القطيف وشغل وظيفة في إدارة ماليتها، ثم تركها واستقر في الدمام وأنشأ هناك مطبعة سماها المطبعة السعودية. وقبل وفاته بعامين غادر السعودية ليستقر مدة عامين في دمشق، ثم منها إلى لبنان حيث توفي هناك في عام 1954 للميلاد. لكن شعريته ظلت تضج بالأنين والشكوى وبلاغة الشعر والوهج.
0: أنا شاعر لكن ببؤس بلادي، أفؤادكم يا قوم مثل فؤادي؟ يا قوم هل من ناظر فأريه ما فيها، وهل من سامع فأنادي؟ زعماؤنا متخاذلون لجهلهم، والكل للثاني من الأضداد. والعالمون حديثهم بعلومهم، وصف المآكل من لذيذ الزاد. قد قاوموا روح الهدى بسلاحهم، يرمون ذا الإصلاح بالإلحاد. والعلم كل العلم فينا عمة، وقفت لنا سدا من الأسداد. فالمصلحون خوارج من دينهم، والجاهلون مصابح الإرشاد. يا قوم إن مرضت بكم أوطانكم، كونوا من الآسين للعواد. ومتى أتت فرص القيام فشمروا عن ساعد الإقدام باستعداد. بالعلم نقدر أن نعيد تراثنا حتى نرى الأحفاد كالأجداد. والاتحاد هو الأساس، وإنه كالخنصر المبدوء بالتعداد.

أيها الأحبة، ذلك ما كان من حياة أحد الرجال في جزائر اللؤلؤ، خالد محمد الفرج، الذي أطلق عليه الأستاذ محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى الفلسطينية لقب شاعر الخليج، زمن صدورها في مصر عام 1921 للميلاد، ولم يكن في الخليج من يضاهيه من الشعراء حينذاك، وما زال ثمة رجال في شاهق ارتفاع الصواري نفرض لهم ما يستحقون من واجب لهم علينا، حين نسعد بحضوركم ونحن نستعد لملاقاة الصواري الأسبوع القادم.

0: مع الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ

0: قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
1: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
0: وما الصواري إلا كل أولئك.
1: الصواري.
0: إعداد
1: عبد الله يوسف.
0: تقديم أحلام محمد
1: وعبد الله يوسف.
0: الصواري.
1: إخراج جمال القائد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال الفضيل الرقاشي: لا يلهينك الناس عن نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع عند النهار بكذا وكذا، فإنك محفوظ عليك ما عملت. واعلم أني لم أر شيئا أشد طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. الإنسان يعلو على الإنسان بالبحث عن المعنى. الإنسان هو إنسان فقط إذا استطاع أن يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره. مصطفى محمود.

0: كان أحد التابعين يقول: تعوذوا بالله من شر فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
1: ما خط القلم.
0: قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وأبغضوك. وقال الخليفة المأمون: أظلم الناس لنفسه من يتقرب إلى من يبعده، ويتواضع لمن لا يكرمه، ويقبل مدح من لا يعرفه.
2: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

يا رفيق الليل والنجوى، يا رفيق الدرب الطويلة، يا رفيق الرحلة المتعبة المريحة، كنت لي من أول نظرة، تلك الدقيقة الفاصلة بين الماضي والحاضر. كنت تلك اللحظات الفاصلة بين نشوة الحياة ويقظتها. كنت تلك الشعلة التي أنارت دروب حياتي. كنت أول رنة سحرية عزفت على أوتار قيثار اسمه قلبي.

يا رفيقة العمر ومسيرة الدرب الجميل بكل ما في الدروب من أشواك وورود، كنت لي تلك اللحظة التي تنفلت من أيدينا بمثابة آونة أعادت على مسمع الذات أخبار الأيام الغابرة. تلك اللحظة كشفت لنظري أعمال الليالي المطفأة. كنت يا رفيقة المسيرة ذلك الرادار للبصيرة، وبها جملت أيامي واشتغل وجداني، وبت منذ تلك اللحظة أبحث عن سر الخلود في العالم الآتي.

0: يا رفيق الليل والنجوى، يا قيثار السهر، يا محبا للقدر، يا مسهدا السهر، كانت أول نظرة تشبه الروح الذي يرف على وجه القمر، ومنه انبثقت الأرض والسماء والبشر.
1: أول نظرة في عمر الحب تفسر قول الله سبحانه: كن فيكون.

0: تعب قلبي وسط ضلوعي، فخرجت به إلى بيت السعادة. فلما بلغ ذلك الحرم الذي قدسته النفس وقفت حائرة، لأنني لم أجد هناك ما أردته، ما توهمت به.
1: ماذا وجدت إذن؟ بل ماذا توهمت؟
0: لم أرى القوة والمال، وكان هذا هو وهمي وحلمي الحصول عليه. وجدت فتى الجمال ورفيقته ابنة المحبة وطفلتهما الحكمة.
1: ماذا فعلت؟
0: ترنح قلبي وخاطب ابنة المحبة سائلا: أين القناعة؟ فقد سمعت أنها تشاطركم سكن هذا المكان. فقالت لي ابنة المحبة:
1: أعرف إجابة ابنة المحبة.
0: إذن قلها، رددها على مسمعي كي أتأكد أكثر.
1: ذهبت القناعة لتختبئ في المدينة حيث الطمع، فنحن لا نحتاج إليه. السعادة لدينا لا تبتغي قناعة، إنما السعادة شوق يعانقه الوصال، والقناعة سلو يساوره النسيان. النفس الخالدة لا تقنع لأنها تروم الكمال، والكمال هو اللانهايه.

0: عاد قلبي مقهورا مسربلا بجلباب الفكر، ولما لم يجد وسيلة للخلاص من عذابه رجع إلى حرم النفس ليخاطب فتى الجمال، فسأله قائلا: أرني سر الإنسان أيها الجمال وزدني لأنك معرفة. فأجابني فتى الجمال قائلا:
1: هو أنت أيها القلب البشري، وكيفما كنت كان هو أنا، وأينما حللت حل. هو كالدين إذا لم يحرفه الجاهلون، وكالبدر إذا لم تحجبه الغيوم، وكالنسيم إذا لم تتعانق بأذياله أنفاس الناس.

هو أنا، وأينما حللت حل. هو كالدين إذا لم يحرفه الجاهلون، وكالبدر إذا لم تحجبه الغيوم، وكالنسيم إذا لم تتعانق بأذياله أنفاس الناس.

0: أنت تعرف كل هذه الأسرار وتخفيها عني حتى الساعة؟
1: لم أشأ إزعاجك وإزعاج قلبك وطموحك.
0: ترى هل تعرف ماذا قالت لي الحكمة عندما اقتربت نفسي منها؟
1: قالت الحكمة للقلب: قل أيها القلب، إنها السعادة تبتدئ في قدس أقداس النفس ولا تأتي أبدا من خارجها.
0: وهل أنت مقتنع بهذا الكلام؟
1: كل الاقتناع، ولذا فأنا أنعم بالهناء وأنام وأنا مرتاح.

0: ماذا أقول لهذا القلب؟ وكيف أسكت نار الغيرة؟
1: تعلمي حكمة القناعة، حكمة ابنة المحبة.
0: أعود لأرى البسمة فوق شفتيك، لأثور عليك. أعود لأرى الدمعة تنام في مهجتيك، لأثور عليك. أغار يا سيدي مني، منزي عليك.

يولد الحب ويسر، تتراكم العناقيد وتتكون، تشتعل البراكين والرماد يتكون، وتمر الذكريات والسنين تتكون، ونحن والعمر نتكون ونمضي معا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
2: جاء ذلك خلال لقاء جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي يقوم بها جلالته إلى دولة الإمارات. وقد استعرض جلالة الملك المعظم مع سمو رئيس دولة الإمارات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها. وثمن جلالة الملك المعظم مواقف دولة الإمارات الأخوية الثابتة تجاه مملكة البحرين في جميع الظروف، والتي أسهمت في تعزيز جهود المملكة وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات. وعرب الجانبان عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز العمل المشترك خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة وما تتطلبه من تكاتف وتعاون لمواجهتها.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال النسخة 10 من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2026 الذي سيقام في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر القادم. وسلم الرسالة إلى جلالة الملك المعظم سعادة السفير نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له. وعرب جلالته أيده الله عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة على

0: هذه الدعوة الكريمة، مشيدا بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تعاون وثيق وتنسيق دائم في المجالات كافة لما فيه الخير للشعبين الشقيقين. كما أعرب جلالته عن تقديره للدور الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الساحة الدولية ومبادراتها المثمرة لدفع جهود تعزيز التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اجتماعا للمجلس لعام 2026 بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
1: واستعرض المجلس عددا من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى مواصلة تطوير المنظومة الشبابية والرياضية والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجالات تمكين الشباب والرياضة. واستهل سموه الاجتماع بتهنئة شباب مملكة البحرين بمناسبة اليوم الدولي للشباب، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة اعتزاز بما حققه الشباب البحريني من إنجازات نوعية في مختلف المجالات بفضل ما يحظون به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يواصل العمل وفق رؤية وطنية ترتكز على الاستثمار في الإنسان وتعزيز المبادرات القائمة على الدراسات والمؤشرات العلمية وتطوير البرامج التي تلبي تطلعات الشباب البحريني بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أفضل النتائج وتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الوطنية. واطلع المجلس على مبادرة إصدار تأشيرة خاصة للرياضيين المحترفين التي تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي متكامل لتنظيم دخول وإقامة الرياضيين المحترفين وأفراد أسرهم بما يسهم في تطوير منظومة الاحتراف الرياضي في المملكة. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات اللازمة لإقرار المبادرة وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لاستكمال إصدار القرار. كما استعرض المجلس مبادرة تعزيز الصحة وجودة الحياة من خلال التوعية بالسعرات الحرارية، مؤكدا أهمية مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التغذية الصحية وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. وفي هذا الإطار وجه المجلس وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تطبيق نظام للإفصاح عن السعرات الحرارية للأطعمة المقدمة في المطاعم واستحداث نظام رقابي وآليات تنفيذ مناسبة مدعومة بالأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لضمان الالتزام وتعزيز الصحة العامة. كما ناقش المجلس التعديلات التشريعية الرامية إلى تعزيز فرص الشباب في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن إيجاد أفضل السبل لإكساب الشباب المهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل. واستعرض وزير العمل في هذا الإطار عددا من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة سوق العمل وتعزيز مرونتها وتوسيع مظلة الحماية التأمينية وتطوير آليات الاستفادة من نظام التعطل بما يدعم استقرار العاملين والباحثين عن عمل. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير التشريعات ذات الصلة بما يواكب متغيرات سوق العمل ويسهم في تأهيل الشباب وإكسابهم الخبرات العملية وتعزيز فرص مشاركتهم واستدامة حضورهم في سوق العمل. وفي إطار اهتمام المجلس بتمكين الشباب، استعرض المجلس النسخة 15 من مدينة شباب 2030، والتي تأتي برؤية متجددة ترتكز على

0: مهارات المستقبل والابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والهوية الوطنية. وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير المدينة وتعظيم أثرها الوطني بما يعزز مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المبادرات الوطنية في مجال تمكين الشباب وتنمية قدراتهم. وفي ختام الاجتماع وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتوصيات الصادرة عنه وقياس أثرها بصورة دورية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتسريع تنفيذ المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كنموذج رائد في الاستثمار في الشباب والرياضة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتميزاً. أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أكد أن ما يحظى به الشباب البحريني من دعم واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يجسد إيمان جلالته بأن الشباب ليسوا فقط قادة المستقبل بل شركاء اليوم في صناعة مسيرة الوطن.
1: وأشار سموه إلى أن دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعاتهم وتمنحهم فرصا نوعية للتعلم والتدريب واكتساب الخبرات في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى مدينة شباب 2030 في نسختها 15 التي تقام بالتعاون مع صندوق العمل تمكين والمدينة الرياضية الصيفية بحضور عدد من المسؤولين. وأشاد سموه بما وصلت إليه مدينة شباب 2030 في نسختها 15 من تطور في استقطاب الشباب وإشراكهم في تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة، منوها بما تزخر به المدينة من برامج ومبادرات نوعية في مختلف المجالات. كما أشاد سموه بتنوع الشراكات التي أسهمت في إثراء تجربة المدينة وتعزيز محتواها التدريبي، مؤكدا أن هذا التكامل بين البرامج والخبرات والشراكات الوطنية والدولية انعكس بصورة إيجابية على مخرجات المدينة وأثرها في الشباب، مشيدا في الوقت ذاته بما تتضمنه المدينة الرياضية الصيفية من برامج وأنشطة رياضية متخصصة تجمع بين التدريب والممارسة والتنافس واكتشاف المواهب وصقلها، وتوفر للشباب بيئة محفزة لتطوير قدراتهم البدنية والمهارية. واطلع سموه خلال الزيارة على مراكز ومسارات المدينة في مجالات القيادة وريادة الأعمال والإعلام والترفيه والفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والرياضة وما توفره من فرص تدريبية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، إلى جانب ما تقدمه من تجارب تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم. كما اطلع سموه على المدينة الرياضية الصيفية التي تعد من المراكز النوعية التي تحتضنها مدينة شباب 2030 وما تقدمه المدينة الرياضية من منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة الرياضية. وخلال الجولة تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية مقدمة من بنك البحرين الإسلامي بمناسبة دعم سموه لمبادرة نكتب بالعربية في نسختها الثانية ومباركة سموه إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة. كما شهد سموه عرضا فنيا قدمته مواهب مدينة شباب 2030 حيث استعرض المشاركون خلال العرض قدراتهم وإبداعاتهم الفنية، كما حرص سموه على التقاط صورة تذكارية مع متطوعي مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية تقديرا لجهودهم وعطائهم ودورهم في إنجاح البرامج والفعاليات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة تواصل دعمها لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزيرة بالوفود الخليجية المشاركة ضمن برامج لجنة تمكين الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مدينة شباب 2030. وأكدت سعادتها أن مشاركة الوفود الخليجية في برامج مدينة شباب 2030 تعكس عمق

0: العلاقات الأخوية التي تجمع شباب دول مجلس التعاون وتترجم الحرص المشترك على تعزيز التواصل بينهم وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من النماذج والممارسات الناجحة في مجال تمكين الشباب. من جانبهم أعرب أعضاء الوفود الخليجية عن تقديرهم لمملكة البحرين ووزارة شؤون الشباب على استضافة هذه المشاركة، مشيدين بما توفره مدينة شباب 2030 من برامج نوعية وتجارب ثرية تسهم في تطوير مهارات الشباب وتعزيز التواصل بينهم، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تدعم مسيرة التعاون الشبابي الخليجي. في وقت تواصل فيه مملكة البحرين ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة الثقافية في المنطقة، تمضي الجهود الحكومية في تطوير القطاع السياحي من خلال الاستثمار في المواقع التاريخية والأثرية وتعزيز حضورها بوصفها وجهات تستقطب الزوار وتسهم في إبراز الإرث الحضاري للمملكة.
1: وتعكس المؤشرات الأخيرة ثمار هذه الجهود بعدما سجلت المواقع الثقافية والأثرية أكثر من 630 ألف زائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، في دلالة على تنامي الإقبال على الوجهات التراثية واستمرار نمو الحركة السياحية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين وجهة ثقافية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي. أكدت وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الأستاذة دانا خميس الزياني أن خدمة إصدار وثيقة الزواج الرسمية إلكترونيا جاءت في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، بما يتيح للزوجين الحصول عليها واستخدامها لدى الجهات المعنية بكل يسر وسهولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات ويرفع جودة الخدمات المقدمة. في إنجاز جديد يؤكد مكانته كمنصة وطنية ورائدة في صناعة الابتكار الرقمي، يحصد مركز ناصر العلمي والتقني شهادات أيزو الدولية في أمن المعلومات للذكاء الاصطناعي وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد تفوقه ومواكبته لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: وتعد هذه الشهادة هي الثانية من نوعها التي يحصدها المركز على المستوى الإقليمي، متوجة جهوده الاستراتيجية في تقديم حلول ذكية أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية وفق أعلى معايير الحوكمة والجودة. هذا وأعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن إطلاق البرنامج التدريبي في القيادة والإدارة التنفيذية ضمن مبادرة مظلة التدريب التي أطلقها المركز في يونيو من العام الماضي.
1: ويأتي إطلاق البرنامج امتدادا لجهود المركز في تطوير منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية والتوسع في تقديم حلول بناء القدرات لتتجاوز المجالات التقنية والتخصصية إلى المجالات الاستراتيجية والإدارية والتنفيذية، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص. ويستهدف البرنامج شريحة القيادات التنفيذية من خلال تجربة تدريبية مكثفة تركز على اتخاذ القرار التنفيذي والقيادة الاستشرافية والحوكمة، إلى جانب تمكين القيادات من قيادة التغيير وربط التخطيط الاستراتيجي بالأداء والنتائج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة بحرينية للفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله.

0: كانت هذه سهرة غنائية بحرينية بصوت الفنان محمد علي عبد الله، استمعنا إليها من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة بحرينية غنائية أخرى، نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يعاني كثير من البالغين من موضوع الدموع وانسياب الدموع على الخدين. طبعا وجود الدموع لا يعني دائما وجود حالة نفسية وتسبب الدموع عند الشخص، لكنها قد تكون حالة مرضية لأسباب مختلفة، خصوصا بالحالات اللي تخص العين. أحد الأسباب اللي قد تسبب الدموع هي موضوع جفاف العين، وقد يستغرب المستمع أنه شلون تقول لي عندي جفاف العين وفي نفس الوقت العين قاعد تذرف دموع زيادة، لأن هذه الدموع اللي تذرف بسبب جفاف العين هي عبارة عن ردة فعل المخ من خلال حساسات معينة موجودة في العين يستشعر وجود جفاف في العين، فبالتالي يطلب من القناة الدمعية إفراز دموع إضافية لتعويض النقص الموجود في العين. هذه الدموع الإضافية تكون أكثر من حاجة العين فعليا، فبالتالي تفيض من العين وتنزل على الخد. الحل في مثل هذه المشكلة استخدام القطرات المرطبة بحيث أن العين تكون رطبة طول الوقت والمخ ما يحتاج إلى إفراز دموع إضافية. من الأسباب الأخرى اللي قد تسبب زيادة أو دموع في العين هي وجود انسداد في القناة الدمعية المسؤولة عن تصريف الدموع خارج العين. في هذه الحالة بالإمكان تشخيص هذه المشكلة من خلال الطبيب المختص والتأكد من وجودها، وفي حال وجودها قد تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط لتسليك هذه القناة الدمعية وبالتالي منع الفائض من الدموع منه وينسكب على الخد. الله يحفظكم.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء، حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابهاً لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتماً أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية.

0: الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو العلاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
3: شكراً على سؤالك. حقيقة هاي إحنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبداً، ولكن هذه دليل إن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضاً ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة إنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح، ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائماً ننصح إنه هو يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعاً هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي

0: طباب حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية. ما عليك شان إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تبرز المكتشفات الأثرية أن مجتمع دلمون كان مجتمعاً ثرياً متكافلاً يكثر فيه أرباب الصناعات والتجارات والحرفيات، حيث ازدهرت صناعة الأواني الفخارية والأدوات البرونزية والمجوهرات والأسلحة والسلال وصناعة السفن وخيوط النسيج والأثاث المنزلي وأدوات الزراعة وصناعة الأختام، ومما تظهره القبور والمدافن القديمة، حيث كانت هذه المدافن مقسمة بدقة بحيث تختلف مدافن النساء عن مدافن الرجال والأطفال والغرباء.

لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: هنا البحرين.
1: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: المايسترو خليفة زيمان هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يومك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام.

0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
4: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماماً خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضاً خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم، برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، علمنا في الحلقة السابقة كيف يهدي الصدق إلى البر وكيف يهدي البر إلى الجنة، واليوم نعلم كيف يهدي الكذب إلى الفجور وكيف يهدي الفجور إلى النار. والفجور كما قال ابن منظور هو الريبة والكذب، وأصله الميل عن الحق. وفجر الإنسان أي انبعث في المعاصي، والفاجر هو المنبعث في المعاصي والمحارم. وأصل الفجور هو الميل والعدول، وإنما قيل للكذب الفجور وللكاذب الفاجر لميله عن الصدق وعدوله عنه. إذن البر والفجور ضدان متقابلان، كما أن الصدق والكذب ضدان متقابلان. والبر لفظ جامع لجميع وجوه الخير وأنواع الطاعات، الطاعات الزائدة عن فعل الواجبات وترك المحرمات. والفجور لفظ جامع لجميع أعمال الشر وأنواع المعاصي والآثام والتدفق في ارتكاب ما لا يحل للإنسان ارتكابه من عمل. والآن، كيف يهدي الكذب إلى الفجور؟ بالدراسة والبحث والملاحظة المنظمة والتحليل، نرى أن من كان الكذب خلقا أصيلا فيه هان عليه أن ينكر الحق ويدعي خلافه. فإذا عرف أن أركان الإيمان حق بعد أن أقيمت له الأدلة البينة، لم يجد في نفسه حرجا أن ينكرها ويدعي خلافها كذبا وبهتانا، استجابة لأهواء نفسه وتلبية لشهواته. ولم يجد حرجا في نفسه أن يعلن أن معتقداته الباطلة التي يظهر له بطلانها هي معتقدات صحيحة مطابقة للحقيقة والواقع، وهو يعلم أنه يكذب على الحقيقة والواقع، ويحاول أن يقنع الآخرين بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع. كل هذا يفعله الكاذب استجابة لأهواء نفسه وتلبية لشهواته. ومعلوم أن الكفر بأركان الإيمان من أفجر الفجور، وقد ساعد عليه وهدى إليه خلق الكذب. والمنافق يتظاهر بالإسلام زورا وكذبا ليحميه النفاق من نقمة المسلمين في الدنيا، أو ليظفر بمطامع مادية يشارك فيها المسلمين الصادقين. وقد ساعده على ذلك خلق الكذب، إذ جعله يسلك أفجر الفجور وهو النفاق. ولما كان النفاق أفجر الفجور

كان المنافق في الدرك الأسفل من النار، وللمنافق علامات أساس معظمها الكذب، فإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. ولو كان الصدق خلقا أصيلا في نفسه لما طاوعته نفسه على ركوب كل هذه الموبقات المهلكات. ودل الحديث النبوي الشريف على أن الكذب يهدي إلى الفجور. دل هذا الحديث على أن خلق الكذب قابل للاكتساب والتعديل، وقابل للتنمية والترسيخ والإطفاء والإلغاء عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. فقد جاء في الحديث الشريف: وما يزال الرجل

0: قابل للاكتساب والتعديل، وقابل للتنمية والترسيخ والإطفاء والإلغاء عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. فقد جاء في الحديث الشريف: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتحري ممارسة الكذب ظاهرة من ظواهر الإرادة الجازمة، كما قال الأستاذ عبد الرحمن حبنكة حفظه الله. وبتكرار ممارسة الكذب تكتسب العادة وتتدعم حتى تتحول إلى خلق راسخ وسلوك أصيل، وعندئذ يكتب الكاذب عند الله كذابا. ومن غدا كذابا هانت لديه معظم أعمال الفجور، فدفع به إلى النار، أي أن الكذب يهدي إلى النار والعياذ بالله. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فدلت الآية الكريمة على حصر افتراء الكذب بالذين لا يؤمنون. أما الكذبات العارضات في حياة الإنسان التي لا تكون افتراء مدبرا مقصودا، والتي لا تكون على خلق أصيل ثابت متكرر، فربما تقع من المؤمنين. وكذلك دل الحديث الشريف على أن المؤمن لا يكون كذابا، أي لا يصل إلى مستوى تحري الكذب الذي يدمغ فيه بشهادة الكذاب. وافتراء الكذب واقترافه عن إصرار وتعمد إنما يفعله الكذابون الذين لا يؤمنون. كفانا الله وإياكم شر هذا المسلك، وإلى اللقاء غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.